0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، وإن صلاها بأرض فلا، فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة 3 أثلاث: الطهور 1/3، والركوع 1/3، والسجود 1/3، فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة هود.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: مد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة اف ام.
1: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عن أبي رافع قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، حتى إذا بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد صلى ركعتين خفيفتين. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 89.
1: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. الحديث 979. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. الحديث 980. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الحديث 981. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة،

0: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الحديث 982. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. الحديث 983. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. الحديث 984. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر. الحديث 985. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. الحديث 986. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب الاعتكاف ليلة. الحديث 987. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. باب الأخبية في المسجد. الحديث 988. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبي، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آل بر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. الحديث 989. عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. الحديث 990. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، من الآية 11 بعد المئة إلى الآية 65 بعد المئة، نهاية سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قتل أولاد يرتكب المعصية ذاتها ويرتكب معصية أخرى وهي المجاهرة بها. إنه حينما اشترأ على الله عز وجل وأظهر المعصية شجع ضعاف الإيمان أن يقترفوا هذه المعصية. يعني أوضح مثل في رمضان، فقبل 50 عاما تقريبا لا يجرؤ إنسان أن يتناول شيئا في نهار رمضان، أما حينما كثر العصاة وكثر المفطرون صار تناول الطعام في نهار رمضان شيئا سهلا جدا. إذن المجاهر يشجع ضعاف الإيمان أن يقترف هذا الذنب، إذن يحمل إثمه وإثم من قلده في هذا الذنب. والمجاهر كما يقال لا غيبة له، أذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس. فهناك معصيتان، المعصية الأساسية بحسب الشرع الإسلامي، ومعصية أخرى هي الجهر بها، لأن في الجهر بها تشجيعا للناس على اقترافها. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. ليس في ديننا أن تعترف بذنب لإنسان أو لآخر، اجعل هذا الذنب بينك وبين الله، اقبل ستر الله لك، الله عز وجل سترك وأبعد مكانتك عن أن تلوكها الألسن. فلماذا يفضح الإنسان نفسه؟ هاتان معصيتان يجزئه أن يسأل الشيخ المفتي عن صديق له ارتكب ذنبا وقد كلفه أن يسأله عن حكم هذا الذنب. هذه الطريقة يستر نفسه، يقول: لي صديق فعل كذا. ما سمى اسم الصديق؟ هو يوري عن نفسه. في المعاريض مندوحة عن الكذب. حينما كان النبي يهاجر مع سيدنا الصديق وسأله رجل للصديق: من هذا الرجل؟ وكان دمه مهدور ومئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. فقال الصديق: هو رجل يهديني السبيل. فأنا حينما أقع لا سمح الله في معصية ولا أحب أن تشيع عني هذه المعصية وأسأل مفتيا حول حكمها، أنا أوري بأن صديقا لي سألني عن حكم هذا الذنب، فما حكمه يا شيخنا العزيز؟ الشيخ يعطي الحكم فقط دون أن يعرف هذا المستفتى أن الذي أمامه هو واقع بهذا الذنب. هذا أسلوب مقبول عند الله عز وجل. يعني ذنب في المسجد له عقاب مضاعف، وذنب في رمضان له عقاب مضاعف، وتحرش بامرأة تلوذ بك لها عقاب مضاعف، الذي يزني بحليلة جاره عقابه مضاعف، الذي يزني بالمغيب عنها زوجها عقابها مضاعف. كما أن الطاعات تتفاوت في ثوابها بحسب التضحية وبحسب الصبر وبحسب الصوارف عنها، كذلك المعاصي تتفاوت في إثمها. فللزمان حرمة وللمكان حرمة وللشخص الذي عصيت الله معه حرمة. هذا الذي يدع اليتيم ذكره الله كنموذج ذنب كبير. اليتيم ينبغي أن تحسن إليه، فإن لم تحسن إليه فأنت بحقه عاص، فكيف إذا ضربته؟ فكل ذنب له مستوى، نية الذنب ذنب. الله عز وجل لكرمه لا يحاسب إلا على العمل إلا في بيت الله الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. يعني هناك النية فقط، بل إن الله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ما فعل فاحشة ولا اغتاب أحدا، لكن يتمنى من أعماقه أن تشيع الفاحشة بين المسلمين. قال: هذا ليس مسلما، هو في خندق آخر غير خندق المسلمين. هل هناك أم على وجه الأرض تتمنى فضيحة ابنتها؟ فإن وجدت مثل هذه الأم حتما ليست أمها. حينما تتمنى أم شكلا فضيحة ابنتها هي ليست أما قولا واحدا. وكل مؤمن يتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هو قولا واحدا ليس مؤمنا. المؤمن يغار على مجتمع المؤمنين، يغار على سمعتهم،

يحب أن تشيع الفاحشة فيهم. أما هناك مجتمعات غربية، مجتمعات تحب الفضائح، حينما يقبضون على فضيحة يروجون لها أيما ترويش، فالمؤمن ستير. هكذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في النجوى فقال عليه الصلاة والسلام: يدنو أحدكم من ربه فيقول الله له: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول الله له: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقره على ما فعل، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. يعني مما يقرب العبد من التوبة، مما يقربه من رحمة الله، أنه فعل ذنبا ولم يظهره للناس. يعني إذا بريتم بالمعاصي فاستتروا، معنى هذا الإنسان على شيء من الخوف من الله. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمري في المقال شنيع: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أنا أتمنى أن أذكر إخوتنا الشباب، قد يقول شاب لصديقه: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا. هو لا يريد أن تشيع الفاحشة، لكن يريد أن يستأنس، أنه ما حكم هذا العمل، ماذا أفعل؟ حتى هذا فيه شبهة كبيرة جدا، لأن الشباب حينما يلتقون ويستمع كل منهم إلى أخطاء صديقه، كأنه يستأنس بالخطأ ويستأنس بالمعصية ويراها شيء طبيعي وعام وموفور. أما حينما يحافظ الإنسان على نقاء المسلمين ويستفتي أولي العلم وبشكل فيه كناية لا تصريح، هذا مما يضمن سلامة المجتمع المسلم. يعني المجاهرة بالذنب ذنب آخر، والمجاهرة بالذنب اجتراء على الله. في ملاحظة مهمة جدا: من هذه التي إذا زنت ترجم؟ يعني هو معلوم لديكم أن الذي يزني غير محصن يجلد 100 جلدة، أما الذي يزني وهو محصن يرجم حتى الموت. لكن قد يسأل سائل: متى نقيم الحد على الزاني؟ الزاني الذي يشهد 4 رجال أنه يزني بشكل فاضح، هذا الذي يزني أمام الناس، يزني ولا يغلق الباب، لمجرد أن يغلق الباب نجا من عقوبة الرجم. معنى عقوبة الرجم لا للزاني المحصن، للزاني المحصن الفاجر الذي يزني على مرأة من الناس. ذلك أن الإنسان ليس من واجبه الديني أن يعترف بذنبه، لكن شدة الورع التي نجدها عند هؤلاء الصحاب هي التي حملتهم على أن يعترفوا بهذا الذنب. أما كإنسان مسلم عادي، هل هو مكلف إذا وقع في ذنب أن ينقله للإمام؟ لا، ليس مكلفا، يقبل ستر الله له. لكن هناك حالات خاصة. أنا أفرق دائما بين الحكم الشرعي وبين الحالات الخاصة. هذا الذي اعترف بذنبه وطلب من النبي أن يرجمه حتى الموت، مسلم ليس مكلفا أن يعترف بذنبه من دون أن يحقق معه، لأنه قبل ستر الله عز وجل. هذه رحمة بالعباد. يعني أنا حينما أشعر أن الله ستره، يعني أعطاه فرصة. يروى أن أحد الرجال جاء سيدنا عمر متلبسا بالسرق، قال له: والله هذه أول مرة. قال له: كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة. لعلها الثامنة كانت. إن الله لا يفضح من أول مرة. من رحمة الله بالإنسان أنه يعطيه فرصة. لذلك المؤمن حينما يتوب من الذنب يشعر أن الله ستره. أنا سمعت أن أحد الرجال التقى سيدنا عمر وكانت أخته قد زنت وأقيم عليها الحد، حد الجلد. جاءها خاطب فاستشار عمر، قال: يا أمير المؤمنين، أأذكر له ما كان منها؟ قال له: والله لو ذكرت له لقتلتك. يعني الله يحب الستر، فأنا لست مكلفا أن أبوح بذنب سترني الله به. الحكم الشرعي شيء والموقف الشخصي شيء آخر. سيدنا الصديق حينما شرب لبنا وعلم أنه من مال حرام تقيأه. التقيؤ حكم شرعي؟ لا، موقف شخصي. سيدنا عمر حينما هاجر جهارا وتحدى المشركين، هذا حكم شرعي؟ لا، الحكم الشرعي فعله النبي حينما هاجر سرا. لو أن النبي هاجر كعمر
وتحدى المشركين لعد اقتحام الأخطار واجبا، ولعد أخذ الحيطة حراما لهلكت أمته من بعده. النبي مشرع. أنا أفرق دائما بين الحكم الشرعي وبين الموقف الشخصي، وقد يكون الموقف الشخصي راقيا جدا لكنه ليس حكما شرعيا. لو إنسان ارتكب خطأ، ما له مكلف أن يرفعه إلى أولي الأمر، ما له مكلف. أما أولو الأمر إذا رفع إليهم فلا عفى الله عنهم إن عفوا. فكرة دقيقة، إذا رفع هذا الخطأ الموجب للحد إلى أولي الأمر ينبغي أن يقيموا حدود الله عز وجل. أما المسلم ليس له أن يرفع ذنبه إلى أولي الأمر ما دام الله قد ستره. أنا ألح على الستر، أربعة أخماس الطريق إلى الله قد حقق بالستر. الإنسان لا يغفر. لو أن إنسان جاهر بذنبه وتاب منه بعد حين تبقى سمعته ملوثة إلى يوم القيامة، وتبقى صورة الذنب ماثلة عند الناس إلى يوم القيامة. فالبطولة أن أستر الذنب الذي ارتكبته في ساعة ضعف، فإذا تبت إلى الله قبل الله توبتي وبقي السمعة كما هي. لكن الحالتين اللتين ذكرتهما، من امرأة في عهد النبي طلبت منه إقامة الحد، ومن إنسان أيضا طلب منه إقامة الحد، وقد ذكر النبي أنهما تابا توبة تسع أهل المدينة. هذا موقف شخصي، وأنا بيّنت الفرق بين الموقف الشخصي والموقف الشرعي. يعني أنا مرة صحابيان وقعا في أسر مسيلمة الكذاب، فهذا مسيلمة ادعى النبوة، قال لأحدهما: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: ما سمعت شيئا، فقطع رأسه. وقال للثاني: أتشهد أني رسول الله؟ فشهد له أنه رسول الله. الآن البطولة كيف شرح النبي هذين الموقفين؟ قال: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. ماذا نتوهم حال الثاني؟ قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله، ما كلفه الله فوق ما يطيق. فالثاني قبل هذه الرخصة والأول كان بطلا. فكأن الحد الأدنى أن تنجو برأسك من قتل بسبب دينك، لكن الحد الأعلى أن تضحي من أجل الحق. يعني الحد الأدنى قسري، أما الحد الأعلى طوعي. أرأيت إلى عظمة هذا الدين، ما كلفك فوق ما تطيق. يعني الدين يسع المضحين ويسع المعتدلين، يسع المتفوقين ويسع أصحاب القصد والتوفيق. فأنا حينما أطالب بمعصية وأهدد بالقتل، لي أن أنجو من القتل بطريقة أو بأخرى، ولا يؤاخذني الله عز وجل. وسيدنا عمار حينما نطق بكلمة الكفر قال له النبي الكريم: لا عليك، وإن عادوا فعد. وقد قال الله في حقه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا دين الله يسع جميع الخلق. لكن كنت مرة أعلق على هذه القصة أن الأول أخذ أجرا كبيرا جدا الذي ضحى بحياته من أجل عقيدته، وأما الثاني أخذ أجرا لكنه قليل بحسب رغبته في السلامة، ولكل درجات مما عمله. نحن نريد من هذه الحلقة أن نؤكد أن الذنب ذنب، وأن الجهر به ذنب آخر، وأنه لست مكلفا أن ترفع ذنبك لأولي الأمر أبدا، لأنك لم تعبأ بستر الله لك، وأن الله لحكمة أرادها أعطاك فرصة كي تتوب. وليس في إسلامنا شيء اسمه إشاعة الفاحشة والاعتراف بالذنب. الذنب يعني نتوب منه ولا نشيعه بين الناس.

0: ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: كريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه.

الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإن

لكم كثيرة كذبت وأنتم تمرون بديارهم وأرضهم. عاد وثمود وهم عرب مثلكم، وفرعون ذو الأوتاد، وهم ليسوا بعيدين عنكم، أمم كثيرة. سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وأنتم إذا كنتم تصرون على تكذيبكم فستهلكون كذلك. وفي قوله سبحانه قل سيروا في الأرض ثم انظروا دقيقة من الدقائق القرآنية العظيمة. هناك آيات فيها سيروا في الأرض فانظروا، وهناك آيات سيروا في الأرض ثم انظروا. يقول المحققون من العلماء إن قوله تبارك وتعالى سيروا في الأرض فانظروا، يعني إذا كان العطف بالفاء فمعناها أنكم تسيرون في الأرض من أجل النظر فحسب، أي تقومون بهذه الرحلات المتعددة من أجل أن تنظروا ماذا في هذه الدنيا وماذا في هذه البلاد التي تمرون بها، والتي كان لها سكان كانت عامرة بأهلها، فماذا حدث لها؟ إذا سيروا في الأرض فانظروا، السير فقط من أجل النظر. أما قوله سبحانه سيروا في الأرض ثم انظروا، فمعنى سيروا من أجل ما تريدون، من أجل معايشكم، من أجل زيارة أصدقائكم، من أجل أن تحصلوا على بعض ما تريدون من الأمور، ثم انظروا. فسيروا في الأرض فانظروا، السير من أجل النظر فحسب. أما سيروا ثم انظروا فالسير من أجل أمور كثيرة، ثم يأتي بعد ذلك النظر. النظر إذا المطلوب، سواء كان وحده هو المقصود من السير أم كان السير لأمور أخرى، فالنظر أمر لا بد منه حتى تعتبره ويكون النظر فيه عبرة. ولذلك من الوصايا التي ذكرت في وصايا النبي عليه وآله الصلاة والسلام، أوصاني ربي بتسع خصال أوصيكم بها: الإخلاص في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأعفو عن من ظلمني، وأن يكون صمتي فكرة، ونطقي ذكرى، ونظري عبرة. فسيروا في الأرض وانظروا أو ثم انظروا من أجل أن تعتبروا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طاغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض، سؤال وأجاب القرآن عنه، قل لله. كل من في السماوات والأرض من خلق فهو لله تبارك وتعالى. ويذكر الله تبارك وتعالى فضله على الناس: كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه، وهو سيجمعكم، وقال ليجمعنكم، وهذا قسم، حتى يعلم الناس أن البعث أمر لا بد منه. أي ليجمعنكم، أي وعزتي أو والله ليجمعنكم الله ليوم القيامة لا ريب فيه، يعني هذا اليوم لا يجوز لأحد أن يرتاب فيه أو أن يشك فيه أبدا. وقال إلى يوم القيامة لأن إلى للانتهاء، أي إن هذا الجمع سوف تكون نهايته يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، لأنهم كتب عليهم الخسران. لماذا؟ لأنهم كذبوا وأعرضوا. ثم يقول الله تبارك وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. يقول بعض المفسرين أي ما سكن وما تحرك، وحذف قوله وما تحرك للعلم به، وهذا مثل قوله تبارك وتعالى
سرابية

0: خيكم الحر أي والبرد، لكن لم يذكر البرد لأنه فهم من قوله تقيكم الحر. وبعض العلماء يرى أن سكن هنا ليس من السكون الذي هو ضد الحركة، وإنما هو الخلق أي وله كل ما خلق في الليل والنهار، أي كل ما وجد في الليل والنهار، أي كل ما وجد في هذا الكون، لأن الكون يمر به الليل والنهار، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم، السميع لما تتناجون به، العليم بقلوبكم وبخواطركم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا وقد رأيتم كما قلت لكم يا أخوة من قبل. هذا الأسلوب أعني أسلوب التقرير الذي يبتدأ بكلمة قل، قل سيروا في الأرض، قل لمن في السماوات والأرض، قل أغير الله أتخذ وليا، أي قل لهم أيها النبي، أيجوز أن يكون غير الله وليا؟ أيجوز أن يتخذ غير الله معبودا؟ لا والله أبدا. وغير الله هنا مفعول قدم على الفعل، الأصل قل أتخذ غير الله وليا، لكن قال قل أغير الله أتخذ وليا، قدم المفعول لأن هذا الاستفهام استفهام إنكاري، أي أيجوز غير الله أن يتخذ وليا؟ لا والله أبدا. إذن الإنكار على كون غير الله وليا وليس على الاتخاذ، لأن الاتخاذ قد نتخذ وليا صحيحا الله تبارك وتعالى، وقد نتخذ رسوله وليا، ونتخذ المؤمنين كما مر معنا في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أما هنا فالإنكار أن يكون غير الله صالحا لأن اتخذ وليا. قل أغير الله أتخذ وليا، فاطر السماوات والأرض، الله فاطر السماوات، والفاطر هو المنشئ على غير مثال، أي الذي خلق السماوات والأرض وأبدعهما على هذا المثال العظيم والنظام البديع. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هذه صفة من صفاته سبحانه تدل على عظيم قدرته. ثم هناك شيء آخر، وهو أن الناس والخلق محتاجون إليه جميعا، لكنه لا يحتاج إلى أحد، وهو يطعم ولا يطعم، يطعم الخلق ولا يطعمه أحد، وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل لهم أيها النبي أمرت أن أكون أول من أسلم في هذا العصر وفي هذا الوقت. وهنا سؤال: كيف مع أن المسلمين من قبله صلى الله عليه وسلم كثيرون، ولذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء وشيخ الحنفاء، أبونا إبراهيم كان من المسلمين وحنيفا مسلما يقول الله سبحانه وتعالى، هنا يقول أول المسلمين أي في هذا الزمن وفي هذه الأمة، أنا أولكم إسلاما أيها الناس، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، أي هذا خطاب وإن كان للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، لكنه إلهاب لغيره من الناس، أي لا تكونن من الذين يشركون بالله تبارك وتعالى ويعدلون به. ثم يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاف عذاب يوم عظيم إن كانت منه معصية، وجاء التعبير بقوله إن، لأن إن يا أخوة تذكر فيها الأمور التي لا تكون محققة، وإنما تكون فيها للشك، ولذلك تقول لصاحبك سأزورك إذا طلعت الشمس، ولا تقول إن طلعت الشمس لأن طلوع الشمس محقق، وتقول له سأزورك إن كان غدا صحوا، فأنت لا تعرف سيأتي غدا صحوا أم لا، وبخاصة في فصل الشتاء. إذن جاء التعبير بإن، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولم يجئ بإذا إذا عصيت ربي. وكما قلت لكم يا إخوة كما سنرى في كتاب الله أن إذا دائما إنما تأتي للأمور المحققة. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون كما مر معنا في سورة البقرة. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أي هذا العذاب إذا صرف عن أحد فقد رحمه الله تبارك وتعالى. فنسألك اللهم ربنا أن تصرف عنا هذا العذاب في ذلك اليوم العظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر ومقاما. اللهم ارحمنا بصرف العذاب عنا يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحمن. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين الفوز الظاهر. وأي فوز وأي سعادة أعظم من أن يصرف الله عنك العذاب يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى لنبيه، وهو كلام عام لكل أحد، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الضر لا يكشفه إلا الله يا أخوة، والمرض لا يشفيه إلا الله يا أخوة، والفقر والحاجة لا يسدها إلا الله تبارك وتعالى يا أخوة. نعم، فآمنوا بالله وليكن إيمانكم بالله إيمانا قويا ثابتا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وصدق الله العظيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري؟ لا والله أبدا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم، لأن الخير لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى. ثم يقول الله وهو القاهر فوق عباده، هو القاهر الذي يقهر الناس ويقهر الخلق، يقهرهم بالموت، يقهرهم بالخذلان إن عصوه، وهو القاهر فوق عباده المهيمن عليهم، وهو الحكيم الخبير، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة، الخبير بأحوال الخلق، فإنما يفعل ما هو في مصلحتهم وما فيه خير لهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء في هذا الكون أكبر شهادة. وقالوا هذا دليل على أننا يمكن أن نطلق على الله كلمة شيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، أي الله أكبر شهادة، فلا شهادة أعظم من شهادة الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قل الله أي الله أكبر شهادة، والله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي إن الله أوحى إلي هذا القرآن من أجل أن أنذركم به أيها المستمعون، وأنذر الذين سيأتون من بعدكم كذلك، أي ومن بلغوا هذا القرآن. وصدق الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. إذن هذا القرآن ستنذرون به أنتم، وينذر به الذين سيجيئون من بعدكم ومن بلغ، أي من بلغه هذا القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا دليل على عموم رسالته عليه وآله الصلاة والسلام. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، أي إذا كنتم مصرين على أن مع الله آلهة أخرى فأنا لا أشهد، والله الذي هو أكبر شهادة لا يشهد كذلك، لأن الله شهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد لا يرتاب في وحدانيته العقلاء، وإنني بريء مما تشركون، بريء منكم في شرككم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي إن الذين أوتوا الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأن أوصافه ذكرت في كتبهم. ولذلك يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: والله إني أعرف أنه نبي كما أعرف، بل أكثر مما أعرف ابني. ولكن هؤلاء الذين خسروا أنفسهم لا يمكن أن يؤمنوا. لماذا؟ لأنهم أصروا على الكفر، فما داموا أصروا على كفرهم وعلى شركهم فهم لا يؤمنون، أي لا يمكن أن يدخل الإيمان قلوبهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يَشْكُرُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: ما تيسر من سورة النحل.
3: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله. زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن، أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. هو معلوم طبعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة الرجال. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم، جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل، فاتباع بالمعروف مدام صار في عفو وصلح وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله أنت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الآية 179 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك لا للعجيك على ماجيك الكل بيتفخر.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبع
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبع
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: اسم له تاريخ.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0777-34-74-24.
5: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه، فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة لو موجودة فيك راح تفتح لك أبواب القيادة، ولو ناقصة ممكن تخسرك ترقيات ما حسبت الأحساب. اسمها السرية المهنية. السرية مش ميزة إضافية ولا مهارة بدك تتمتع فيها، هي شرط أساسي للقيادة. بدي أحكي لك 7 أنواع من المعلومات. هاي معلومات سرية ممنوع تحكيها لأي حدا غير مخول في الشركة. أولا المعلومات المالية، ثانيا المعلومات اللي بتتعلق باستراتيجية الشركة، معلومات عن الموظفين، معلومات عن العملاء، المعلومات التشغيلية، الاجتماعات والقرارات قبل ما يتم الإعلان عنها، والمنتجات والأفكار قيد التطوير. هاي كلها ملك الشركة مش ملكك. القاعدة الذهبية بتحكي شارك المعلومة مع المعنيين فقط لا أكثر ولا أقل. طب شو يعني الجهات المعنية؟ أو مين هم الجهات المعنية؟ يعني الشخص اللي عنده دور مباشر بهاي المعلومة، مطلوب منه قرار بناء على هاي المعلومة، مفوض رسميا للوصول لهاي المعلومة. أي حدا غير هدول ليس جهة معنية حتى لو كان قريب منك بالشركة. الأخطاء القاتلة اللي منوقع فيها إحنا في موضوع السرية، الخطأ الأول، أنا حكيت لزميلي بس هو شخص بثق فيه كتير. ثقتك بزميلك هاي مش مبرر، هو ما أخذ منك توقيع سرية على المعلومات وإنت هون كسرت ثقة الشركة فيك. تخيل هذا زميلك راح يحكيها لشخص ثاني لأنه هو برضو بثق فيه، راح ترجع للشركة هاي المعلومة لأنه أنت المصدر بالأخير. الخطأ الثاني، حكيت لزوجتي، حكيت لأصحابي، حكيت لوالدتي، حكيت لأبوي. البيت مش مكان لمناقشة أسرار الشركة. زوجتك ممكن بدون قصد تحكي هاي المعلومة أمام صديقتها، وصديقتها أمام جوزها، وهيك بتوصل المعلومة لمكان أنت ما توقعته. القاعدة اللي بيصير بالشركة هرجوك بضل بالشركة. الخطأ الثالث، إنك تسرب معلومات عبر السوشيال ميديا وحساباتك. يعني مثلا صورة بسيطة من مكتبك ممكن تكشف معلومة، سكرين شوت من إيميل، تعليق على مسحة على بوست من بوستات الشركة. كل حساب مهني لإلك على السوشيال ميديا ممكن يكشف معلومة سرية. الخطر الرابع، أنا خلص تركت الشركة فبحللي أحكي شو ما بدي. هنا غلط كبير، لأنه التزامك بالسرية ما بنتهي بانتهاء عقد العمل. وأكثر من هيك السوق صغير، وأي شركة جديدة بدها توظفك ممكن تسأل هل هذا الشخص حافظ على أسرار شركته السابقة؟ إذا كانت الإجابة لا، مش راح يأتمنوك على أسرارهم. الموظف العادي بيحكي بكل اللي بيسمعه حتى يثبت أنه مطلع. الموظف المثالي بيعتبر كل معلومة سرية لحد ما يثبت العكس، وبيسأل قبل ما يشارك هل هذا الشخص هو جهة معنية؟ ليش السرية هون ممكن فعلاً تأثر على ترقياتك وإنك تخليك توصل مناصب عليا بشركتك؟ أصحاب الشركات عندهم قاعدة غير معلنة، ما بنرفع لمكان قيادي إلا اللي بنأتمنه على المعلومات، بالتأكيد إلى جانب المهارات. فإذا ما كنت أمين على معلومات مستواك الحالي، شو راح يضمنهم أمانتك بمستوى أعلى؟ بختم حلقة اليوم بخمس قواعد طبقها حتى تستطيع تتمتع بالسرية التامة في عملك. القاعدة الأولى، الصمت الذكي. لو ما كنت متأكد إذا المعلومة سرية ولا لا، اعتبرها سرية. قاعدة الجهة المعنية، قبل ما تشارك أي معلومة اسأل حالك هل هذا الشخص مفوض رسميا حتى يعرفها؟ إذا الإجابة لا، فما في داعي يعرف هاي المعلومة. قاعدة الفصل التام، ممنوع تحكي بأسرار الشغل ببيتك أو بجلساتك العائلية أو مع أصحابك. قاعدة البصمة الرقمية، ما تنشر، ما تصور، ما تكتب على السوشيال ميديا أي إشي بكشف معلومة داخلية. آخر قاعدة، السرية الأبدية. القاعدة الأخيرة، السرية الأبدية. حتى بعد ما تترك الشركة بسنين، اللي عرفته بضل سر. الخلاصة، الموظف اللي بيحفظ السر بيحفظ مكانته وسمعته ومستقبله، بينما اللي بيطلع السر هو بيطلع حاله من سوق العمل، مش بس من سوق العمل، من سوق الاحترام. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، والسرية هي العلامة التجارية لشركتك الشخصية، لا تخسرها بلحظة فضفضة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

إعلانك عنوانك برعاية ويندزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع ويندزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية، استشارات هندسية.

0: جودة خرمة هوية.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-550 15 4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتبعها سيرة الأمة كلها. نحن الآن في الفترة التي تلت بيعة العقبة الثانية التي أطلقت المجال للمسلمين ليهاجروا إلى يثرب المدينة الجديدة والعاصمة الجديدة للمسلمين التي ستصبح بعد ذلك العاصمة الأولى للمسلمين وأول دولة فعليا يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول إمام لهذه الأمة وإمام الناس جميعا. بعد أن بايع أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وبدأت الفكرة خلاص قد اختمرت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فعليا بالهجرة. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهجرة سابقا للصحابة، يعني في حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري موجود، عن السيدة عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين. اللابتين اللي هم الحرتين اللي هي المنطقة السوداء الصخور البركانية، هذه الحرة فعليا تحيط بالمدينة. طبعا هناك رواية أخرى إيش بتقول؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها للصحابة: إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل فكنت أظنها هجر. يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الرؤى، في رؤياه صلى الله عليه وسلم أري في المنام الدار التي سيهاجر إليها المسلمون، وبالتالي فكرة الهجرة كانت موجودة ومعروفة حتى على فكرة من اليوم الأول. تذكروا أول يوم لما نزل عليه الوحي إيش قال له ورقة بن نوفل؟ قال له: ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك. فهو عارف أنه النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه سيخرج، لأنه ورقة قال له هذا الكلام من أول يوم. فبالتالي الآن بعد 13 سنة هو يعرف ذلك. طبعا هجر اللي مذكورة في هذه الرواية فكنت أظنها هجر هي الأحساء اللي هي شرق السعودية اليوم، قريبة على البحرين، تقريبا قريبة على حدود السعودية الشرقية مع البحرين. هذه المنطقة هجر تشبه المدينة على فكرة، فيها اليوم معروفة بأنه فيها أكبر مزرعة نخيل في العالم، وبالتالي هي تشبه المدينة حتى سكانها سبحان الله في طبيعتهم وفي يمكن حتى في شكلهم يشبهون أهل المدينة. المبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يبدأوا التجهيز ويهاجروا، وبدأ الصحابة يهاجرون سرا. طبعا للعلم الهجرة كانت قد بدأت قبل بيعة العقبة، يعني هناك البعض هاجروا مباشرة وحالهم، مثلا أبو سلمة اللي هو زوج الأول لسيدة أم سلمة أم المؤمنين. طبعا أبو سلمة له قصة محزنة في الهجرة، لما أراد أن يهاجر قبل بيعة العقبة أراد أن يهاجر إلى يثرب المدينة الجديدة، لأنه سمع أنه الإسلام تقبله هؤلاء الناس فأراد أن يهاجر. فإجوا أهل زوجته أم سلمة قالوا له: أنت بدك تهاجر وين يمسهل؟ هذه بنتنا بدك تخليها عنا. فانتزعوها منه، فجاء أهله وقالوا: أنت بتأخذوا بنتكم، هذا سلمة ابننا، وبالتالي بده هو يهاجر وهي بدها تضلها عندكم.

كتفه انخلع، يعني مش قطع لا هو خلع، وأخذوا الولد. ففرق بين أبي سلمة وأم سلمة وسلمة، هاجر أبو سلمة وبقيت أم سلمة في قومها، وبقي سلمة عند قوم أبي سنة كاملة وهي تبكي عليه، كانت تخرج بالأبطح وتبكي وتبكي حتى حزنوا لأجلها وقالوا يعني خلاص تتركون هذه المسكينة تهاجر، فهاجرت وذهبت إلى أهل زوجها وأخذت ابنها سلمة ثم هاجرت إلى المدينة. وتذكر الرواية حتى إنها هاجرت وحدها راكبة على جمل لحالها ولا معها حدا، فلقيها فعليا رجل من المشركين. طبعا هذا الرجل مين هو؟ هذا الرجل عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كان رجلا مشركا لكن عنده هذه الحمية وعنده هذه النخوة، فقال لها إلى أين يا أمة الله، وين يمسهل؟ قالت له إلى يثرب، فقال لها اركبي خلص أنا ببقى معك. فسار بها لا يكلمها طوال الطريق أسبوعين حتى وصل عند قباء، فأرسل يعني فأشار إليها وقال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، فذهب وعاد إلى مكة. من القصص المعروفة في الهجرة، طبعا الهجرة كانت مشروع خطير، كانوا يهاجرون سرا، من القصص المعروفة أن واحدا من الصحابة فقط هاجر جهرا. طبعا هذه القصة بعض المؤرخين يختلفون عليها، بيقولوا لك لا لم تصح إلى آخره، لكن أنا أرجح صحتها، وهي هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر على فكرة ما هاجرش لوحده، لما إجا يهاجر تواعد مع الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عياش بن أبي ربيعة اللي هو أخو أبو جهل عمرو بن هشام طبعا لكن من أمه، وهشام ابن العاص بن وائل. الثلاثة هذولا تواعدوا في منطقة التناضب من شجر بني غفار وقالوا سنلتقي هناك. عمر بن الخطاب أنا لا أستبعد عنه أنه فعلا هاجر جهرا. ليه؟ لأنه إلها عدة محاسن وعدة إيجابيات، يعني أولها مثلا أنه يغطي على عياش وعلى هشام وعلى من يريد أن يهاجر سرا، فبالتالي هذه نقطة أولى مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة أن عمر بن الخطاب كان معروفا أصلا من اليوم الأول أنه واحد بحب مكايدة المشركين. يوم ما أسلم عمر بن الخطاب في السنة الخامسة للبعثة خرج بنفسه إلى المشركين وراح عليهم واحد واحد، راح على أبو جهل وقال له أما علمت أني قد أسلمت، وراح لهذا أما علمت أني قد أسلمت، أما علمت أني قد أسلمت. وبالتالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أنصار مكايدة هؤلاء المشركين بأي شكل يغضبهم ويسخطهم. فتقول الرواية إنه ركب ناقته ثم جاء وأناخها عند الكعبة وحمل قوسه وحمل السيف وحملها العصا وكل أغراضه جاهزة، ثم صلى بين الناس وسلم يمينا ويسارا، والناس مجتمعون ينظرون إليه عليه ثياب السفر ويجهز نفسه للسفر، فنظر فيهم وقال شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. طبعا هذه يعني ببهدل فيهم بين قوسين يعني بسب عليهم، يعني هذا لمن لم يفهمها بالعربية الفصيحة. فقال لهم اعلموا أني مهاجر، فمن أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده أو يرمل امرأته فليلحق بي خلف هذا الوعدي. فما حد تجرأ أبدا أن يلحق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا يعني نقطة مهمة جدا في هجرته رضي الله عنه. طبعا هاجر الثلاثة ومعهم مجموعة من الناس التقوا بالطريق، ولما وصلوا إلى المدينة أبو جهل شق عليه الأمر، فذهب إلى المدينة وحاول أن يستدرج عياش أخوه من أمه، فاستدرجه وأخذه أعاده إلى مكة المكرمة وبقي محبوسا حتى تمكن من الإفلات بعد ذلك. قريش انتبهت إنه المسلمين قاعدين يعني تقل أعدادهم في مكة المكرمة، وبالتالي فهموا أن المسلمين يهاجرون إلى يثرب، يعني هم فاهمين إنه هناك فعلا قصة وهناك شيء كبير حدث في يثرب وهناك تغيير، فعرفوا أن الأمر إن لم يتم تداركه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا سيهاجر. وهذا الأمر بالنسبة لقريش كانت كارثة، يعني هذه إن حدثت ستكون بالنسبة لقريش كارثة. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إن خرج من بين أيديهم إلى المدينة اللي هي كان اسمها يثرب، إذا خرج من بين أيديهم سيصبح دولة، وإذا أصبح دولة سيصبحون هم في خطر، وستصبح تجارتهم إلى الشام، هاي النقطة المهمة، في خطر، لأنه لازم تمر تجارتهم من ناحية الشمال. فتخيلوا لما يلقوا في طريقهم عدوا لدودا، يعني في طريق بعد أن عذبوا المسلمين طوال 13 عاما، يعني هذا

0: العمل الشنيع الذي قاموا به ومواجهة هذه الدعوة طوال هذه السنوات. فبالتالي ما رح يتوقعوا أن المسلمين رح يفرشون لهم الأرض ورد وياسمين ويقولون لهم يلا الله معكم. فبالتالي تجمعت قريش على فكرة خطيرة جدا، وهي منع من استطاعوا من المسلمين من الهجرة. فلما قلت أعداد المسلمين خلال شهرين من بداية البيعة، بيعة العقبة حدثت في أيام التشريق في ذي الحجة، والهجرة بدأت مباشرة بعدها، وخلال هذين الشهرين محرم حتى بداية صفر كان أغلب المسلمين قد أخرجوا أو خرجوا فعليا إلى مكة المكرمة، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت أبي بكر وغيرهم، وعلي بن أبي طالب موجود في مكة. فلذلك اجتمعت قريش على قرار خطير، وهو منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة بأي شكل من الأشكال إيش ما كانت الوسيلة. ولهذا السبب دعت قريش إلى اجتماع خطير في دار الندوة ليجتمعوا ويقرروا ماذا سيفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف سيمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة. طبعا قبلها بفترة بسيطة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفكر بالهجرة يعني، فبالتالي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا أريد أن أستأذنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رويدك يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. أبو بكر الصديق يا جماعة شوفوا علاقة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيفهمها الطاير، مش محتاج حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له أنا المقصود، ففهم ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا انتظر واشترى راحلتين وأعطاهما رجلا من المشركين حتى يعلفهما ويجهز نفسه لليوم العظيم الذي سيغير الدنيا كلها، يوم الهجرة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. الله.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعية
4: ماجيك، واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعية.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم، وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبيعية أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: خيارات التدخين كتيرة، كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملت مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله. زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات: كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. هو معلوم طبعا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون: القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجاله. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم: جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن: الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل. فاتباع بالمعروف، مدام صار في عفو وصلح، وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله انت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الآية 79 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. وفرعها في السماء. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة كما أن الطاعات تتفاوت مراتبها ودرجاتها بحسب الأعمال ذاتها، وبحسب العامل، وبحسب الوقت، وبحسب السر، وبحسب الجهر. فالمعاصي أيضا تتفاوت مراتبها وآثامها عند الله عز وجل ووزرها بحسب العامل الذي فعلها، وحرمة الزمان، وحرمة المكان، والجهر والإسرار. مبدئيا هناك ما يوصف بالمعصية، وهناك ما يوصف بالفجور. ما الفرق بين العاصي والفاجر؟ العاصي يفطر في رمضان فيما بينه وبين الله، غلبته نفسه أو شق عليه الصيام. أما المجاهر هو الذي يفطر أمام ملأ وفي الطريق، فالذي يرتكب معصية ويجهر بها يرتكب معصيتين، يرتكب المعصية ذاتها ويرتكب معصية أخرى وهي المجاهرة بها. إنه حينما اشترأ على الله عز وجل وأظهر المعصية شجع ضعاف الإيمان أن يقترفوا هذه المعصية. يعني أوضح مثل في رمضان، فقبل 50 عاما تقريبا لا يجرؤ إنسان أن يتناول شيئا في نهار رمضان. أما حينما كثر العصاة وكثر المفطرون صار تناول الطعام في نهار رمضان شيئا سهلا جدا. إذن المجاهر يشجع ضعاف الإيمان أن يقترف هذا الذنب، إذن يحمل إثمه وإثم من قلده في هذا الذنب. والمجاهر كما يقال لا غيبة له. أذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس. فهناك معصية، المعصية الأساسية بحسب الشرع الإسلامي، ومعصية أخرى هي الجهر بها، لأن في الجهر بها تشجيعا للناس على اقترافها. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. ليس في ديننا أن تعترف بذنب لإنسان أو لآخر. اجعل هذا الذنب بينك وبين الله، اقبل ستر الله لك، الله عز وجل سترك وأبعد مكانتك عن أن تلوكها الألسن. فلماذا يفضح الإنسان نفسه؟ هاتان معصيتان يجزئه أن يسأل الشيخ المفتي عن صديق له ارتكب ذنبا وقد كلفه أن يسأله عن حكم هذا الذنب. هذه الطريقة يستر نفسه، يقول: لي صديق فعل كذا. ما سمى اسم الصديق؟ هو يوري عن نفسه. في المعاريض مندوحة عن الكذب. حينما كان النبي يهاجر مع سيدنا الصديق وسأله رجل للصديق: من هذا الرجل؟ وكان دمه مهدور، ومئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. فقال الصديق: هو رجل يهديني السبيل. فأنا حينما أقع لا سمح الله في معصية ولا أحب أن تشيع عني هذه المعصية وأسأل مفتيا حول حكمها، أنا أوري بأن صديقا لي سألني عن حكم هذا الذنب، فما حكمه يا شيخنا العزيز؟ الشيخ يعطي الحكم فقط دون أن يعرف هذا المستفتى أن الذي أمامه هو واقع بهذا الذنب. هذا أسلوب مقبول عند الله عز وجل. يعني ذنب في المسجد له عقاب مضاعف، وذنب في رمضان له عقاب مضاعف، وتحرش بامرأة تلوذ بك لها عقاب مضاعف. الذي يزني بحليلة جاره عقابه مضاعف، الذي يزني بالمغيب عنها زوجها عقابها مضاعف. كما أن الطاعات تتفاوت في ثوابها بحسب التضحية وبحسب الصبر وبحسب الصوارف عنها، كذلك المعاصي تتفاوت في إثمها. فللزمان حرمة، وللمكان حرمة، وللشخص الذي عصيت الله معه حرمة. هذا الذي يدع اليتيم ذكره الله كنموذج ذنب كبير. اليتيم ينبغي أن تحسن إليه، فإن لم تحسن إليه فأنت بحقه عاص، فكيف إذا ضربته؟ فكل ذنب له مستوى، نية الذنب ذنب. الله عز وجل لكرمه لا يحاسب إلا على العمل، إلا في بيت الله الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. يعني هناك النية فقط، بل إن الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ما فعل فاحشة ولا اغتاب أحدا، لكن يتمنى من أعماقه أن تشيع الفاحشة بين المسلمين. قال هذا ليس مسلما، هو في خندق آخر غير خندق المسلمين. هل هناك أم على وجه الأرض تتمنى فضيحة ابنتها؟ فإن وجدت مثل هذه الأم حتما ليست أمها. حينما تتمنى أم شكلا فضيحة ابنتها هي ليست أما قولا واحدا. وكل مؤمن يتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هو قولا واحدا ليس مؤمنا. المؤمن يغار على مجتمع المؤمنين، يغار على سمعتهم، لا يحب أن تشيع الفاحشة فيهم. أما هناك مجتمعات غربية، مجتمعات تحب الفضائح، حينما يقبضون على فضيحة يروجون لها أيما ترويش، فالمؤمن ستير. هكذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في النجوى فقال عليه الصلاة والسلام يدنو أحدكم من ربه فيقول الله له عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول الله له عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقره على ما فعل، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. يعني مما يقرب العبد من التوبة، مما يقربه من رحمة الله أنه فعل ذنبا ولم يظهره للناس. يعني إذا بريتم بالمعاصي فاستتروا، معنى هذا الإنسان على شيء من الخوف من الله، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمل في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أنا أتمنى أن أذكر إخوتنا الشباب، قد يقول شاب لصديقه يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، هو لا يريد أن تشيع الفاحشة لكن يريد أن يستأنس، ما حكم هذا العمل، ماذا أفعل؟ حتى هذا فيه شبهة كبيرة جدا، لأن الشباب حينما يلتقون ويستمع كل منهم إلى أخطاء صديقه كأنه يستأنس بالخطأ ويستأنس بالمعصية ويراها شيء طبيعي وعام وموفور. أما حينما يحافظ الإنسان على نقاء المسلمين ويستفتي أولي العلم وبشكل فيه كناية لا تصريح، هذا مما يضمن سلامة المجتمع المسلم. يعني المجاهرة بالذنب ذنب آخر، والمجاهرة بالذنب اجتراء على الله. في ملاحظة مهمة جدا، من هذه التي إذا زنت ترجم؟ يعني هو معلوم لديكم أن الذي يزني غير محصن يجلد 100 جلدة، أما الذي يزني وهو محصن يرجم حتى الموت. لكن قد يسأل سائل متى نقيم الحد على الزاني؟ الزاني الذي يشهد 4 رجال أنه يزني بشكل فاضح، هذا الذي يزني أمام الناس، يزني ولا يغلق الباب، لمجرد أن يغلق الباب نجا من عقوبة الرجم. معنى عقوبة الرجم لا للزاني المحصن، للزاني المحصن الفاجر الذي يزني على مرأة من الناس. ذلك أن الإنسان ليس من واجبه الديني أن يعترف بذنبه، لكن شدة الورع التي نجدها عند هؤلاء الصحاب هي التي حملتهم على أن يعترفوا بهذا الذنب. أما كإنسان مسلم عادي، هل هو مكلف إذا وقع في ذنب أن ينقله للإمام؟ لا، ليس مكلفا، يقبل ستر الله له. لكن هناك حالات خاصة، أنا أفرق دائما بين الحكم الشرعي وبين الحالات الخاصة.

أن يعترف بذنبه من دون أن يحقق معه، لأنه قبل ستر الله عز وجل. هذه رحمة بالعباد. يعني أنا حينما أشعر أن الله ستره، يعني أعطاه فرصة. يروى أن أحد الرجال جاء سيدنا عمر متلبسا بالسلق، قال له والله هذه أول مرة، قال له كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة، لعلها الثامنة كانت، إن الله لا يفضح من أول مرة. من رحمة الله بالإنسان أنه يعطيه فرصة. لذلك المؤمن حينما يتوب من الذنب يشعر أن الله ستره. أنا سمعت أن أحد الرجال التقى سيدنا عمر، وكانت أخته قد زنت وأقيم عليها الحد، حد الجلد. جاءها خاطب فاستشار عمر، قال يا أمير المؤمنين أأذكر له ما كان منها؟ قال له والله لو ذكرت له لقتلتك. يعني الله يحب الستر، فأنا لست مكلفا أن أبوح بذنب سترني الله به. الحكم الشرعي شيء والموقف الشخصي شيء آخر. سيدنا الصديق حينما شرب لبنا وعلم أنه من مال حرام تقيأه. التقيؤ حكم شرعي؟ لا، موقف شخصي. سيدنا عمر حينما هاجر جهارا وتحدى المشركين، هذا حكم شرعي؟ لا، الحكم الشرعي فعله النبي حينما هاجر سرا. لو أن النبي هاجر كعمر وتحدى المشركين لعد اقتحام الأخطار واجبا، ولعد أخذ الحيطة حراما، لهلكت أمته من بعده. النبي مشرع. أنا أفرق دائما بين الحكم الشرعي وبين الموقف الشخصي، وقد يكون الموقف الشخصي راقيا جدا لكنه ليس حكما شرعيا. لو إنسان ارتكب خطأ، ما له مكلف أن يرفعه إلى أولي الأمر، ما له مكلف. أما أولو الأمر إذا رفع إليهم فلا عفى الله عنهم إن عفوا. فكرة دقيقة. إذا رفع هذا الخطأ الموجب للحد إلى أولي الأمر، ينبغي أن يقيموا حدود الله عز وجل. أما المسلم ليس له أن يرفع ذنبه إلى أولي الأمر ما دام الله قد ستره. أنا ألح على الستر. أربعة أخماس الطريق إلى الله قد حقق بالستر. الإنسان لا يغفر. لو أن إنسان جاهر بذنبه وتاب منه بعد حين، تبقى سمعته ملوثة إلى يوم القيامة، وتبقى صورة الذنب ماثلة عند الناس إلى يوم القيامة. فالبطولة أن أستر الذنب الذي ارتكبته في ساعة ضعف، فإذا تبت إلى الله قبل الله توبتي وبقي السمعة كما هي. لكن الحالتين اللتين ذكرتهما، من امرأة في عهد النبي طلبت منه إقامة الحد، ومن إنسان أيضا طلب منه إقامة الحد، وقد ذكر النبي أنهما تابا توبة تسع أهل المدينة. هذا موقف شخصي، وأنا بيّنت الفرق بين الموقف الشخصي والموقف الشرعي. يعني أنا مرة صحابيان وقعا في أسر مسيلمة الكذاب، فهذا مسيلمة ادعى النبوة، قال لأحدهما أتشهد أني رسول الله؟ فقال ما سمعت شيئا، فقطع رأسه. وقال للثاني أتشهد أني رسول الله؟ فشهد له أنه رسول الله. الآن البطولة كيف شرح النبي هذين الموقفين. قال أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. ماذا نتوهم حال الثاني؟ قال وأما الثاني فقد قبل رخصة الله، ما كلفه الله فوق ما يطيق. فالثاني قبل هذه الرخصة والأول كان بطلا. فكأن الحد الأدنى أن تنجو برأسك من قتل بسبب دينك، لكن الحد الأحلى أن تضحي من أجل الحق. يعني الحد الأدنى قسري، أما الحد الأعلى طوعي. أرأيت إلى عظمة هذا الدين، ما كلفك فوق ما تطيق. يعني الدين يسع المضحين ويسع المعتدلين، يسع المتفوقين ويسع أصحاب القصد والتوفيق. فأنا حينما أطالب بمعصية وأهدد بالقتل، لي أن أنجو من القتل بطريقة أو بأخرى، ولا يؤاخذني الله عز وجل. وسيدنا عمار حينما نطق بكلمة الكفر، قال له النبي الكريم لا عليك وإن عاد فعد، وقد قال الله في حقه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا دين الله يسع جميع الخلق. لكن كنت مرة أعلق على هذه القصة أن الأول أخذ أجرا كبيرا.

كبيرا جدا الذي ضحى بحياته من أجل عقيدته، وأما الثاني أخذ أجرا لكنه قليل بحسب رغبته في السلامة، ولكل درجات مما عمله. نحن نريد من هذه الحلقة أن نؤكد أن الذنب ذنب، وأن الجهر به ذنب آخر، وأنه لست مكلفا أن ترفع ذنبك لأولي الأمر أبدا، لأنك لم تعبأ بستر الله لك، وأن الله لحكمة أرادها أعطاك فرصة كي تتوب. وليس في إسلامنا شيء اسمه إشاعة الفاحشة والاعتراف بالذنب. الذنب يعني نتوب منه ولا نشيعه بين الناس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عن أبي رافع قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد صلى ركعتين خفيفتين.

0: أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة.
1: الله أكبر.

0: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يا رب، في هذا اليوم الكريم اجعلنا ووالدينا وموتانا أجمعين من أهل قولك الحق، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا رب، ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقضي حوائجنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارزقنا وارفعنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واجعلنا يا ربي عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين يا رب العالمين. نسألك نفسا مطمئنة تقنع بعطائك وتؤمن بقضائك وتتوك عليك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أيها الأخوة والأخوات، وفي هذه اللحظات أرى فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء العام يستعد ليصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة على ساعة إجابة إن شاء الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لا يكشف السوء إلاه ولا يجيب المضطر سواه، جل شأنه سبحانه في علاه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم أكرمنا بالسداد في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا مولانا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وارفع درجاتنا، واجعلنا يا مولانا من فائزي الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ونحن على أبواب عام هجري جديد، ونحن نعيش في نور ذكرى هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، نعيش مع رسائل الهجرة، نعيش مع نور الهجرة، نعيش مع المعاني التي غرسها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا بهجرته الشريفة، لتنبت عزا، لتنبت نصرا، لتثمر تمكينا. اللهم عجل فرج أمتك يا رب العالمين، وارزقنا ونحن في ذكرى الهجرة صلاة في مسجد حبيبك المصطفى، وارزقنا في ذكرى الهجرة زيارة لبيتك الحرام، وارزقنا في ذكرى الهجرة تحرير وتطهير المسجد الأقصى مصرى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. رد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين مولانا رب العالمين، بالصلاة والسلام على صاحب الهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الهجرة رحلة لبناء دولة سيدنا رسول الله، ليصبح لهذا الدين وللمسلمين دولة وقوة تدافع عنهم وتقف في وجه عدوهم وتمكن لقضاياهم. عندما هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهرب، لم يكن فاراً، بل كان بانياً منتصراً معززاً للرسالة التي أرسل بها. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة، نظر إليها، نظر المحب، نظر إلى وطنه، والهجرة تعلمنا حب الوطن، والهجرة تعلمنا المحافظة على الوطن، والهجرة تعلمنا أننا نتعبد الله بالوطن القوي ذي المؤسسات والسيادة الراسخة. نظر إلى مكة المكرمة،
قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. 13 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة، لم يؤمن إلا القليل. فلا بد من الهجرة والبناء، لا بد من البذل، لا بد من مكان جديد. فنزل قول الحق سبحانه وتعالى مطمئنا، مؤيدا، مثبتا، مرسخا في قلب كل مؤمن أن النصر لهذا الدين، وأن العز لأولياء الله، وأن الفجر يأتي بعد أحلك الليل ظلمة، وأن الفرج قريب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نزل قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. تخرج اليوم مهاجرة وتعود غدا فاتحة، تخرج اليوم ملاحقة وتعود غدا منتصرة، تخرج اليوم لتبذل نفائس الأموال في من يأتي بك حيا أو ميتا يا سيدي يا رسول الله، وتعود غدا تاليا قوله سبحانه: وأنت تدخل مكة المكرمة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه رسالة كبرى من رسائل الهجرة. حاول الكفار ملاحقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله، لإنهاء أمر الرسالة بإنهاء أمر الرسول. اتخذ صلى الله عليه وسلم كل الأسباب، وهذا مأمور به المؤمن، أن يتوكل على الله حق التوكل، وأن يأخذ بالأسباب وهو في أخذه للأسباب متوكل على المسبب سبحانه وتعالى. خذ بالأسباب وكأن الأسباب كل شيء، وتوكل على المسبب وكأن الأسباب لا شيء. أخذ صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب، غير طريق المعتاد، هنالك من يرعى خلفه بالأغنام، هنالك من يأتيه بالأخبار، مكث في الغار 3 أيام. كل ذلك ووصل الكفار إلى الغار. هذه رسالة، وهذا المعنى، وهذا المعنى مذكور في كتاب الحق سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا المعنى في رحلة الهجرة، رسالة لتمتلئ القلوب بالطمأنينة مهما رأت من الشدائد، هذا المعنى لتمتلئ القلوب بالثقة بالله سبحانه وتعالى مهما رأت من الخطوب. وصل الكفار إلى باب الغار، وسيدنا أبو بكر الصديق، والصدق في الغار، والصديق لم يرمه، وهم يقولون: ما في الغار من أرمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. وصل الكفار إلى الغار، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبي بكر: ما ظنك ب2 الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، أيها الصديق، لا تحزن، إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قضية المؤمن التي يتعلق بها وهو ثابت على طريق سيدنا رسول الله، عقيدة المؤمن التي نراها اليوم
عند أهلنا في غزة والقدس وكل فلسطين، وهم يدافعون عن مسرى سيدنا رسول الله وعن ميراث سيدنا رسول الله. لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذه قضية راسخة في قلب المؤمن، ثابتة في قلب المؤمن. فأعمى الله الكفار ورد كيدهم في نحرهم، ووصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليبني دولة المؤسسات، دولة القانون، وضع دستور يبين لكل أفراد هذه المدينة ما لك ما عليك، الحقوق، الواجبات، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بنى المسجد ليكون المؤسسة الأولى في المجتمع، لنعلم أننا في محافظتنا على أردننا ومؤسساته ووحدة صفه وألفة قلوب أبنائه نتعبد الله سبحانه وتعالى، ونسير طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونغيظ أعداءنا. اللهم اجعل أردننا قوياً عزيزاً منيعاً يا رب العالمين. الهجرة رحلة الرسائل ورحلة المعاني ورحلة المقاصد الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. الهجرة بهجرة المعاصي، الهجرة بأن نبقى دائما جنودا لديننا وأوطاننا ومقدساتنا. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، واجعل أردننا قويا عزيزا منيعا يا رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله وأكثروا من ذكر الله، أكثروا من الكلمات الحبيبات الخفيفات على اللسان الثقيلات في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أكثروا من ذلك الذكر المؤيد لصاحبه من الحق سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. نذكر بتلاوة سورة تبارك في كل ليلة، فهي التي تحاج عن صاحبها عندما يدلى الواحد منا في قبره. نذكر بالكهف من الجمعة إلى الجمعة، فهي نور من الجمعة إلى الجمعة، اللهم اجعلنا من الذاكرين. نذكر بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمكثر المصلي المحب المشتاق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعبر عن شوقه ومحبته صلاةً ومتابعةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فائز بقضاء الحوائج، فائز بمغفرة الذنوب، فائز بالسير على الطريق بإذن الله تعالى، حتى يكون اللقاء لقاء المحبين لمحبوبهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر كلمة الحق والدين. اللهم واجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واستعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم فرج عن أهلنا في غزة والقدس وكل فلسطين، وانصرهم وأمدهم بمددك مولانا رب العالمين. اللهم اجعل أردننا الحبيب قوياً عزيزاً منيعاً يا رب العالمين، أرض أمن وإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اهدِ ملك البلاد سبل الرشاد، أره الحق حقاً وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه. اللهم اهدِ ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين سبل الرشاد، أره الحق حقاً وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين ابن عبد الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنت يا أخي أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
0: أبدا لا إله إلا الله، الحمد لله. استووا واعتدلوا تراصوا تراحموا وجهوا قلوبكم إلى الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Oh, my God.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
1: نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العباد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة اف ام.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 89.
1: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. الحديث 979. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. الحديث 980. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الحديث 981. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر، ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الحديث 982. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. الحديث 983. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، في 9 يمضين، أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. الحديث 984. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر. الحديث 985. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. الحديث 986. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب الاعتكاف ليلة. الحديث 987. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. باب الأخبية في المسجد. الحديث 988. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبي، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آل بر تقولون بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ الحديث 989. عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. الحديث 990. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله. زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات: كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. هو معلوم طبعا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون: القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجالهم. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم: جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن: الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل. فاتباع بالمعروف، مدام صار في عفو وصلح، وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله انت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الآيات 79 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من 10:00 PM إلى 22:00 PM. المتميزون يلتقون كل عام في جايمكس.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة

0: كليات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري، له حكم لقمان وصورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذري. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر، فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه، فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة طبيعة
6: ماجيك واستمتع بصورتها.
5: الصورة طبيعة.
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة لو موجودة فيك راح تفتح لك أبواب القيادة، ولو ناقصة ممكن تخسرك ترقيات ما حسبت الأحساب. اسمها السرية المهنية. السرية مش ميزة إضافية ولا مهارة بدك تتمتع فيها، هي شرط أساسي للقيادة. بدي أحكي لك 7 أنواع من المعلومات. هاي معلومات سرية ممنوع تحكيها لأي حدا غير مخول في الشركة. أولاً المعلومات المالية، ثانياً المعلومات اللي بتتعلق باستراتيجية الشركة، معلومات عن الموظفين، معلومات عن العملاء، المعلومات التشغيلية، الاجتماعات والقرارات قبل ما يتم الإعلان عنها، والمنتجات والأفكار قيد التطوير. هاي كلها ملك الشركة مش ملكك. القاعدة الذهبية بتحكي شارك المعلومة مع المعنيين فقط لا أكثر ولا أقل. طب شو يعني الجهات المعنية؟ أو مين هم الجهات المعنية؟ يعني الشخص اللي عنده دور مباشر بهاي المعلومة، مطلوب منه قرار بناء على هاي المعلومة، مفوض رسميا للوصول لهاي المعلومة. أي حدا غير هدول ليس جهة معنية حتى لو كان قريب منك بالشركة. الأخطاء القاتلة اللي بنوقع فيها إحنا في موضوع السرية، الخطأ الأول، أنا حكيت لزميلي بس هو شخص بثق فيه كتير. ثقتك بزميلك هاي مش مبرر، هو ما أخذ منك توقيع سرية على المعلومات وإنت هون كسرت ثقة الشركة فيك. تخيل هذا زميلك راح يحكيها لشخص ثاني لأنه هو برضو بثق فيه، راح ترجع للشركة هاي المعلومة لأنه أنت المصدر بالأخير. الخطأ الثاني، حكيت لزوجتي، حكيت لأصحابي، حكيت لوالدتي، حكيت لأبوي. البيت مش مكان لمناقشة أسرار الشركة. زوجتك ممكن بدون قصد تحكي هاي المعلومة أمام صديقتها، وصديقتها أمام جوزها، وهيك بتوصل المعلومة لمكان أنت ما توقعته. القاعدة اللي بيصير بالشركة هرجوك بضل بالشركة. الخطأ الثالث، إنك تسرب معلومات عبر السوشيال ميديا وحساباتك. يعني مثلا صورة بسيطة من مكتبك ممكن تكشف معلومة، سكرين شوت من إيميل، تعليق على مسحة على بوست من بوستات الشركة. كل حساب مهني لإلك على السوشيال ميديا ممكن يكشف معلومة سرية. الخطر الرابع، أنا خلص تركت الشركة فبحللي أحكي شو ما بدي. هنا غلط كبير، لأنه التزامك بالسرية ما بنتهي بانتهاء عقد العمل. وأكثر من هيك، السوق صغير وأي شركة جديدة بدها توظفك ممكن تسأل هل هذا الشخص حافظ على أسرار شركته السابقة؟ إذا كانت الإجابة لا، مش راح يأتمنوك على أسرارهم. الموظف العادي بيحكي بكل اللي بسمعه حتى يثبت أنه مطلع. الموظف المثالي بيعتبر كل معلومة سرية لحد ما يثبت العكس، وبيسأل قبل ما يشارك هل هذا الشخص هو جهة معنية؟ ليش السرية هون ممكن فعلاً تأثر على ترقياتك وإنك تخليك توصل مناصب عليا بشركتك؟ أصحاب الشركات عندهم قاعدة غير معلنة، ما بنرفع لمكان قيادي إلا اللي بنأتمنه على المعلومات، بالتأكيد إلى جانب المهارات. فإذا ما كنت أمين على معلومات مستواك الحالي، شو راح يضمنهم أمانتك بمستوى أعلى؟ بختم حلقة اليوم ب5 قواعد طبقها حتى تستطيع تتمتع بالسرية التامة في عملك. القاعدة الأولى، الصمت الذكي. لو ما كنت متأكد إذا المعلومة سرية ولا لا، اعتبرها سرية. قاعدة الجهة المعنية، قبل ما تشارك أي معلومة اسأل حالك هل هذا الشخص مفوض رسمياً حتى يعرفها؟ إذا الإجابة لا، فما في داعي يعرف هاي المعلومة. قاعدة الفصل التام، ممنوع تحكي بأسرار الشغل ببيتك أو بجلساتك العائلية أو مع أصحابك. قاعدة البصمة الرقمية، ما تنشر، ما تصور، ما تكتب على السوشيال ميديا أي إشي بكشف معلومة داخلية. آخر قاعدة، السرية الأبدية. القاعدة الأخيرة، السرية الأبدية، حتى بعد ما تترك الشركة بسنين اللي عرفته بضل سر. الخلاصة، الموظف اللي بيحفظ السر بيحفظ مكانته وسمعته ومستقبله، بينما اللي بيطلع السر هو بيطلع حاله من سوق العمل، مش بس من سوق العمل، من سوق الاحترام. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والسرية هي العلامة التجارية لشركتك الشخصية، لا تخسرها بلحظة فضفضة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. أها.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جايمكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا اللقاء الذي نسعد دائما أبدا فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية المهندس نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمكم الله،
1: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك،
2: ربي يكرمكم.
1: يعني سبحان الله، هذا هو القرآن وهذا هو ما ينفعنا في الدنيا والآخر. هذا هو الحبل الممتد، طرفه بيد الرحمن وطرفه الآخر بين أيدينا، كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نتحدث معك في خطوات عملية وضعها القرآن الكريم لنخرج من الظلمات إلى النور، على ما سار عليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي نهايات سورة القصص كان الحديث عن المعجزة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ثم جاءت السورة التي تؤكد لنا أن هذه الحياة الدنيا فيها الاختبار، أحسب الناس أن يتركوا، في بداية سورة العنكبوت. بين هذا وذاك حال المؤمن، بين حال الاستبشار بالقادم وبين حال التوقع للابتلاء الحاضر. أبدأ معك في هذا السياق. بسم الله،
2: كرمك الله دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختتمت سورة القصص بما ابتدأت به. ابتدأت سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض، وشخص الصراع كأنه بين أشخاص، الناس بالأغلب تبع، كأنه بين موسى وفرعون. طب أين قوم موسى؟ لم يطل الحديث عن ذكرهم. طب أين أتباع فرعون؟ في سورة القصص لم يطل الحديث عن ذكرهم، لأن القيادات هي التي تتصارع في هذه السورة، هي سورة القيادات. إن فرعون علا في الأرض، العلو السياسي. في آخر السورة ذكر لك العلو المالي: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، تزاوج السلطة المالية والسلطة السياسية. فابتدأت السورة بعلو سلطة سياسية واختتمت بعلو سلطة مالية. اختتمت السورة بذكر الهجرة والوعد. دائما مخرجات تطبيق المنهج في القرآن الكريم بضمانة الله، دائما مخرج طبق المنهج،
1: النتيجة عند الله ضمانة،
2: عند الله ضمانة. وهذه من ضمانات الله عز وجل حين التطبيق: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قد يجتهد الإنسان بغير فرضية القرآن، يعني الله عز وجل جعل لكل شيء قدرة وجعل هناك نظام معين، سلم لابد أن تأتي على هذه الدرجة قبل تلك. أحيانا يستعجل الإنسان حتى لو كان نبيا، الله عز وجل يعاتبه. موسى عليه السلام يقول له المولى، قال له: وما عجلك عن قومك يا موسى؟ له موعد، لكنه استبق ذلك الموعد. قال له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ سورة طه. تأتي سورة طه لترضى، تأتي سورة طه لتوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. فأنت لا تستعجل. سورة القصص تقول لك أن تطبيقك للمنهج مخرجاته مضمونة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه السورة هي مقدمة لسورة العنكبوت. اختتمت السورة بالعلو المالي. سنجد العلو المالي في سورة العنكبوت كما لم يرد في سائر القرآن الكريم.
1: الله أكبر.
2: دائما فرعون وقارون وهامان مقترنون في القرآن الكريم، لكن أن يتقدم قارون على فرعون لمرة واحدة في سورة العنكبوت، وقارون وفرعون وهامان،
1: بالعادة من فرعون وقارون.
2: دائما بالضبط، دائما فرعون هو المتقدم لمرة واحدة. بيقول لك: أنا بدي أتكلم لك عن الفتنة بشكل عام، لكن الفتنة المالية بشكل أخص. اختتمت السورة بالفتنة المالية: إن قارون كان من قوم موسى، لتحدثنا سورة العنكبوت عن الفتنة وبالأخص الفتنة المالية، وسنأتي على ذكر الفتن. سورة العنكبوت هي أول سور ألف لام ميم المكية.
1: نعم، لأنه عندنا سورتين مدنيات،
2: نعم،
1: البقرة وآل عمران، موضوعهم مختلف،
2: نعم،
1: تلخيصيات أكثر،
2: نعم،
1: لما جاء في القرآن.
2: الحروف المقطعة في القرآن الكريم دائما تكون متجاورة في العوائل.
1: نعم.
2: عائلة الطواسين متجاورة.
1: طاسين طاسين.
2: الشعراء.
1: نعم.
2: النمل القصص. عائلة الحواميم.
1: حاميم.
2: من غافر إلى الأحقاف.
1: نعم.
2: عائلة متصلة. عائلة ألف لام راء من يونس إلى الحجر. يونس إلى الحجر. هذه العوائل دائما متصلة، العوائل. عائلة ألف لام ميم تشكل على الناس ولكنها متصلة. هناك عائلة ألف لام ميم شطر منها مدني، ألف لام ميم البقرة آل عمران، وشطر منها مكي. المدني مع بعض والمكي مع بعض، فأتت سورة العنكبوت، سورة الروم، سورة لقمان، سورة السجدة. هذه السور تحدثنا عن فكرة استخلاف الأمة وتمكين الأمة. سور ألف لام ميم، وسنأتي إليها، سور ألف لام ميم العهد المكي هي سور تقودنا إلى مرحلة ما قبل الاستخلاف ومرحلة ما قبل التمكين، لأن الله عز وجل في ختام هذه المجموعة كما سيأتي عندنا في سورة السجدة يريد أن يقول لنا أن ملخص هذه السور يقودكم إلى التمكين. لكن بداية هذه السور كانت سورة العنكبوت سورة تصحح المفاهيم، وسورة تضعك على مواجهة الحقائق بطريقة واقعية مش بطريقة عاطفية. امشي في الإسلام واللي بيمشي مع ربنا، ربنا عز وجل إن شاء الله بيسر أمره. كلامنا بيجي القرآن بيقول له لا.
1: حبيت التعبير.
2: بيجي القرآن.
1: هذا تعبيرنا صحيح.
2: نعم، بيجي القرآن بيقول له لا. أحسب الناس، أنتوا فاهمين الموضوع غلط. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وستحدثنا السورة عن فتن مرعبة يا دكتور محمد، لعل من أبرزها التي ذكرها بعض علمائنا وقالوا هي من جو نزول هذه السورة فيما نزل من حادثة سعد بن أبي وقاص، لعلنا ذكرنا شيئا من هذا بين يديك ولما ذكرنا. سعد بن أبي وقاص أراد أن يسلم، فلما أسلم لله واستسلم ووضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت الفتن تعصف به من كل حدب وصوب.
1: يا الله،
2: فتن مالية، فتن من القبيلة، لعل
1: سعد بن أبي وقاص،
2: سعد بن أبي وقاص
1: من عشر مشرين بالجنة،
2: خال النبي عليه الصلاة والسلام،
1: هو من عشر مشرين بالجنة،
2: اللي النبي فداه قال ارمي سعد
1: فداك أبي وأمي. نعم،
2: تعرض لفتن عظيمة جدا، لعل من أعظمها يقول سعد ما كان من فتنة أمه، أمه أقسمت ألا تذوق طعاما ولا تشرب شرابا حتى يرتد سعد بن أبي وقاص عن دين محمد وحتى يكفر بدين محمد. فأتت هذه الآية والسور، الله عز وجل يقول لنا، والآية هذه نزلت في سعد على الأغلب، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا
1: يا الله
2: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. تأتي هذه الآية لتسري عن سعد، ماذا قال سعد وبعد أن على في وجهه الهم والحزن والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى سعد، ما لك يا سعد؟ قال يا رسول الله إن أمي أقسمت لا تذوق طعاما ولها على هذا ثلاث ليالي يا رسول الله ما شربت شربة ماء. فثبته النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت هذه الآيات تثبت سعد، وانطلق سعد إلى أمه قال يا أمه والله لو كان لك مئة نفس تموت واحدة تلو الأخرى ما كفرت بدين محمد. فأحيانا تعصف بك الفتن، تأتي هذه السورة لتجمع عليك أمرك، يا أيها الإنسان، يا من ابتليت بأقرب الناس إليك، هذا سعد ابتلي بأمه، يا من ابتليت بأقرب الناس إليك، تأتي السورة لتذكر لنا إبراهيم عليه السلام يبتلى بأبيه، يا أيها الإنسان، يا من ابتلي بزوجته، تأتي السورة لتذكر لنا لوط عليه السلام يبتلى بزوجته، يا من ابتليت بصراع الحق والباطل، تأتي السورة لتقول لك صحح تصوراتك، صحح مساراتك، إن ولوجك في هذا الدين يعني أن تدفع الثمن. التدين المجاني هذا لا يرتضيه الله عز وجل، أنت تريد جنة عرضها السماوات والأرض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. لا والله، أن تلتزم، أنا دائما أقول للشباب أن تلتزم في هذا الزمن والله شيء ليس سهل، والله إن الفتن تعصف. وتأتي السورة لتحل لك مشكلة الفتن، كيف تواجه فتنة العشيرة، كيف تواجه فتنة الأهل، كيف تواجه فتنة المال. هذه سورة عجيبة، وهذه السورة من أواخر ما نزل من العهد المكي، سورة تأتي لتضع الناس على المحك. أنتم الآن ستتركون أوطانكم، ستتركون أموالكم، ستتركون إخوانكم، بعد قليل سيحاربكم إخوانكم. أبو بكر الذي تربى على هذه السورة في معركة بدر، يأتيه ابنه عبد الرحمن وكان في صف المشركين، وأبو بكر يبحث عن ابنه بعد ما أسلم عبد الرحمن رضي الله عنه ابن الصديق، قال يا أبتي إن الناس يحدثوني يوم بدر أنك كنت تطوف ورائي تبحث عني، لو تواجهت يا أبتي أنا وأنت أكنت قاتلي؟ قال نعم إي والله، ولتقربت إلى الله بهذا. قال له أنا والله يا أبوي كنت أهرب منك. قال له والله أنا كنت أدور عليك. لذلك فتنة أنت أحيانا تواجه الباطل قد يكون إنسان قريب منك. طب أنا وين موقفي؟ تأتي السورة لتضع هذا الإنسان على المحك، تأتي السورة لتقول لك أحيانا الفتن لا تواجه هذه الفتن. نبي من أنبياء الله، وهي فلسفة القرآن الكريم كما سيأتي معنا، نبي من أنبياء الله يقول لك أنا لا أريد أن أواجه هذه الفتنة، وسنعرج على هذا إن شاء الله.
1: بين يديك، بالعكس يعني الله يبارك لك، بدأت معنا في سورة العنكبوت، وهي سبحان الله من السور اللي عايشناها في أحداث هذه السنوات الأخيرة، لأنه زي ما تفضلت حضرتك كثير من الناس ممن يعيشوا هذا الدين وتفاصيله يعني بيحسوا أنه إحنا الحمد لله رب العالمين عايشين ديننا طبيعي، بنصلي بنصوم نعبد ربنا، لكن لما يجي عن موضوع الابتلاءات والامتحانات يبدأ الناس يتساقطوا ويتهاووا شيئا فشيئا. أنا بسميها فلاتر، وهي الفلاتر اليوم فعلا أظهرت الناس بفسطاطين، حق لا نفاق فيه وباطل، أو نفاق لا حق فيه، أو يعني كما ذكر. يعني الآن بدنا نبدأ بهاي القطع من هذه السورة شيئا فشيئا. بعد طيب نبدأ بسم الله.
2: أتت السورة في البداية لتحدثنا عن تغيير القناعات، والإنسان إذا أراد أن يتغير كان لزاما عليه أن يبدأ بتغيير التصورات، لابد أن يستوعب المشهد بشكل سليم. لذلك أركان التغيير 5.

تستوعب المشهد بشكل سليم. لذلك أركان التغيير خمسة، أولاها تغيير القناعات، تغيير الاهتمامات، المهارات، العلاقات، القدوات. هذه أركان التغيير الخمسة، أولاها تغيير القناعات التي أتى القرآن في باكورته ليغير، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأتى ليشكل في أول سورة من ما نزل من الوحي نصف تصورات القرآن الكريم بفعل أرأيت، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه السورة ابتدأت بتغيير التصورات. أحسب الناس مطلقا أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟

0: تستوعب المشهد بشكل سليم. لذلك أركان التغيير خمسة، أولاها تغيير القناعات، تغيير الاهتمامات، المهارات، العلاقات، القدوات. هذه أركان التغيير الخمسة، أولاها تغيير القناعات التي أتى القرآن في باكورته ليغير، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأتى ليشكل في أول سورة من ما نزل من الوحي نصف تصورات القرآن الكريم بفعل أرأيت، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه السورة ابتدأت بتغيير التصورات. أحسب الناس مطلقا أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟
1: إذا أذنت لي
0: بأمرك.
1: إحنا راح نأخذ هاي التفصيل بأمرك. أنا بأمرك. وضعتها بين إيديك حتى إن شاء الله نطلع لفاصل بأمرك. بعده نبدأ بإذن الله بهذه الجزئية. ابقوا معنا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM في برنامج من الظلمات إلى النور. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل أن هذه السورة ذكرت لنا صنوفا من الفتن وعلاجاتها، هاي ما حكيناهاش، حكيناها خلال الفاصل. الشيخ نضال حياك الله مجددا. كنت أنا سألت، يعني إحنا لسه ما فرض علينا الجهاد، لكن الله سبحانه وتعالى بيقول ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أي صنوف الجهاد هذا وشو الترتيبة؟ إنه عم بذكر لي فتنة وبذكر لي علاجها، فتنة وعلاجها جل في علاه لا إله إلا هو.
1: أكرمك الله. قبل الحديث عن الجهاد، في طبعا بدأ الإسلام بتصحيح تصورات لدى المؤمن،
0: حسب
1: الناس أي يتركوا. بعدين بدأ تصحيح تصورات عند أعدائك، أم حسب الذين
0: يعملون السيئات
1: أي يسبقونا ساء ما يحكمون.
0: جميل،
1: تفكيركم غلط. فبدأ يعالج هون وبدأ يعالج الطرف الثاني، وبدأ يلمح لي عن فكرة الجهاد. فيها إشارتين، فيها ملمح جهاد النفس والهوى رقم واحد اللي بيقولوا علمانا، وفيها إعداد نفسي للجهاد. أنا عم بعدك نفسي، ليش؟ لأنه من لم يغزو رقم واحد أو يحدث نفسه بالغزو، كثير من الناس من كان يعتقد أن الجهاد لم يكن فرضا بمكة، الجواب الجهاد كان فرضا بمكة، ولكن فعل الجهاد لم يكن فرضا بمكة.
0: التفعيل الجهاد جميل،
1: فعل أنه أنا أقوم بالجهاد. لكن النبي واضحة عنده وعند أصحابه، يا معشر قريش أما والله لقد جئتكم بالذبح، يا فلان والله كذا، والله لتموتن كذا، لتقتلن كذا. لا لا لا. فواضح الفكرة عند النبي وعند أعداء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه في معركة وفي التحام قادم، متى هو ما بنعرفش، لكن أنا عم بهيئ نفسي. أما والله لقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتلوك يا ربيعة، يا عتبة، يا شيبة، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
0: جميل، ذكرنا خلال حديثنا أنا وياك في الفاصل، أنا بحب يعني سبحان الله ما يفوت المستمعين هاي الأشياء، أنه فعلا هي درر، الله يكتب أجرك ويبارك لك. قوة الإعلام، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. تعالوا معنا، هاي قوة أبواق الإعلام والناطقين بها، ولنحمل خطاياكم إحنا وزركم علينا في رقبتنا. تفضل سيدي تعليقك.
1: من الفتن هو فتنة الإعلام. السورة ذكرت مجموعة كبيرة من الفتن، هذه واحدة من هذه الفتن. ويأتيك ليقول لك كيف يقنعوك، يا عمي اسمك برقبتي، بعدين القرآن بيجي بيقول لك وليحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم.
0: نعم، في أي أخرى وليحملن أثقالهم وأثقالها. نعم، هي اللي هي الآية. نعم، وأثقال مع أثقالهم.
1: فأنت ما تتبعه، طيب ليش ما أتبعه؟ هو صاحب الجاه وصاحب السلطة والناس الأغلب بيجوا معه، وأنا ضعيف، صح أنا أدعو للحق. بتيجي للآية اللي بعدها بتتكلم لك عن قصة نوح عليه السلام.
0: بالضبط،
1: نوح عليه السلام في القرآن الكريم لم يذكر بمدة دعوته إلا في هذه الآية، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ففي أبواق تدعو إلى الباطل، وهي عندك نموذج يدعو إلى الحق، والجماهير الكبرى اتبعت الباطل في عهد نوح عليه السلام. 1000 سنة إلا 50 عاما، أكثر رواية بتقول لك آمن معه 84 شخص، فما آمن معه إلا قليل.
0: يا الله،
1: بالإجماع قليل أقل من 100.
0: يا الله،
1: أقل من 100.
0: 950 سنة يدعو قومه،
1: بمعدل علماءنا بيقولوا بين 12 و14 سنة بيأمن معه كل 14 سنة واحد، كل 12 سنة واحد.
0: الله أكبر، الله أكبر،
1: رقم مهول. طب ليش هاي
0: عليه السلام من أفضل الصلاة،
1: ليش هاي الآية؟ مشان ما يتغلل في النفوس.
0: احنا هون لسه ما هاجرنا،
1: احنا عددنا 100 هون،
0: احنا لسه ما وصلنا
1: 120 بس. ما يتغلل في نفوس كل يأس انه كل سنة كل شهر بيأمن معك واحد. لا، بمعدل المؤمنين في بداية الدعوة كان كويس، في مرحلة العذاب كان أقل، مرحلة حصار شعب أبي طالب، في آخر الدعوة في ناس عم بتفلت من الإسلام وبيآمنش إلا قليل. فضرب لنا هذه الآية حتى يقولنا مش قضية المبدأ ولا المنهج العدد،
0: صح
1: العفو، ولكن المبدأ بأنه أنا ثابت على الحق، وإذا كانت أبواق الباطل يعني ماشية شيء آخر.
0: جميل، وكانت العاقبة بنجاة الصالحين، نجاة سيدنا نوح، فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ويذكر مباشرة بعد ذلك قصة سيدنا إبراهيم. لكن كان هيك في سؤال، يعني بعد إذنك إذا أذنت لي، في نفس السياق ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هيك نوضحها لأنه مش تفسيرا وإنما
1: هذه الآية ذكرت بعد حادثة سعد بن أبي وقاص اللي هي فتنته في أمه. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جهداك لتشرك بما ليس لك به علم. الآية اللي بعدها مباشرة تأتي الآية اللي ذكرتها حضرتك جعل فتنة الناس كعذاب الله. فكرة أنه أنا بدي أتغلب على فتنة أقرب الناس إلي بدي أتذكر عذاب ربنا، بيجي أبوي بيدعوني إلى غير ما يدعوني الله عز وجل إليه أو أمي، طب أنا بدي أقارن عذابي في أبوي حرقة قلبي في أبوي على عذاب ربنا عز وجل، فيهون هذا العذاب على ذاك. سعد بن أبي وقاص قال كلمة لأمه عجيبة والله، قال لو كان لك 100 نفس تموت هذه الميتة ما تركت دين محمد. فكيف تغلب سعد؟ هو قارن بين عذابه في موت أمه
0: بين
1: عذابه أنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله.
0: تمام. إلى سيدنا إبراهيم،
1: ذكر بداية سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم ما فتنة سيدنا نوح حجم الوقت مع قلة الأتباع. طيب فتنة سيدنا إبراهيم عليه السلام أول شيء العلاقة المقربة بينه وبين أبوه طريق الدعوة، لم تذكرها السورة هنا، ذكرتها سور أخرى ولكن أشارت إليها إشارة، علاقته مع مع مع قومه ودعوته لقومه وصد قومه عنه، وبعدين آمن له لوط، وفكرة إنه أنا مجتمعي كله ما يآمن ومجتمعي كله يكون فتنة شو علاجها؟ قال إني مهاجر إلى ربي لوط عليه السلام. طب شو يعني بدك تحكي؟

0: إبراهيم عليه السلام أول شيء العلاقة المقربة بينه وبين أبوه طريق دعوته، لم تذكرها السورة هنا، ذكرتها سور أخرى ولكن أشارت إليها إشارة، علاقته مع مع مع قومه ودعوته لقومه وصد قومه عنه، وبعدين آمن له لوط، وفكرة إنه أنا مجتمعي كله ما يآمن ومجتمعي كله يكون فتنة، شو علاجها؟ قال إني مهاجر إلى ربي لوط عليه السلام. طب شو يعني بدك تحكي تواجهها؟ لا أهرب عن الفتنة. هون سيدنا لوط عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي، طب أنا بكون جالس في مجتمع ببعدني عن الله عز وجل، شو الحل؟ الحل اعتزل عن هذا المجتمع. بيجي القرآن عشرات الآيات بتأدي لنفس المعنى، قال فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. قصة مخشي بن حمير يا رسول الله أنا منهم، قال له أنت منهم. ففكرة أنك أنت تهجر المكان اللي فيه الإثم والمعصية، حديث البخاري اللي قتل 99 نفس وأتى عند ذلك العابد قال له لي توبة، قال له ما لك توبة، كملوا على المية. راح عند العالم قال له اطلع برا المكان اللي أنت فيه، ففي الطريق قبض فتزاحمته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، أهو إلى بلد الطهر أقرب أم إلى بلد الفتنة أقرب؟ فطوى الله عز وجل له المكان حتى أصبح أقرب إلى بلد التوبة والإيمان والطهر. ففكرة أن تهرب من المجتمع، إني مهاجر إلى ربي، أنا بدي أترك الدخان، طب ما أنت بتقعد مع ناس بدخنوا، أنا بدي أصير أصلي، طب ما أنت بتقعد مع ناس بصلوش.
1: والله والله يعني في هاي سمحت لي والمستمعين الكرام، قبل يومين بجلس مع أحد الشباب بقوله ما شاء الله الله يثبتك ويبارك لك في موضوع صار، بقولي والله كنت أدعي ربي أو أدعو الله إني أشتغل في عمل الناس اللي فيه حريصين على الصلاة، فلما بيقوموا بيصلوا خلاص أصلي، فالتزم بالصلاة صار حوالي سنة ونص ملتزم بالصلاة بهذا الموضوع. فهي الفكرة فعلا يعني البيئة المحيطة فيك. وطب الآن هذه الفتن اللي إحنا نستعرض فيها، سيدنا إبراهيم ذكرنا الفتنة اللي ذكرتها حضرتك، بعد ذلك سيدنا لوط، وبعد ذلك إلى مدين أخاهم شعيب شعيبا، فقال يا قوم اعبدوا الله. الآن هل في فتنة هون؟
0: فتنة
1: يعني
0: المال فتنة المال والتطفيف. فتنة المال، شعيب عليه السلام إيش فتنته؟ ما تطففوا في الميزان،
1: لأنه في السورة ما في هاي التفاصيل،
0: أوفوا الكيل. هو القرآن ما بتقدر تأخذ عضين، ما بتقدر تأخذ منه قطعة وتروح، هو المشهد كامل بده يكتمل عندك. فشعيب عليه السلام فتنة قومه في المال وتطفيف المكيال، وهذه فتنة السورة الرئيسة. فتنة المال،
1: العنكبوت.
0: بعد هيك حنيجي وقارون،
1: قبلها وعادا وثمودا. أو ثمودا، وقد تبين لكم من مساكنهم.
0: هنا جعل لك مشهد بصري أنت بتمر عليه. قريش تذهب في رحلة الشتاء والصيف، تمر على هذه الأماكن التي لم تسكن من بعدهم، أماكن الناس اللي بلغوا أكثر ما بلغت قريش. فهذه رسالة في اعتقادي لقريش.
1: طيب وكانوا مستبصرين.

0: وقارون
1: قبلها وعادا وثمودا نعم. او ثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم.
0: هنا جعل لك مشهد بصري انت بتمر عليه
1: نعم.
0: قريش تذهب في رحلة الشتاء والصيف
1: نعم.
0: تمر على هذه الأماكن التي لم تسكن من بعدهم
1: نعم.
0: أماكن الناس اللي بلغوا أكثر ما بلغت قريش فهذه رسالة في اعتقادي لقريش.
1: طيب وكانوا مستبصرين.
0: مشروع يحتاج إلى باحث وحقيقة لم يكتب فيه شيء ليشفي الغليل. قارون هل هو اسم يعني علماءنا انقسموا أنه 80% من أسماء القرآن الكريم أسماء وظيفية و20%
1: أسماء حقيقية.
0: الأغلب أنه كل ما ذكر في القرآن الكريم هي أسماء وظيفية لأنه أنت مش مطلوب منك تعرف, أنت مطلوب منك تتبع. فجاب لك مثال وظيفي لك مع وظيفة. فهو هذا الفلسفة اللي دائما نحكيها للناس, الفرق بين التاريخ والماضي. الماضي أحداث حدثت ما لك فيها ارتباط, أحداث حدثت في الزمن الماضي ما لك فيها ارتباط. التاريخ أحداث حدثت في الزمن الماضي لك فيها ارتباط ولك فيها تفاعل ولك فيها انتماءات ولك فيها جذور. تيجي تقول عمر بن الخطاب ماضي, لا مش ماضي, تاريخ. أنا عمر بن الخطاب هذا فاتح بيت المقدس, عمر بن الخطاب ثاني خلفاء الراشدين, عمر بن الخطاب إلي معاه تفاعلات.
1: جميل.
0: فأنا فكذلك الأسماء في القرآن الكريم هي أسماء حدثتني عن شيء في الماضي ولا حدثتني عن تاريخ في قص القرآن الكريم لي فيه ارتباط. إذا بتحكي هاي المعلومة معناته هي أسماء وظيفية.
1: جميل جميل.
0: إذا بتحكي ماضي حتى عزيز مصر حتى امرأة العزيز حتى كلها أسماء وظيفية.
1: جميل جدا. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لنا صنوف عذابها هؤلاء يعني, فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا, يعني كأنها تحذيرات لقريش أو للمشركين علما أنه ما في عذاب.
0: تطمينات للمؤمنين. يا معشر المؤمنين أنتم لا يتجاوز تعدادكم 100-120, أتظنون أن هؤلاء القوم يعني بعيدون عن عذاب الله؟ لا, أنتم تمرون إلى تجارتكم, تنظرون مساكن عاد مساكن ثمود أين هم؟ هل تعتقدون وأنتم تمرون هناك عند الوادي المحسر كيف أهلك الله أبرهة الأشرم والفيل التي كانت معه بالطير الأبابيل, هل تظنون أن هؤلاء الأصنام قريش وأبو جهل وعتبة وشيبة وربيعة أنهم في منأى عن عذاب الله؟ لا تظن ذلك, ولكن عذاب الله ينتقل, هو المرحلة الانتقالية, أصبحتم أمة مكلفة, لن تأتي الطير الأبابيل, ستكونوا أنتم جند الله عز وجل. أنتم كلفتم كما كلف موسى عليه السلام وأتباعه بعد نزول التوراة. قبل نزول التوراة مثل ما بيقول الطبري لم يكلف قوم موسى بحمل الرسالة. طبري له تعليق تاريخي جميل جدا وهو مؤرخ, قال كانت الأمم السابقة تأتيها الرسل والأنبياء فتعظها بأمر الله عز وجل توصيها, فإما أن يتبعوا الرسول وإما أن لا يتبعوا, إذا اتبعوا نجوا وإذا ما اتبعوا أرسل الله عليهم عذابا من عنده. لما أصبحت أمة موسى أمة مكلفة, عشان هيك احنا في سورة الإسراء أول ما بدلنا قال لي وآتينا موسى الكتاب. إن الآن كما أن أمة موسى مكلفة أنتم الآن مكلفون. ما حتيجي طير أبابيل تحرر بيت المقدس, ما حتيجي طير أبابيل تقتل هالمجرمين, أنتم بدكم تشمروا, أنتم بدكم تمشوا, فالآن أصبحتم أمة مكلفة. هؤلاء الأمم السابقة أهلك الله عز وجل يعني من صد عن دين الله, ولكن الآن أنتم وقد تبين. بعدين بتلاقي كلمة مستبصرين وعلم في هذه السورة نعم. كما نعم. لم تتكرر جميل. في القرآن الكريم.
1: جميل جدا. إذا أذنت لنا بفاصل حتى ننتقل بعد ذلك لقصة العنكبوت في هذه السورة وهي التي حملت اسم هذه السورة بعد هذا الفاصل, فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000. كرم

0: اسم له تاريخ.
1: خيارات التدخين كتيرة كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملة مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله مهندس نضال، يعني معك في حديثنا، ووصلنا عند جزئية مرتبطة بقصة العنكبوت، وهي التي تحمل أو التي تحمل هذه السورة هذا الاسم العنكبوت. يعني إن كان من تعليق، ولا شك أنه هناك لابد من تعليق.
1: لعلنا تحدثنا بين يديك في سابق الأيام عن فكرة العنكبوت وعن المثل في القرآن الكريم، وهذا المثل بالذات الذي قال الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون عن الأمثال، في هذا المثل بالضبط. ليش العنكبوت؟ العنكبوت هو فكرة للحضارة التي تحاربوها يا معاشر المسلمين. هذا الذي بنى بيتا وبنى مؤسسة وبنى شبكة، هذا الإنسان بيته أوهن البيوت، يعني هواء يجعل بيته ركام، هو أحيانا يخرب بيته بيده. فأنتم يا أيها المسلمون عليكم أن تتبعوا القرآن من البدايات. لذلك الله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد حادثة، بعد ذكر العنكبوت، اتلو ما أوحي إليك من ربك.
0: نعم.
1: طب أنا أتلو، شو يعني أتلو؟
0: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب.
1: من الكتاب. شو أتلو؟ أتلو القرآن. طب يعني بس أتلو القرآن تنتهي المشاكل؟ طب ليش؟ القرآن إذا أنا مسلم، القرآن بغير تصوراتي، القرآن بيقول لي افعل ولا تفعل، القرآن بيروي لي قصص أبطال 24 ساعة. أنا بشوف ناس بحاربوا الباطل، ناس صامدين، بشوف نبي عليه السلام بيقول لكل قومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كيف نفسيتي؟ هذه الآيات تقرأ عليه صباح مساء، أتلو، والذي يتلو هو رسول الله. كيف سيصنع هذا الجيل؟ بعدين حيقول لي اتبع، كمان شوي في الصفحة اللي بعدها حيقول لي اتبع، لأن بيقول لي اتلو، أنا بدي أتلو، سيمتلئ صدري. طب بعد ما أخذت هاي الشحنة، لأن بعديك بدي أتبع. هذه الحضارة الهشة، إذا كان عندي مبدأ ثابت ومبدأ أنا أؤمن به تماما وتشربته ومبدأ اتبعته، ستنتهي هذه الحضارة، ستؤول إلى الزوال مطلقا. الشيخ الشعراوي له كلمة بديعة جدا في تفسير قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قال يكفي لزهوق الباطل أن يأتي حق صحيح صريح، بس جيب حق صحيح صريح
0: مباشرة
1: الباطل مباشرة بنتهي. احنا وظيفتنا اصلا، احنا رحنا على عرفة، شو وظيفة الانسان في عرفة؟ يوسع دوار الحق مباشرة، بتضمحل دوار الباطل. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، ليش؟ اليوم اكملت لكم دينكم، توسعت دوائر الحق حتى شملت كل نواحي الفعلية في الأرض، وضاقت دوار الباطل. أنت مطلوب منك يا أيها الإنسان أن تتلو القرآن ابتداء. إحنا ثلاث أركان إلنا مع القرآن الكريم: يتلو، يزكي، يعلم. التزكية هي فعل واتباع، أنا بدي أتبع القرآن الكريم، أنا تلوت القرآن الكريم، تشربت بهذا القصص، بهذه التعليمات، لأن بدي أتبع. هذا الاتباع تزكية. أنا لما أتبع القرآن بيجي القرآن بيقول لي إنه لا يفلح الكاذبون الكافرون. طب واحد بيقرأ إنه لا يفلح الكافرون، لا يفلح الكاذبون، الله عز وجل بيقول لك الكاذب لا يفلح، كيف بده يكذب؟ نهايته لن تؤول إلى الفلاح. طب كيف بده يفلح؟ بيقول لك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قانون، فلنحيينه حياة طيبة. أنا مش مبسوط، معناته أنت لم تعمل صالحا. والله بصلي، هو إيش تعريف العمل الصالح؟ مش إنك بتصلي. تعريف العمل الصالح الذي طبعا علماءنا بيقولوا الذي يصلح للعرض على الله عز وجل، وتصلح به الدنيا والآخرة بعد ذلك. يعني أنت جايب عمل، إحنا اليوم نقول له يا رب والله إحنا ناس مسلمين 100%، إحنا بنحكي، طيب هل أعمالنا تصلح للعرض على الله عز وجل؟
0: لا إله إلا الله.
1: بيقول لك من عمل صالحا، طب أنا ما عملت صالح يصلح للعرض على الله، وبدي النتيجة، ما حتيجيني النتيجة.
0: شوف سبحان الله، مصداقا لكلامك الآية التي تلي آية عنكبوت: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بيجيك وأقول لك يا أخي والله بصلي، بس سبحان الله ما بقدر إني ما آتي الفحشاء أو آتي المنكر، أو ما بقدرش أغض بصري، أو كثير من الناس
1: لا يمكن. والله يا دكتور
0: بقول له أقم الصلاة، ما قلكش صلي،
1: والله لا يمكن
0: بالله يعني هاي بس نعم. يعني
1: لا يمكن الإنسان يقيم الصلاة يستشعر أن الله يخاطبه.
0: لا إله إلا الله.
1: إذا قلت الحمد لله رب العالمين خاطبك الله قال حمدني عبدي. في الحديث الصحيح قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. أصلا صلاة من اسمها صلة. قسمت الصلاة من أسماء سورة الفاتحة الصلاة لأنك تتصل فيها بالله، فيها خطاب وفيها جواب، الله عز وجل يجيبك، تقول الحمد لله رب العالمين، الله يجيب حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي. كانت هذه فاتحة القرآن، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طب ختام القرآن الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الناس،
0: يا سلام، رب رب جميل،
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ملك الناس. أول مرة بنحكيها
0: ما حكيناهاش طبعا أول ما طيب. أنت أصلا سورة الفاتحة كلها مأجل لي إياها، مش عارف لما تقربت أمو ترس مش معطيني إياها. الله يصلح حالك.
1: عطف البدء على الختام، فكرة في القرآن بديعة، إن في السور، إن في الكتاب ككل،
0: يا الله،
1: إن في السورة بينها وبين ذاتها،
0: الله،
1: شيء كبير. عطف القصة في القرآن الكريم بدايتها على ختامها في القرآن. القرآن يا دكتور محمد والله لا تنتهي عجائبه،
0: سبحان الله.
1: كيف احنا نتفاعل مع القرآن؟ انا اسف، خلينا شوي ناخذ، بلاش نحكي
0: حاضر.
1: يعني احنا الله يكرمك،
0: تفضل.
1: انا دائما اليوم سبحان الله كنت في حديث مع زملائي،
0: نعم.
1: طب احنا ما المطلوب منا مع القرآن الكريم؟ كيف يعني كيف نتفاعل مع القرآن تفاعل يرضاه الله عز وجل؟ قلت لهم ببساطة، اي سورة في القرآن هل كانت بالنسبة لك مشروع؟ مشروع حياة. كيف يعني مشروع حياة؟ يعني سيدنا عمر بيحكي هو ابنه، بقول له والله يا بني أنا اليوم خلصت سورة البقرة. قال له والله يا ابني أنا خلصتها من شوي. كم كلفتك يا بني؟ 8 سنوات. طب أنت يا أمير المؤمنين يا عمر كم كلفتك سورة البقرة؟ 12 سنة. أنا ما بقول للناس لا سنوات ولا إشي، بقول لهم نمسك سورة القرآن الكريم، نقضي مع سورة شهر، أقرأها كل يوم، أعيش معها كل يوم، أحاول أتمعن في مقاطعها كل يوم، أقرأها في الليل تكون وردي، تكون في السنن هي وردي، في الفرائض هي وردي، أسمعها في السيارة، أعلمها أبنائي، أحاول أقرأ عنها، أحاول أعيشها، أحاول أطبق ما استطعت. طبعا إحنا لازم نطبق كل شيء، بس بدي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا ما تفاعلنا مع القرآن هيك والله يا دكتور محمد هذا القرآن لن نأخذ فاعليته في الحياة. ما القرآن هذا الله عز وجل يقول أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح. بدون هذا القرآن حياتنا موت، حياتنا الأسرية، حياتنا الشخصية، حياتنا العائلية موت. فلذلك بدنا نتفاعل مع القرآن الكريم تفاعل يليق بالقرآن الكريم، يليق بمنهج هو

بس بدي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا ما تفاعلنا مع القرآن هيك والله يا دكتور محمد هذا القرآن لن نأخذ فاعليته في الحياة. ما القرآن هذا الله عز وجل يقول أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح. بدون هذا القرآن حياتنا موت، حياتنا الأسرية، حياتنا الشخصية، حياتنا العائلية موت. فلذلك بدنا نتفاعل مع القرآن الكريم تفاعل يليق بالقرآن الكريم، يليق بمنهج هو

0: وكانوا يعلموا أنه عذاب الله عز وجل سيحل بهم قياسا على الأمم السابقة، ومع ذلك قرروا ألا يتبعوا منهج الله. طب إحنا اليوم لابد أن يفعل القرآن. إحنا مرات بيبعتوا بعض الإخوة، وأنا أشكرهم والله من أعماق قلبي وحضرتك يعني والله، أنه يا أخي سبحان الله متعلم شيء جديد. مرات أنا بقول لعلني أكثر من حجج الله على الناس،
1: الله
0: حجج الله على نفسي أنا أولهم. طيب لا، إحنا مش مطلوب مننا نستمتع بالقرآن. الذين يستمعون القول مش فيستمتعون،
1: فيتبعون.
0: أنا بدي أتعامل مع، أنا عندي فتنة بدي أواجهها. إذا أذنت الحلقة القادمة نيجي كيف سورة العنكبوت بتخلينا أواجه الفتنة. كيف بدي أنا أكون عنصر فعلا في الحياة، أستطيع أن أواجه فتنة المال، أستطيع أن أواجه فتنة العشيرة، أستطيع أن أواجه فتنة المخالفين، فتنة التصورات، فتنة الأبواق الإعلامية، فتنة الكثرة، فتن حدثتني عنها السورة، فتنة الشهوات. هذه الفتن كل فتنة لها مخرج. فأنا والله أوصي نفسي ابتداء يعني وإخواني أنه إحنا كويس، أنه إحنا القرآن جميل جميل جدا ممتع، أنت تقرأه وتشعر بالسكينة، لكن هل هذا هو المطلوب منا؟ لا، مطلوب منا أنه هذا القرآن كتاب أنزلناه لك لتخرج الناس، مطلوب منا نطلع. إحنا عايشين في ظلام، الفقر ظلام، الجهل ظلام، إن نكون عبيد عند المجتمعات الغربية ظلام، إن نكون أمة مش صاحبة سيادة على دينها وعلى أقصاها وعلى مصراها وعلى قرآنها وعلى جيلنا، هذا كله ظلام. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الوضيء. هنا اللام علماءنا بيقولوا، والله عجيب لما أقرأ أستعجب من من من عمق كلام علماءنا ومن بعدنا عن القرآن الكريم. قالوا هذه لام العاقبة التي ألزم الله نفسه بها.
1: يا الله.
0: كتاب أنزلناه إليك، العاقبة، عاقبة هذا القرآن، عاقبته أن الله يلزم نفسه أن تخرج بهذا القرآن الناس من الظلمات إلى النور. طب ليش ما طلعنا؟ لأن ما أخذنا القرآن، حطينا أنا آسف آسف آسف ثلاث مرات تمائم، بنعلق آية الكرسي في المجالس، بنعلق سورة الفاتحة، بنعلق سورة الكهف وبنقرأها كل جمعة. لا، هو مش هيك التعاطي مع القرآن. القرآن لابد أن يكون منهج حياة. وأنا والله مرات عبء علي أجي أتكلم، وأنا يعني أكثر الناس تقصيرا، أسأل الله أن يغفر لنا جميعا.
1: الله يكتب أجرك. طيب عند آية يعني وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أكبر من الصلاة ولا أكبر من كل هم؟ يعني بدي هيك تفصيلة فيها، لأنه فعلا أنا قلت لك كثير من الناس بيقول لك يا أخي أنا بصلي لكن صلاتي لا تنهاني عن الفحشاء والمنكر. الموضوع إقامة الصلاة، لا إقامتها في المساجد ولا إقامتها في نفوسنا، يعني هيك توضيح بعض الأمور في دقيقة وفي
0: الذكر
1: وجالة.
0: هو مخرج العبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله.
1: نعم.
0: انت الان بتصلي اقم الصلاه لذكري.
1: نعم.
0: يعني مخرج العباده ان تستشعر بان الله عز وجل قريب منك.
1: نعم.
0: ان تستشعر انك ذكرت الله.
1: نعم.
0: طيب انا بصلي والصلاه ما نهتني عن الفحشاء والمنكر، معناته انا ما وصلت للمخرج الالهي. ولذكر الله أكبر من أدائك لصلاتك كطقوس بدون أن تؤدي مخرج الصلاة.
1: جميل.
0: فمخرج الصلاة أن تذكر، أقيم الصلاة لذكري.
1: مقصد إقامة الصلاة في الجماعات ولا إقامتها، المقصود أن أقيمها لتقوم حياتي؟
0: لا، أقيم الصلاة في الواقع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الصلاة في حياتنا. ذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان قرآنا يمشي.
1: يعني
0: اليوم بدنا صلاة تمشي، بدنا قرآن يمشي، بدنا حافظ الكتاب الله يمشي.
1: الله يكتب أجرك،
0: كرمك الله،
1: ينفع فيكم بعلمك. يعني في نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل عليك العطايا ويجزيك خير الجزاء على ما قدمت. طبعا في مجموعة من الأسئلة بعرفش مش هنقدر نجاوب عليها الآن. في نهاية هذا اللقاء نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا وهم المأمومين أينما كانوا. اللهم أمين يا رب العالمين. دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله. زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. هو معلوم طبعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجاله. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم: جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن: الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل. فاتباع بالمعروف، مدام صار في عفو وصلح، وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله انت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الآية 79 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: كليات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جاي ميكس.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن صفة لو موجودة فيك راح تفتح لك أبواب القيادة، ولو ناقصة ممكن تخسرك ترقيات ما حسبت الأحساب. اسمها السرية المهنية. السرية مش ميزة إضافية ولا مهارة بدك تتمتع فيها، هي شرط أساسي للقيادة. بدي أحكي لك 7 أنواع من المعلومات. هاي معلومات سرية ممنوع تحكيها لأي حدا غير مخول في الشركة. أولا المعلومات المالية، ثانيا المعلومات اللي بتتعلق باستراتيجية الشركة، معلومات عن الموظفين، معلومات عن العملاء، المعلومات التشغيلية، الاجتماعات والقرارات قبل ما يتم الإعلان عنها، والمنتجات والأفكار قيد التطوير. هاي كلها ملك الشركة مش ملكك. القاعدة الذهبية بتحكي شارك المعلومة مع المعنيين فقط لا أكثر ولا أقل. طب شو يعني الجهات المعنية؟ أو مين هم الجهات المعنية؟ يعني الشخص اللي عنده دور مباشر بهاي المعلومة، مطلوب منه قرار بناء على هاي المعلومة، مفوض رسميا للوصول لهاي المعلومة. أي حدا غير هدول ليس جهة معنية حتى لو كان قريب منك بالشركة. الأخطاء القاتلة اللي بنوقع فيها إحنا في موضوع السرية، الخطأ الأول، أنا حكيت لزميلي بس هو شخص بثق فيه كتير. ثقتك بزميلك هاي مش مبرر، هو ما أخذ منك توقيع سرية على المعلومات وإنت هون كسرت ثقة الشركة فيك. تخيل هذا زميلك راح يحكيها لشخص ثاني لأنه هو برضو بثق فيه، راح ترجع للشركة هاي المعلومة لأنه أنت المصدر بالأخير. الخطأ الثاني، حكيت لزوجتي، حكيت لأصحابي، حكيت لوالدتي، حكيت لأبوي. البيت مش مكان لمناقشة أسرار الشركة. زوجتك ممكن بدون قصد تحكي هاي المعلومة أمام صديقتها، وصديقتها أمام جوزها، وهيك بتوصل المعلومة لمكان أنت ما توقعته. القاعدة اللي بيصير بالشركة هرجوك بضل بالشركة. الخطأ الثالث، إنك تسرب معلومات عبر السوشيال ميديا وحساباتك. يعني مثلا صورة بسيطة من مكتبك ممكن تكشف معلومة، سكرين شوت من إيميل، تعليق على مسحة على بوست من بوستات الشركة. كل حساب مهني لإلك على السوشيال ميديا ممكن يكشف معلومة سرية. الخطر الرابع، أنا خلص تركت الشركة فبحللي أحكي شو ما بدي. هنا غلط كبير، لأنه التزامك بالسرية ما بينتهي بانتهاء عقد العمل. وأكثر من هيك السوق صغير، وأي شركة جديدة بدها توظفك ممكن تسأل هل هذا الشخص حافظ على أسرار شركته السابقة؟ إذا كانت الإجابة لا، مش راح يأتمنوك على أسرارهم. الموظف العادي بيحكي بكل اللي بيسمعه حتى يثبت أنه مطلع. الموظف المثالي بيعتبر كل معلومة سرية لحد ما يثبت العكس، وبيسأل قبل ما يشارك هل هذا الشخص هو جهة معنية؟ ليش السرية هون ممكن فعلاً تأثر على ترقياتك وإنك تخليك توصل مناصب عليا بشركتك؟ أصحاب الشركات عندهم قاعدة غير معلنة، ما بنرفع لمكان قيادي إلا اللي بنأتمنه على المعلومات، بالتأكيد إلى جانب المهارات. فإذا ما كنت أمين على معلومات مستواك الحالي، شو راح يضمنهم أمانتك بمستوى أعلى؟ بختم حلقة اليوم ب5 قواعد طبقها حتى تستطيع تتمتع بالسرية التامة في عملك. القاعدة الأولى، الصمت الذكي. لو ما كنت متأكد إذا المعلومة سرية ولا لا، اعتبرها سرية. قاعدة الجهة المعنية، قبل ما تشارك أي معلومة اسأل حالك هل هذا الشخص مفوض رسميا حتى يعرفها؟ إذا الإجابة لا، فما في داعي يعرف هاي المعلومة. قاعدة الفصل التام، ممنوع تحكي بأسرار الشغل ببيتك أو بجلساتك العائلية أو مع أصحابك. قاعدة البصمة الرقمية، ما تنشر، ما تصور، ما تكتب على السوشيال ميديا أي إشي بكشف معلومة داخلية. آخر قاعدة، السرية الأبدية. القاعدة الأخيرة، السرية الأبدية، حتى بعد ما تترك الشركة بسنين اللي عرفته بضل سر. الخلاصة، الموظف اللي بيحفظ السر بيحفظ مكانته وسمعته ومستقبله، بينما اللي بيطلع السر هو بيطلع حاله من سوق العمل، مش بس من سوق العمل، من سوق الاحترام. وتذكر دايما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والسرية هي العلامة التجارية لشركتك الشخصية، لا تخسرها بلحظة فضفضة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة اللي بتتابعنا في هذا الوقت. أهلا وسهلا بمستمعين ومشاهدين إذاعة وتلفزيون حياة. في كل مرة نلتقي معكم في برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطشاك، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج، آباء وأبناء. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، وأما الزوجة فتحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية، التكرار والحوار. أهلا وسهلا فيكم. الله بالناس الطيبة اللي بتتابعنا على الطرقات في داخل الأزمات، مع أنه اليوم وأنا جاي كان الجو رايق، ويعني السيارات كتير عدد الأزمة فيها خفيف. أهلا وسهلا فيكم في برنامج تلفزيون حياة للي بتابعنا لايف على الهواء بالصوت والصورة. أهلا وسهلا فيكم كذلك على إذاعتنا الحبيبة من الشمال، من إربد والرمثة حتى نصل إلى الجنوب إلى العقبة. دائما حياة اف ام تثرينا ببرامج غنية، وأنا من الناس اللي من 15 سنة بحضرها وبتابعها، وأول ما أشغل السيارة هيك بتلاقي حياة FM طلع صوتها، وكذلك أكيد بالمطبخ لأني أنا من الناس اللي دائما في راديو في المطبخ. وبرنامجنا أولادنا بخير إحنا كتير بحاجة إله. أنا اليوم بحكي لكم من قلب الحدث، من كتر ما بسمع بالاستشارات، إحنا اليوم بحاجة نذكركم أن نكون دائما في قلوبنا أولادنا بخير، من باب بشروا ولا تنفروا. ولكن حقيقة الأولاد عليهم كتير هجمة قوية، سواء كان بالدين من باب الإلحاد والمجموعات، من باب اللعب والدفع اللي بيدفعوه على الإنترنت. التقيت مع أمهات الفيز مع أولادهم خامس وسادس بيدفعوا بدل ألعاب إلكترونية وغيرها وجماعية، الهجمة كبيرة لأنه عقولهم صارت كتير مغيبة عنا، لذلك نحتاج أن نعود إلى بيوتنا، وهاي مسؤوليتنا لكل من تزوج وأراد السترة ثم أراد فتح بيت. اعلموا أن هؤلاء أولاد أمان في عناقنا. الزواج مش بس بيت وأسرة وزوج وزوجة، كون حملنا أمانات أولادنا فيجب أن نجعل لهم الروح والقلب وكل ما نملك. تعبانين منهم؟ والله تعبانين، وأنا أول واحدة لأن أنا بالنهاية أم وزوجة، ولكن نبقى نؤاجر مع الله عز وجل حتى تعمر بيوتنا بما يرضي الله. ودائما العبارة المشهورة عني تقول: نحن كآباء وأزواج علينا السعي وعلى الله النتائج. يا مرحبا فيكم في برنامجكم الذي يأتي من بيوتنا، والحلقة الماضية كانت عن الملل الزوجي. ليه بلا قابل شباب صغار وصبايا صغار بيكونوا متزوجين لهم سنة وسنتين لكنهم مالين، عايفين حالهم. الزوج بيطلع على القهوة يلعب مع أصحابه، والزوجي على تليفونها. ليه ما عادت بيوتنا دافية زي زمان؟ الملهيات حوالينا كتير. أما بالنسبة للي صاروا بالأربعين وتعدوا عمر معين برضو وصلوا لمرحلة من الملل. هاي كان محتوى الحلقة الماضية. أما اليوم حلقتنا فهي كوننا تحدثنا عن الملل، يا ترى كيف تعود الانتعاش لحياتنا الزوجية، أو كيف نعيد الانتعاش لحياتنا الزوجية؟ إيش ممكن نعمل عشان نقدم للزوجة كزوج أشياء تسعدها؟ وكذلك أنت يا زوجة شو الأشياء اللي لازم تتجاوزي عنها وتعمليها مقابل أن يعود البيت في جزء من الفرح؟ حلقتنا اليوم تتمت الحلقة الماضية كيف نعيد الانتعاش للحياة الزوجية. شاركونا وإحنا منستنى مشاركاتكم على أرقام التلفزيون والإذاعة، نتمنى أنكم تشاركونا وتسمعونا، سواء كان من تجاربكم الخاصة أو من اقتراحاتكم إذا كنتوا عزابية لسه ما دخلتوا القفص الذهبي. 06516 50 20، 06516 40 20، 06516 20 60، و 06516 20 20. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مع كيف نعيد الانتعاش إلى الحياة الزوجية.

0: أهلا وسهلا فيكم لكل من يسمعنا ويرانا. وأنا نفسي أسأل سؤال كتير مهم يخطر في بالي، لماذا فقدنا السكن في البيوت؟ أحد الأشياء اللي راح تعيد أن تنعش العلاقة الزوجية هي أن نعيد السكن إلى البيوت. يا ترى ما الذي منع السكن في هذه الأيام من البيوت؟ برضو هاي من الأشياء اللي بدنا نحكي عنها. وخلال حديثنا بدنا برضو نسأل عن النقد ما بين الزوجين. بتعرفوا من كتر ما بستسقي مواضيع لحلقاتنا بتخيل إنه لو يفتحوا لي المجال لعشر سنوات كمان لن ينتهي المواضيع اللي بدنا نحكي عنها. بتعرفوا ليه؟ الاستشارات اللي بتجيني وبسمعها من بين الزوجين بتفتح لي آفاق إنه ما أسمعه أوصل لكم إياه، عشان يا جماعة لا تقعوا في هذا الفخ. وإن وقعتم فيه هذا هو الحل. واحد اتنين ثلاثة، بدي أحكي لكم عبارة: أكلنا بعض ثم أكلنا مع بعض، أكلنا بعض ثم أكلنا مع بعض. هذا يا سيدي العزيز دب الطوشي ما بين زوجين، وصلت ما بينهم صواتهم اتعالت وحالتهم حالة، وإنتي وإنت وإنت وإنتي. فإذ بالأولاد كل واحد يروح على غرفته. أنا شو بدنا بهذا الصراع؟ نص ساعة كانوا الزوجين، الزوج محضرة العشاء لزوجها واثنين بياكلوا على نفس المائدة. نط ابنهم اللي عمره 15 سنة: انتوا غريبين، أكلتوا بعض وبتوكلوا مع بعض؟ وهنا أريد أن أجيب: الخلافات في الزوجية لابد عنها، إحنا ما بنقدر نمنعها، ذكر عقل وأنثى، واختلاف البيئات سيولد هذا الاختلاف، سنختلف، ولكن مع الزمن كلما أسسنا علاقة صحيحة قائمة على أسس صحيحة كلما اختلفنا، ولكننا عدنا أن نأكل مع بعض ونعيش مع بعض. وهذا أساس العبارة: اختلفنا فافتضحنا فاصطلحنا، أو اختلفنا فافتضحنا فافترقنا. فنيالي البيوت اللي اليوم ممكن صوت الأزواج يعلى ويختلفوا، ولكن بعد نص ساعة يرجعوا وكأن شيئا لم يكن. فالاختلاف وارد، ولكن الأولى أن يكون مكان الصلح بعد فترة لا تتجاوز أكثر من ساعة زمن. مرة تانية موضوع حلقتنا اليوم: كيف نعيد الحياة إلى الحياة الزوجية، كيف ننعش حياتنا الزوجية. كتير اليوم على الطرقات ناس بتسمعنا كبار في السن ممكن يفيدونا في هاي المعلومة. ممكن تيجي تحكي لي: والله يا بدي أحكي لك، والله يا عمي، والله يا عمي دلال بدي أحكي لك إشي، أنا بعد خبرة 25 سنة إذا كنت واحد اتنين ثلاثة رح ترجع العلاقة كويسة، إذا كان كذا كذا رح ترجع، وهكذا من تجاربنا الخاصة زائد من قراءاتنا. فكيف ننعش العلاقة الزوجية أكيد لازم نحكي عنها، ولكن أنا بدي أحكي من أول باب من أبواب إنعاش العلاقة الزوجية: أدوا أموركم بالكتمان. بلاها السوشيال ميديا من أول، إذا أردت أن تنعش علاقتك الزوجية مع زوجتك وتحفظها وتحفظي علاقتك مع زوجك، خبي الأشياء الحلوة اللي بتصير. دبت مشكلة ما بين زوجين استمرت لمدة أشهر، وللأسف راحت عدار أهلها وكان بينهم خلافات كتيرة، وصارت الأمور تتصاعد، ثم حدا دخل بينهم حسن العلاقة، حاول يرجع العلاقة على ودها، فبدأ الرجل يتودد للزوجة. بتصير إنه بروح على شغلها، بيطلع على الدرج ومعه بوكيه ورد هاليد، بيحمله وبيعطيه للزوجة أمام مين؟ الموظفين والموظفات. هم ما بيعرفوا عنها إنها إلها زعلانة أشهر في بيت أهلها. أول عبارة بتحكيها صاحبيتها: نيالك، وزميلتها: أوف على إيش، والمكتب اللي بجنبها: لو إني مكانها. فعادوا إلى نقطة الصفر، خلاف منه خلاف منها، وكنا شيء لم يكن، واليوم إحنا للآن في هاي الخلافات. ليه؟ لا تظهروا يا جماعة الود اللي ما بين الزوجين، مش دائما لازم نظهر هذا الإشي، حاولوا إخفوها، لأنه اليوم إحنا في زمن النفوس مريضة والناس إلها الظاهر، فما تخلي العيون تدخل عليك وبالتالي تجي تقول: يا ربي أنا شو عملت. أرجو أن يحفظ رب العباد بيوتكم وأن تكون بيوتكم سكن، أسأل الله تعالى. مساء الخير يا راتب، يا أهلا وسهلا فيك.
1: يا مساء الفل والياسمين وورد الجوري والنرجس لكل المستمعين والمستمعات.
0: والله الله يبارك فيك يا حي الله بالناس الطيبة.
1: الله يرضى عليك يا رب. أختي دلال يعني من الواقعية أن يتقبل الطرفين بالكلية، يعني أنا أتقبل زوجتي بكليتها.
0: نعم.
1: وهي حزنانة وهي زعلانة وهي معصبة وهي يعني فرحانة وهي كئيبة أو مكتئبة أو إلى آخره، بدي أحتضن هذه المواقف، هذا أولا. ثانيا من الواقعية إنه كما الإيمان يعني يزداد وينقص ويفطر الإنسان، يعني ببرد الإنسان إيمانه في لحظات، أكيد العلاقة الزوجية بتبرد.
0: الله يجبر خاطرك.
1: تصيبها نوع من أنواع الفتور.
0: يا بي الله يجبر خاطرك. صحيح.
1: وهذا شيء طبيعي وليس صحيح. فيه خوف.
0: نعم.
1: الخوف وين؟ أن نركن إلى هذا الموضوع.
0: يا سلام.
1: الشطارة الإبداع في التجديد العلاقة.
0: نعم.
1: يعني أنا لو طلعت أنا وزوجتي والله أطلع الدكان، تعالي اطلعي معي خلونا نشتري شوية أغراض بغير نفسيتها. لو أطلع نطلع السطح نشرب كاسة شاي.
0: يا سلام عليك.
1: حتى ما حد يقول والله راتب الباز بدي وديها على رحلة على أوروبا، لا أنا على قدي. ممكن أطلع زيارة، أقول لك أروح على دكاني، أروح على أقدر أنا وياها على مخيم الحسين ولا عن مزه ولا على أي مكان
0: ترجع العلاقة
1: بين المحلات، بغير نفسيتها.
0: صحيح.
1: لأنه أنا دوري كزوج يعني إنه أحتضن زوجتي.
0: نعم.
1: بجميع مشاعرها.
0: الله يكرمك يا راتب.
1: عشان أكون سبب لإسعادة.
0: نعم. يعني ننعش العلاقة، واحد نعرف إنه إحنا نتقبل الشريك لأنه كل واحد عنده سيئات وحسنات، واثنين العلاقة الشيء الطبيعي يتمر في العلاقة الزوجية بالفتور.
1: وآخر شيء إذا بتسمحين لي دكتورة.
0: اتفضل.
1: إنه ممكن أقدم لها وردة، أقدم لها حبة طوبة بتحبها.
0: صحيح.
1: أجيب لها مثلا شغلة بسيطة.
0: نعم.
1: بربع دينار تبسطها.
0: الله عليك.
1: فأنا بغير من بجدد بشيء بسيط.
0: صحيح.
1: لكن مفعول قوي.
0: دائما بحكي الله يكرمك راتب وشكرا لمشاركتك. الله يكرمك. دائما بحكي، احنا دائما بنحكي لكم لكن بنضل احنا على منبر مننظر، لكن لما يكون الكلام صادر منكم انتو يا الله شو بيكون اقرب للنفس. صح يا هيام، اهلا وسهلا يا هيام، سلام عليكم.
2: يسعد. وعليكم السلام، يعطيك العافيه.
0: يا اهلا يا هيام، كيف حالك؟
2: يسعد مساك.
0: الله يكرمك.
2: الحمد لله. وشكرا على المواضيع الأسرية اللي تطرحيها الصراحة، لأنه مرات يعني نصيحة ممكن حد يسمعها يستفيد، فيكون إلك الأجر.
0: والله والكلمة طيبة صدقة، أنا هذا شعاري في الحياة.
2: نعم صحيح.
0: صحيح. هي
2: الله يسعدك. أقول لك إنه والله في شغلات كثر، أقول لك شغلات تنغص البال سواء من الزوج أو من الزوجة. خلينا نكون منصفين، إحنا ما نقول إنه في حياة وردية جميلة عطول.
0: صحيح.
2: أو نقول إنه في زوج كامل عطول أو في زوجة مثلا كاملة، ما نقول هاي الشغلة. وبتعرفي أقول لك شغلة، لما نحط هاي القاعدة قدام عينينا بنفكر إنه حياة الناس الزينة والما شاء الله عليها وإحنا حياتنا الناقصة.
0: أبيه الله يجبر خاطرك.
2: لأنه أقول لك شغلة، يعني الإنسان لازم يؤمن إنه ربنا يعني جعلنا مختلفين يلد علي. أقول لك شغلة، أنا وأختي مش زي بعض حياتنا. صح. صح ولا لا؟
0: صح طبعا.
2: لكن
0: طبعاً.
2: أقول لك شغلة، في الزوج، الزوج شوفي سبحان الله، مش بقول لك السفينة بدها قبطان والحياة الزوجية قبطان هالزوج، صح ولا لا؟
0: نعم. صحيح.
2: ماشي. الأسرة عماد البيت، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: وهي اللي تبني وهي اللي بتهدم في الأولاد وفي تربيتهم.
0: نعم.
2: لكن صدقين الجزء الأساسي في الزوجة ونفسيتها هو الزوج. عفواً منك بدي أقول لك شغلة، مثلاً يعني أنا ممرضة، فمثلاً ما يجي مثلاً واحد مثلاً يكسر في مجاتيف مرته. المفروض الزوج ينصح، يعني أقول لك شغلة، حتى لو شو ما كان عندها عيوب لا قدام الناس يعلي منها.
0: نعم.
2: غلط.
0: نعم.
2: كسر الخواطر، يعني مبارح إجانا مراجع عفواً منك والله العظيم كسر خاطرها.
0: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
2: كسر خاطر، يعني شوفي لما الشخص يكسر خاطر أو مثلا يقلل من قيمة مرته صدقيني هون بتنهدم كامل.
0: والله.
2: أي أسرة
0: والله.
2: اللي بدك إياها تبنيها عفوا منك، أي أسرة بدك إياها تبنيها ونفسيتها متحطمة.
0: يا الله شو بعيز علي هذا الكلام. يا الله
2: دلال، إحنا ستات نفسيا صدقيني بنمشي، مش بالأكل ولا بالشرب، نفسيا يعني قولي يعني زي ما قلتي من أول النهار كلمة طيبة صدقيني بتضل معها طول النهار.
0: صحيح.
2: لكن كسري من مجاريفها أو كسري مثلا من جميتها صدقيني بتضلها عطول معها. طب ليش إحنا هيك؟
0: صحيح.
2: فالأساس هو الرجل برضو كمثل الست. يعني كلمة يعطيك العافية، أنت بتتعب وبتشقى برا البيت صحيح وبتأمل لقمة العيش لعيالك، لكني صدقيني في الدلال أنا بشتغل برا البيت وجوا البيت، هل تعلمي إني وظيفة جوا البيت إني بحسها أصعب من برا البيت؟
0: مزبوط طبعا،
2: لأنه تربية البيت.
0: طبعا طبعا أكيد طبعا،
2: التربية في الدلال، التربية كلها على عاتق الأم، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: البيت إدارته كله هذا على الزوجة، هاي مش أعباء. يعني أنت ست بيت وبرضه يعني قائدة بيت
0: طبعا، أنا يعني طبخة وجاية
2: اللي علينا إحنا. الوظائف اللي علينا إحنا مش بتهد
0: طبعا
2: الواحد. طيب إحنا ليش من إحنا ما نكون منصفين؟ أنت كرجل أو أنت كأمرأة، أنت شوف الخلل وين وعالجوه، صدقيني ما بصير ملل. بقول لك شغلة، بدي أقول لك شغلة عني أنا، أقول لك شغلة عني أنا، بتهاوش مع جوزي يقول ربع ساعة منتهاوش، لكن أيوة. لا برجع أنا أقول لك شغلة، أنا إذا ما تهاوشتش معاك الربع ساعة بحس شي ناقصني، لكن بنفس الوقت برجع بعمل لي فريش لحياتي كاملة.
0: برافو عليكي، برافو عليكي يا خيام.
2: نعم حتى
0: برافو عليكي. بدي احكي لك شغله، بتعرفي قديش الناس بحاجه انها تسمع من انسان واقع على ارض الواقع هذا الكلام؟ بتعرفي قديش
2: كثير
0: بالضبط. نعم. يعني انت هذا التليفون يمكن ما كلفك دقيقه، ما كلفك شيء، اليوم المكالمات مجانيه، لكن ما تعلمي كم صبيه هلا بتبكي لما سمعتك يمكن عدلتي مزاجها. ما تتخيلوا قديش فعلا مشاركاتكم كثيرين.
2: اسمحي لي اقول لك شغله، من خلال الخبر يعني شغلنا وعملنا، احنا لما يجوا عندنا يعني مرضى الكثر بنحسهم نفسيا تعبانين، ما في عندهم الام عضويه، صدق النفسيه هي التعبانه، صدقيني اساس كثر، وخصوصا في البيت. يعني المراه فعلا المراه اساس البيت.
0: نعم.
2: لكن لما تكون نفسيتها حلوه صدقيني البيت جنه،
0: والله يا هيام يعني الله يكرمك، والله انك زودتينا بالخير، الله يجبر خاطرك
2: وبارك
0: في بيتك. شكرا يا هيام، شكرا. طيب بدي اعلق على هيام تعليق كتير مهم يا جماعه، ذكرت كلمه انه المزاج، فليكن في معلومكم مزاج البيت على المراه وسعاده البيت على الرجل، مزاج البيت على المراه

كل البيت بكون مخربط، الأولاد بغرفهم، مزاجها مش مزبوط، الطبخة بتطلع مش زاكية، معناها دائما بتكررها وزاكية، لكن للأسف مزاج البيت بتخربط لما تكون الزوجة والأم مخربطة. بالمقابل خلي مزاجها حلو، رايقة، مبسوطة، تنقل هذا المزاج على كل البيت. ولكن من يصنع السعادة؟ الرجل، يعني هو متراضي هو وياها وهي مزاجها كويس، تلقائيا يلا نطلع، يلا نسهر، يلا نروح ندار جيتكم، يلا كذا، مين اللي دفع بنزين وتكلف التكلفة وقال يلا وأعطى الأمر؟ الرجل، فهو بيده السعادة. فالمرأة يا رجل من تصنع لك مزاج بيتك كله، ولكن أنت الوقود تبعها، وفي نفس الوقت هاي السعادة لا تكتمل إلا بوجودك، فكون أنت المزود للسعادة في البيت. كيف ننعش العلاقة الزوجية بعدما وصلنا إلى الملل؟ المرة الماضية كتير سمعت تعليقات على فكرة إنه دكتورة عن جد أنت من عقلك بتحكي إنه كثرة حضور الريلات للرجال بتخليه ينفر من مرته؟ طبعاً يصبح لديه عقل مقارنة، هذا مو معناه أنه المرأة في جزئية ممكن تقارن، بس ما بتقارن بالشكل، المرأة ما خلقت من هاي العجينة. ممكن تقارن بأنه بيسعدها، بيوديها، بيعطيها هدايا، لكن ما بتقارن بنفس الشكل، فبالتالي بتكون تزن عليه، خلينا نطلع، خلينا نعمل زي فلانة، خلينا نسافر، خلينا نمشي، خلينا كذا. ولكن الرجل لما بينفر ينفر من المرأة، لأنه عقله بيكون كمل صورة زي القطع اللي بتجاور من بعض، كثرة المشاهدة وعدم غض البصر تصل فينا إلى مرحلة يصبح الرجل غير راضي عما يملكه. ودائما بيسألوني دكتورة إذا أردت أن تسألين أن تجيبي عن السعادة الزوجية ما سرها؟ بحكي لهم سر السعادة الزوجية الرضا. في المرة الماضية في أولادنا بخير، عشان يضلوا بخير حكينا كيف نطرد الملل وما أسبابه، واليوم إحنا كيف نعيد الإنعاش للحياة الزوجية. إن شاء الله راجعين لكم ولكن بعد الفاصل، استنوا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: اسم له تاريخ.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل ما تتعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البياقر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
3: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: اهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم مع حلقتنا اولادنا بخير. اهلا وسهلا يا ابو ثائر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، يا حي الله بالناس الطيبه.
1: حياك الله دكتوره، وجزاك الله خير على الموضوع الحلو هذا، يعني ان شاء الله ربنا يعطيك الاجر على الثواب على الموضوع،
0: ان نصلح البيوت يا رب.
1: اي نعم نعم، موضوع حلو كثير ويعني يحتاج الى يعني حديث طويل جدا، بس انا بدي اختصر حتى افسح المجال لغيري.
0: نعم تفضل.
1: اولا الانتعاش، انا بقول في انتعاش ثاني هو انتعاش الحب بين الزوجين.
0: نعم صحيح،
1: لانه نعم. اكيد يكون في حب بيناتهم، بس الحب يعني يفتر مرات. صحيح. يفتر زي هيك، فنعمل انتعاش على هذا الحب.
0: نعم،
1: لانه اذا انا ابدا اعيش مع واحد ما بحبوش يعني مش راح اطيقه اصلا، مش راح نتوصل، يعني مش راح نوصل في الطريق. يعني نشوف عوامل الحب، وكل واحد يعني له مفتاح.
0: نعم.
1: بعد
0: نعم.
1: الحب هو
0: نعم.
1: المفتاح، كل واحد المفتاح، يعني الزوجه برضه تكون ذكيه تعرف مفتاح زوجها.
0: نعم.
1: والزوج
0: نعم.
1: كمان نفس الشيء يعرف مفتاح زوجته.
0: صحيح.
1: بعدين بدنا في نقطة مهمة جدا لازم الكل يعرفها، إنه ما في إنسان كامل.
0: يا سلام عليك.
1: أبدا ما في.
0: نعم.
1: الكمال لله.
0: نعم. نعم. صحيح.
1: ولازم نحط مخيلتنا، حد يعني لما حد بده يعني يتزوج كمان، إنه لازم يكون يجد في معارضة، لازم يجد في إشي يعني.
0: نعم.
1: يعني هذا ما بيجي على مزاجه، بده ايش يتحمله. خلص حط بالي انا بدي اتحمل مثلا يعني مثله معينه.
0: نعم.
1: فاذا يعني اذا هيك الامور ان شاء الله تكون
0: تعود الامور
1: صحيحه.
0: نعم.
1: وانا بديش احد احكي على يعني انه الدين.
0: نعم.
1: هذا يحل كل مشاكلنا.
0: والله
1: وانا بنصح الشباب اللي بيتزوجوا يعني اختار ذات الدين.
0: نعم.
1: بس الدين اللي تكون دين عن فهم، مش يعني دين هيك.
0: سلام عليك.
1: يعني عبادات شعارية مثلا، بس حب القرآن وصيام كده هيك بدون فهم.
0: الله يجب
1: لا
0: خاطر.
1: يعني برضو يعني هي ملاطفة الزوج وشو.
0: صحيح.
1: عمل هذا أهم من أجل العبادات.
0: الله يجبر خاطرك يا أبو ثائر.
1: أيوة.
0: الله
1: يجبر خاطرك. أنا بديش أطول كثير يعني حتى أفتح مجال لغيري.
0: الله يعمر بيتك، كلامك صحيح 100%. الله يعمر بيتك.
1: الله يجزيكم خير.
0: والله وسلمنا على أم ثائر.
1: الله يسلمك.
0: إن شاء
1: والله
0: الله.
1: بدي أم ثائر مبسوطة مني يعني أبدا، مبسوطين مع بعض.
0: الحمد لله. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. لا تحكي. الله أكبر تبارك الرحمن.
1: إن
0: شاء الله. شكرا لك يا أبو ثائر.
1: أهلين أهلين. حياك الله. أهلين.
0: الله يكرمك. أم محمد سلام عليكم.
2: الله يعطيك العافية دكتورة.
0: يا أهلا يا أم محمد، كيف
2: الله
0: حالك؟
2: الله يسعدك مساكي.
0: أنا بخير.
2: مشتاقين لك.
0: الله يجبر خاطرك حبيبتي والله. حي الله.
2: صفاء أم محمد.
0: مين؟
2: صفاء.
0: صفاء. يا أهلا يا أهلا.
2: الله يحييك.
0: هلا يا جماعة اسمعوا الكلام برضو الطيب اللي في مكانه، يلا اسمعوا. تفضل يا ست صفاء.
2: قولي. نتعلم منك.
0: أبي ما أخلاكي.
2: الله يكرمك. هلا إحنا أول إشي نبعد عن الانتقاد السلبي.
0: نعم.
2: يعني ما نضل قاعدين لبعض عن نقرة. خلص في شغلات بتمشيها مشيها، تغاضى عنها سواء.
0: نعم.
2: الزوج أو الزوجة، طبعا كلام للطرفين ومنهم أنا يعني كمان.
0: نعم.
2: بحكي لنفسي أول إشي خلص ما نضل ندقق على كل شغلة سواء داخلية أو خارجية، يعني داخل البيت أو خارج.
0: نعم.
2: البيت.
0: نعم صحيح.
2: حب السيطرة. مش أنا، إحنا هلا إحنا زوجين. والله شراكة هاي. مش إنه أنا.
0: صحيح.
2: يعني نبعد شوي عن كلمة الأنا، هاي الأنانية هاي في الشخص نفسه ممكن أنها تكون. كمان أنا مثلا محمد احتواء، نحكي بعض نفهم طبيعة بعض. بعدين زي ما أنت تفضلت دائما إنه إحنا نفهم طبيعة الآخر. ممكن كمان إنه في فرصة إجت لطرف منهم، بالعكس أكون داعم لهذا الإشي.
0: صحيح.
2: وأبعد يعني بعد التام عن الروتين. الروتين فعلا الروتين القاتل.
0: نعم.
2: هو اللي
0: صحيح.
2: هو اللي أصلا
0: تسوي إشي
2: أصلا كل هاي المشاكل. الروتين
0: من الروتين
2: اليوم.
0: الله عليكي.
2: الله
0: صحيح.
2: كمان
0: صحيح.
2: الألفاظ الحلوة، حتى لو ممكن إن الواحد ممكن فعليا لما يكون ساعة الغضب بيطلع ألفاظ، بس والله مرات.
0: نعم.
2: ما بتكون من قلبه صدقا، ما بتكون من قلبه.
0: صحيح.
2: وسرعان ما إنه سبحان الله هاي الأشياء تروح، لأنه في الأساس
0: ويبقى
2: سبحان
0: الأصل.
2: الله رب العالمين ربنا خلقنا، يعني حتى لو ما فيها الحب اللي إحنا بنحكي فيه، في إشي اسمه مودة رب العالمين حطها فينا.
0: صحيح.
2: وفي إلهنا.
0: صحيح.
2: سبحان الله. بس بدي أسأل سؤال دكتورة من فضلك.
0: احكي لي.
2: لأن أنا كنت واعدة زوجي إني أسأل وإن شاء الله يكون يسمعني.
0: يلا.
2: هلا مش امرات احنا العيله بنكون قاعدين مع بعض الازواج والابناء.
0: نعم.
2: هلا الام مثلا لما تحكي لابنها او بنتها قومي اعملي شغله وتكررها مرتين وثلاث او عشرة، بالآخر بتصير تصرخ قوم سوي الشغلة أو قوم سوي الشغلة هاي.
0: نعم.
2: بس هو يحكي لها ليش بتصرخي؟ طب ما نصر للساعة بحكي قوم هلا
0: اسمعي لما صرخت. اسمعي صفاء أضم صوتي إلى صوتك يا رب يكون جوزي بيسمعني، لأنه مامي بيكون على موبايلهم أو بحضر مباراة بأبرد ما عندهم، وإنت بتحكي لها شيلي الأكل شيلي الصحن أو جيبي كذا، وهي ولا عند بالها. أو مثلا ابنك
2: جواب لهذا السؤال،
0: فأول عبارة أنا بس أرفع شوي نبرة صوتي بصير يحكي لي ليش بتصرخي، بكون أقول ما هو غايب عن المشهد له 4 دقائق، وعند لما طلع صوتي اتذكر. فأنا أدعو كل الرجال يا صفاء يا أمي محمد لكل من يسمعنا من الرجال، قبل ما الزوجة تبدأ يعلى نبرة صوتها دخل نفسك كأب واحكي كلمة واحدة، لأنه كلمة منك بتجيب خبر الأولاد. فوالله دعوة مني كمان يا أمي محمد.
2: الله يكرمك،
0: الله يسعدك وبارك فيك. تسلمي يا أمي محمد، تسلمي.
2: بارك الله فيك،
0: الله يجبر خاطرك. تمام تمام. طيب أم حسام، السلام عليكم يا أم حسام.
3: وعليكم السلام، كيف حالك يا أختي، شو أخبارك؟
0: الله يكرمك وبارك فيك، حي الله حي الله يا أم حسام
3: حبيبتي، الله يسعدك. أنا بالنسبة عشان زيادة الحكوة 30 دينار لكل موظفين، طب شو معنى القطاع الخاص ما له زيادة وإحنا راتبنا 200 دينار؟
0: نعم تمام.
3: يعني أنت عارف كل شيء غالي،
0: صحيح،
3: يعني 200 دينار لا بيت لا إيجار ولا هن ما بعملوا إشي بالنسبة للوقت.
0: مزبوط، الله يفتح عليك ويسر أمرك ويرضى عنك ويبارك فيك يا أم حسام. يعني يمكن أنا مش موضوعي هاد وما بعرف فيه صراحة، وأنا مش موظفة حكومة. ربي يسر أموركم ويفتح عليكم في زيادة 30. ترى أنا غايب دايما، غايب طاشة. نفسي ما تعرفوا، في معلومة دايما بعيب علي زوجي فيها، دايما دلال أنت غايبة عن الأحداث. أنا مش غايبة عن الأحداث كلها، ولكن أغيب نفسي عن كثير من الأحداث. أنا من الأشخاص اللي ما بتابع كتير أخبار، أنا من الأشخاص اللي مش كتير تناري أتابع الأحداث التي تحدث، لأنه بتطلع موجة منعصب منحكي منا بعدين اللي بيصير بيصير، ومنحلك أعصابنا على إشي فاضي. فيمكن أنا من الناس، أو يمكن هيك المرأة لازم، أنا برأيي المرأة مش كتير تدخل في الأمور هاي السياسية والاقتصادية إلى غيرها، عشان يضل كل طاقتها محصورة في بيتها. قد يكون كلامي صح وقد يكون خطأ، ولكن الله يجبر خاطرك يا أم حسام وخاطر الجميع. بدي أحكي لكم عن فكرة السكن. لم تعد بيوتنا سكن، لماذا فقدنا السكن؟ وين السكون والهدوء في أنفسنا؟ لماذا لم تعد بيوتنا مكان الراحة تبعتنا؟ لأننا فقدنا السكن في الليل والزوجة والبيت. في الزوجة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما عادت الزوجة بعنادها وصوتها وصراخها، وما عاد الرجل من كتر ما بيطلع برا البيت وما بيعرف عن البيت إشي، ما عاد يجد السكن في البيت باتجاه الزوجة، فالخلل من الطرفين. فنسينا الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ففقدنا السكن في الزوجة وفقدنا السكن في البيت، لقول الله عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. بنتغدى بالمطاعم وبنطلع بالسيارات وبنقعد فترات طويلة برا، وبنشعر إنه البيت خنقة، فأصبحت كل أمورنا برا بيتنا، لذلك نسينا أن السكن في البيت. والشيء الثالث، زدنا السهرات والليالي الطوال وما عدنا ننام بدري، فراح علينا النهار والأمتنا الأمة مبارك فيها في بكورها، وصرنا نضيع حالنا في الليل، فنسينا أن الله قال وجعل لكم ليلة لتسكنوا فيه، فنسينا السكن ليلا وأولادنا كذلك، ونسينا أن زوجة سكن، ونسينا أن بيوتنا هي مكان السكن. فإن عدنا إلى هاي الثلاثة، أنا بضمن لكم لقوله تعالى في هذه الآيات أن تعود السكينة إلى أنفسنا. حفظ الله بيوتنا وبيوتكم. كيف ننعش العلاقة الزوجية حتى تعود إلى مجاريها ونطرد الملل؟ 1، يجب أن يعلم أن الرجل لا يمكن عقله يشبه عقل المرأة، وكذلك المرأة لا يمكن عقلها يشبه عقل الرجل. لذلك دائما عشان ننعش هذا الإشي نبحث ماذا يسعدك رجل وماذا يسعدني كامرأة. وتذكروا لعبة 7-8، لما أحط رقم 7 بالعربي من جهتي حتكون من جهتك رقم 8. أنا بحلف وبحكي والله 7، وإنت بتحلف وبتحكي والله 8. أنت صادق وأنا صادقة، ولكن بمجرد ما غيرنا الأماكن رح أكتشف صح والله كلامك صح 8، وإنت رح تحكي لي والله كلامك صح هو 7. إذن إن أردت أن تسعدني كامرأة ابحث كيف أسعد، وإن أردت أن تسعدي كرجل ابحثي كيف يسعد. هي رقم 1. رقم 2، يجب أن تعلموا أن الحياة الزوجية ما فيها استقرار دائم، لازم تمر فيها المشاكل، لازم يمر فيها الفتور. إذا الرسول علمنا صباحا ومساء أن نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إذا كانت العلاقة مع ربنا تتقلب ما بالكم بالناس الطبيعيين. ولكن مرات كتير هاي الخلافات لما نرجع نحب بعض بتقوى وبتهنيها من جديد. رقم 3، يجب أن نقول كلمات الحب لبعض، ما نبخل على هذا الإشي. فالرجل يحب أنه يسمع منك يا امرأة، يا من بعدتي عن زوجك، كلمات التقدير والحب. وأنت يا رجل يا الله شو بتحب أنك تمدحها وتمدح شكلها وتطلع عليها بنظرة حب. هاي برضو من الأشياء التي تعيد العلاقة. رقم 3 أو 4، اكسر الروتين اللي بالبيت. روتين البيت كتير قاتل، لازم نكسره حتى لو كان بأشياء صغيرة زي ما حكى أبو راتب. وفي النهاية رك إنعاش الحياة الزوجية على كل منهما بقمتها وذروتها. رجل عد إلى بيتك، اجلس مع أولادك ولا تتحجج بالرزق، فالأولاد والبيت رزق، لا تخلي المال سبب في ضياعهم. وكذلك أنت يا امرأة لا تضيع الزوج والبيت بالصراخ والصوت العالي، لأنه فعليا أكثر ما ينفر هذا الشيء هو من الرجل، ينفر منك الصوت العالي والصراخ والعناد. كونوا على ثقة. أعلى سر للسعادة الزوجية ما بعد الرضا، عد يا رجل إلى بيتك واجعل وقت لأولادك وزوجتك. وأنت يا زوجي عودي إلى أنوثتك، إلى لباقتك ولياقتك التي تعودنا عليها دائما وأبدا كأنثى تعيش في داخل البيت.

0: سنبقى وسنبقى نجذف أن يبقى أولادنا بخير حتى نكسب منكم دعوة في ظهر الغيب. الله يا رب يحفظ بيوتكم ويحفظ بيوتنا، لأن إحنا كمان الهجمة علينا، إحنا كمان من ضمن المجتمع وعايشين في نفس الوضع، ولكن سنبقى في هذه الإذاعة الحبيبة نبث هاي البرامج حتى نسمع كلمة طيبة ونسمعكم إياها، لعل الله عز وجل أن تبقى ويبقى لها أثر لا نعلم إلى أين يصل. ودائما شعاري ما زال الخير فينا، ما زال الأردن بخير وأهل الخير نشامة. ربي يكرمكم يرضى عنكم، نراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله بحلقة جديدة من أولادنا بخير. السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة، وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران، يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتبعها سيرة الأمة كلها. نحن الآن في الفترة التي تلت بيعة العقبة الثانية التي أطلقت المجال للمسلمين ليهاجروا إلى يثرب المدينة الجديدة والعاصمة الجديدة للمسلمين التي ستصبح بعد ذلك العاصمة الأولى للمسلمين وأول دولة فعليا يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول إمام لهذه الأمة وإمام الناس جميعا. بعد أن بايع أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وبدأت الفكرة خلاص قد اختمرت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فعليا بالهجرة. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهجرة سابقا للصحابة، يعني في حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري موجود، عن السيدة عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين. اللابتين اللي هم الحرتين اللي هي المنطقة السوداء الصخور البركانية، هذه الحرة فعليا تحيط بالمدينة. طبعا هناك رواية أخرى إيش بتقول، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها للصحابة إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل فكنت أظنها هجر. يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الرؤى في رؤياه صلى الله عليه وسلم أري في المنام الدار التي سيهاجر إليها المسلمون، وبالتالي فكرة الهجرة كانت موجودة ومعروفة حتى على فكرة من اليوم الأول. تذكروا أول يوم لما نزل عليه الوحي إيش قال له ورقة بن نوفل، قال له ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك. فهو عارف أنه النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه سيخرج لأنه ورقة قال له هذا الكلام من أول يوم، فبالتالي الآن بعد 13 سنة هو يعرف ذلك. طبعا هجر اللي مذكورة في هذه الرواية فكنت أظنها هجر هي الأحساء اللي هي شرق السعودية اليوم، قريبة على البحرين، تقريبا قريبة على حدود السعودية الشرقية مع البحرين. هذه المنطقة هجر تشبه المدينة على فكرة، فيها اليوم معروفة بأنه فيها أكبر مزرعة نخيل في العالم، وبالتالي هي تشبه المدينة حتى سكانها سبحان الله في طبيعتهم وفي يمكن حتى في شكلهم يشبهون أهل المدينة. المبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يبدأوا التجهيز ويهاجروا، وبدأ الصحابة يهاجرون سرا. طبعا للعلم الهجرة كانت قد بدأت قبل بيعة العقبة، يعني هناك البعض هاجروا مباشرة لحالهم، مثلا أبو سلمة اللي هو زوج الأول لسيدة أم سلمة أم المؤمنين. طبعا أبو سلمة له قصة محزنة في الهجرة، لما أراد أن يهاجر قبل بيعة العقبة أراد أن يهاجر إلى يثرب المدينة الجديدة لأنه سمع أن الإسلام تقبله هؤلاء الناس، فأراد أن يهاجر. فإجوا أهل زوجته أم سلمة قالوا له أنت بدك تهاجر وين يمسهل، هذه بنتنا بدك تخليها عنا، فانتزعوها منه. فجاء أهله وقالوا أنتم بتأخذوا بنتكم، هذا سلمة ابننا وبالتالي بده هو يهاجر وهي بدها تضل عندكم، هذا الولد إلنا. فتنازع الطفل الصغير فخلعوا كتفه، يعني كتفه انخلع يعني مش قطع لا خلع، وأخذوا الولد. ففرق بين أبي سلمة وأم سلمة وسلمة، هاجر أبو سلمة وبقيت أم سلمة في قومها، وبقي سلمة عند قوم أبي سنة كاملة وهي تبكي عليه، كانت تخرج بالأبطح وتبكي وتبكي حتى حزنوا لأجلها وقالوا يعني خلاص تتركون هذه المسكينة تهاجر. فهاجرت وذهبت إلى أهل زوجها وأخذت ابنها سلمة ثم هاجرت إلى المدينة. وتذكر الرواية حتى إنها هاجرت وحدها راكبة على جمل لحالها ولا معها حدا، فلقيها فعليا رجل من المشركين. طبعا هذا الرجل مين هو؟ هذا الرجل عثمان ابن طلحة. عثمان بن طلحة كان رجلا مشركا لكن عنده هذه الحمية وعنده هذه النخوة، فقال لها إلى أين يا أمة الله وين يمسهل، قالت له إلى يثرب، فقال لها اركبي خلص أنا ببقى معك. فسار بها لا يكلمها طوال الطريق أسبوعين حتى وصل عند قباء، فأرسل يعني فأشار إليها وقال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، فذهب وعاد إلى مكة. من القصص المعروفة في الهجرة، طبعا الهجرة كانت بمشروع خطير كانوا يهاجرون سرا، من القصص المعروفة أن واحدا من الصحابة فقط هاجر جهرا. طبعا هذه القصة بعض المؤرخين يختلفون عليها، بيقولوا لك لا لم تصح إلى آخره، لكن أنا أرجح صحتها، وهي هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر على فكرة ما هاجرش لوحده، لما إجا يهاجر تواعد مع الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عياش بن أبي ربيعة اللي هو أخو أبو جهل عمرو بن هشام طبعا لكن من أمه، وهشام ابن العاص بن وائل. الثلاثة هذولا تواعدوا في منطقة التناضب من شجر بني غفار، وقالوا سنلتقي هناك. عمر بن الخطاب أنا لا أستبعد عنه أنه فعلا هاجر جهرا. ليه؟ لأنه إلها عدة محاسن وعدة إيجابيات، يعني أولها مثلا أنه يغطي على عياش وعلى هشام وعلى من يريد أن يهاجر سرا، فبالتالي هذه نقطة أولى مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة أن عمر بن الخطاب كان معروفا أصلا من اليوم الأول أنه واحد بحب مكايدة المشركين. يوم ما أسلم عمر بن الخطاب في السنة الخامسة للبعثة خرج بنفسه إلى المشركين وراح عليهم واحد واحد، راح على أبو جهل وقال له أما علمت أني قد أسلمت، وراح لهذا أما علمت أني قد أسلمت، أما علمت أني قد أسلمت. وبالتالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أنصار مكايدة هؤلاء المشركين بأي شكل يغضبهم ويسخطهم. فتقول الرواية إنه ركب ناقته ثم جاء وأناخها عند الكعبة وحمل قوسه وحمل السيف وحمل العصا وكل أغراضه جاهزة، ثم صلى بين الناس وسلم يمينا ويسارا، والناس مجتمعون ينظرون إليه عليه ثياب السفر ويجهز نفسه للسفر، فنظر فيهم وقال شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. طبعا هذه يعني ببهدل فيهم بين قوسين، يعني بسب عليهم، يعني هذا لمن لم يفهمها بالعربية الفصيحة. فقال لهم اعلموا أني مهاجر، فمن أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده أو يرمل امرأته فليلحق بي خلف هذا الوعدي. فما حد تجرأ أبدا أن يلحق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا يعني نقطة مهمة جدا في هجرته رضي الله عنه. طبعا هاجر الثلاثة ومعهم مجموعة من الناس التقوا بالطريق، ولما وصلوا إلى المدينة أبو جهل شق عليه الأمر، فذهب إلى المدينة وحاول أن يستدرج عياش أخوه من أمه، فاستدرجه وأخذه أعاده إلى مكة المكرمة وبقي محبوسا حتى تمكن من الإفلات بعد ذلك. قريش انتبهت إنه المسلمين قاعدين يعني تقل أعدادهم في مكة المكرمة، وبالتالي فهموا أن المسلمين يهاجرون إلى يثرب. يعني هم فاهمين إنه هناك فعلا قصة وهناك شيء كبير حدث في يثرب، هناك تغيير، فعرفوا أن الأمر إن لم يتم تداركه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا سيهاجر. وهذا الأمر بالنسبة لقريش كانت كارثة، يعني هذه إن حدثت ستكون بالنسبة لقريش كارثة. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إن خرج من بين أيديهم إلى المدينة اللي هي كان اسمها يثرب، إذا خرج من بين أيديهم سيصبح دولة، وإذا أصبح دولة سيصبحون هم في خطر، وستصبح تجارتهم إلى الشام، هاي النقطة المهمة، في خطر، لأنه لازم تمر تجارتهم من ناحية الشمال. فتخيلوا لما يلقوا في طريقهم عدوا لدودا، يعني في طريق بعد أن عذبوا المسلمين طوال 13 عاما، يعني هذا العمل الشنيع الذي قاموا به ومواجهة هذه الدعوة طوال هذه السنوات، فبالتالي ما رح يتوقعوا أن المسلمين رح يفرشون لهم الأرض ورد وياسمين ويقولون لهم يلا الله معكم. فبالتالي تجمعت قريش على فكرة خطيرة جدا، وهي منع من استطاعوا من المسلمين من الهجرة. فلما قلت أعداد المسلمين خلال شهرين من بداية البيعة، بيعة العقبة حدثت في أيام التشريق في ذي الحجة، والهجرة بدأت مباشرة بعدها، وخلال هذين الشهرين محرم حتى بداية صفر كان أغلب المسلمين قد أخرجوا أو خرجوا فعليا إلى مكة المكرمة، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت أبي بكر وغيرهم، وعلي بن أبي طالب موجود في مكة. فلذلك اجتمعت قريش على قرار خطير، وهو منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة بأي شكل من الأشكال، إيش ما كانت الوسيلة. ولهذا السبب دعت قريش إلى اجتماع خطير في دار الندوة ليجتمعوا ويقرروا ماذا سيفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف سيمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة. طبعا قبلها بفترة بسيطة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفكر بالهجرة يعني، فبالتالي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا أريد أن أستأذنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: رويدك يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. أبو بكر الصديق يا جماعة شوف علاقة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيفهمها على الطاير، مش محتاج حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له أنا المقصود، ففهم ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا انتظر واشترى راحلتين وأعطاهما رجلا من المشركين حتى يعلفهما ويجهز نفسه لليوم العظيم الذي سيغير الدنيا كلها، يوم الهجرة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم مساء مستمعين مستمعين إذاعة حياة أف أم وحلقة جديدة من برنامج ميكانيك أف أم. ودائما وأبدا معنا خلف الكواليس والجنود المجهولين من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التنسيق والمتابعة كريم الصراوي. تقدروا تشوفونا وتسمعونا عبر ترددات الإذاعة من عمان والزرقاء 104.7 اف ام، البلقاء والسلط 101.1 اف ام، اربد 94.7 اف ام، العقبة 102.7 اف ام، وعبر البث المرئي والمسموع من خلال صفحة حياة اف ام فيسبوك. وهواتف البرنامج 06-516-2020 و06-516-2020 و06-516-5020 و06-516-2060. ميكانيكا فهم. وأجمل التحايا لكم مني محدثكم من خلف المايك نور الدين درويش، ونبدأ حلقتنا اليوم. وموضوع حلقتنا لليوم الجندي المجهول في السيارة. بما أنه احنا بنحكي عن الجنود المجهولين، فحبيت أحيي الشباب كمان مرة. الجنود المجهولين اليوم مش بس الشباب، لأن الجنود المجهولين اليوم في عنا شيء في السيارة مظلوم إعلاميا بطريقة معينة، أو هناك فكر خاطئ مأخوذ عنه، وهو قطعة مميزة جدا في هذه في السيارة عنا. خليني أسألكم سؤال صغير رح أتلقى اتصالاتكم عليه مباشرة اليوم. بدي أحكي لك، إذا كنت تمشي بسيارتك وفجأة طلع قدامك عائق واضطريت إنك تدعس بريك مفاجئ، شو القطعة اللي ببالك إنها رح تنقذ حياتك بعد رب العالمين؟ خليني أحكي لك إنه تفكيري وتفكيرك وتفكير أغلب الناس اللي بتسوق راح يروح على الفرامل أو على نظام الـ ABS المتطور. لكن في الحقيقة هناك جندي مجهول في منظومة هاي، القطعة اللي 90% من السائقين بيفكروا إنها مجرد قطعة للراحة أو لامتصاص الهزات والمطبات. سؤالي المباشر لكم اليوم، إذا دعست فرامل بطريقة مفاجئة وغطست السيارة عندك من قدام، غطست بمعنى أنه مالت السيارة من قدام بهذه الطريقة، الإطارات الخلفية راح تبلش في لغة السائقين أو باللغة العامية احنا بنسميها أنه تنجز أو تنط السيارة من الخلف بالهواء لأجزاء من الثانية. شو اسم هذا التأثير الفيزيائي، وشو القطعة التالفة عندك في السيارة اللي سببت هاي الحالة؟

خلينا نتفق انه احنا هسا بدنا اذا كنا ماشيين بالسياره نربط حزام الامان ونمخمخ هيك ونسمع الحلقه بتفاصيلها عشان نفهم كل سطر من هذه الحلقه، لانه الاجابه بين السطور. او اذا حدا عرف الاجابه يتصل فيا مباشره يقول لي يا سيد نور الدين السبب كان في القطعه الفلانيه. برجع بذكر كمان مرة بهواتف الاتصال 516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. ولو دعست بريك والسيارة مالت معاك للأمام وارتفعت من الخلف بالإطارات الخلفية وفقدت تلامسها عن الطريق لثوان معدودة، إيش القطعة اللي بتكون السبب في أن السيارة تعمل هذه الحركة، وإيش المسمى الفيزيائي لهذا الفعل؟ خلينا اتفق انا وياكم على شغله، الاسم الدارج عندنا في الاسواق لهذه القطعه هو المساعدات. طب شو يعني مساعدات؟ المساعدات اللي هي احنا بنسميها شيء ممتص للصدمات. بس خليني اسالكم شغله، تخيلوا اني انا اروح مثلا على كراج ميكانيك احكي له والله بدي اغير قطعه اسمها شوك ابزوربر سبرينج، ايش تتخيلوا رده الفعل من فني الميكانيكي اللي موجود؟ ممكن يضربني مثلا، او ممكن يفكرني بسب عليه. فأنا برأيي إنه إحنا نظل على على على موضوع السنوبرز اللي هي الكلمة المعربة من شوك أبزوربر سبرينج اللي هو ممتص الصدمات واللي يسمى في بعض الدول الأخرى المساعدات.

في معنا أول المتفائلين وشكله أول الناس اللي بلش يأخذ الفكرة عن البرنامج كان يزن معنا على الاتصال وراح. طيب مش مشكلة يزن، ارجع اتصل فينا كمان مرة. خليني أحكي لكم شغلة، شو وظيفة المساعد داخل السيارة؟ معلش أخذ فاصل ونرجع. طيب يا شباب، حكينا شو وظيفة المساعد داخل السيارة. المساعد وظيفته داخل السيارة يسيطر على ارتداد الزنبرك. بالمناسبة الاشي اللي احنا بنغيره عند الميكانيكيين اللي اسمه السنوبرز هو مؤلف من قطعتين، القطعة الاولى اللي هو الضاغط اللي احنا بنشوفه، والقطعة الثانية اللي هي الزنبرك. تخيل يا صديقي ويا عزيزي المستمع انه اللي بيمتص الصدمة من السيارة مش السنوبرس اللي احنا بنغيره لما بيخرب هيدروليكيا او الاشي الهيدروليكي اللي بيخرب، احنا الاشي اللي بيمتص الصدمة فعليا من ارضية السيارة او الصدمة السفلية بنسميها اللي هو الزنبرك. وظيفة الضاغط الهيدروليكي شيء تاني رح نحكي فيه الان.

0: طيب حكينا انه امتصاص الصدمه بيجي عن او اللي بيمتص الصدمه مباشره اللي هو الزنبرك، لكن قبل ما نفوت بالموضوع كانه معانا ياسر. الو
1: مساك.
0: الو
1: مساك.
0: يا حي الله،
1: العافيه.
0: الله يعافيك يا ياسر.
1: اعتقد انه هي الفحمات اللي موجوده في البريك.
0: الفحمات اللي ايش
1: اللي موجوده في البريك؟
0: اللي موجوده في البريك.
1: نوعية الفحمات.
0: نوعية الفحمات هي اللي سببت هذا الفعل الفيزيائي، صح؟
1: لا، هي اللي ممكن تنقذ حياتك يعني.
0: هي اللي تنقذ حياتك. تمام.
1: نعم.
0: طب ياسر خليني أناقشك بشيء مختلف عن بعيدا عن البريكات. توازن السيارة بالشكل الصحيح على الطريق، إيش السبب فيه؟
1: عمود التوازن.
0: عمود التوازن. تمام. ياسر خليك معي على السمع عشان تفهم موضوع الحلقة اليوم 100%. حكيت لكم أنا في بداية الحلقة إنه خليكم معنا على السمع لأنه الإجابة بين السطور. شكرا لاتصالك ياسر.

طيب حكيت لكم وبعيد المعلومة للمرة الثالثة انه اللي بيمتص الصدمة اللي هو الزنبرك. طيب ايش وظيفة الضاغط الهيدروليكي اللي بيكون مرافق للزنبرك؟ طب احنا لما بنروح بنشتري الشوك أبروبزير سبرينج اللي هو احنا عمار بدنا نحكيها نهائيا للشباب اصحابنا الميكانيكية عشان ما يضربونا. الاشي اللي بيمتص الصدمة او اللي بيرجع الارتداد هذا هو الضاغط الهيدروليكي. تخيلوا انه الزنبرك لما بتيجي الضربة من تحت تمام، سواء كانت بسبب مطب او بحفرة او اي شيء كان، بخزن طاقة حركية. مين اللي بيمتص الطاقة الحركية والارتداد تبعها؟ اللي هو الضاغط الهيدروليكي، بيحولها من طاقة حركية لطاقة حرارية تخزن داخل هذا الجزء الهيدروليكي وبيمتص الصدمة. طيب ايش علاقة الاشي هذا اللي انا بحكيه بالمثال اللي ضربناه وبالسؤال اللي سألناه اول شيء؟ هلا السيارات بشكل عام لما بتمشي الطاقة الحركية اللي تخزن داخل زنبركات بدها تفضاي، لازم تتفرغ. كيف بدها تتفرغ؟ اذا تركتها بدون معامل عكسي لها راح تصير عندي سياره زي المرجحه، راح تكون تضل تنطنط زي هيك. طيب انا اذا كانت السيارات كلها راح تمشي زي المرجحة هيك، راح يكون في قلة راحة أول شيء، راح تكون في هي متعبة صحيا لبعض الناس، راح تكون غير أصلا يعني ما راح يقدر يركب فيها كبار السن. فإيش الإشي اللي أنا ممكن أخلي السيارة تظل محافظة على الرولينج تبعها وعلى البادي رول تبعها بطريقة مستقيمة؟ طب هذا من ناحية الراحة. طب إيش دخل البريك والسؤال اللي سألتنا إياه الآن؟ العملية الفيزيائية لما السيارة ضغطت بريك ومالت للأمام، لو كانت حالة المساعدات بحالة جيدة، هل تعتقدوا أن السيارة راح تعمل شيء اسمه نوز دايفينج؟ النوز دايفينج اللي هو غطوس السيارة أو مقدمة السيارة إلى الأمام. طب هذا الحكي إيش ممكن يعمل عنا؟ خليكم معي بعد دقائق.

0: ومكملين معاكم بحلقتنا لليوم. طيب حكينا انه اذا السيارة كان فيها قطع معينة تالفة راح يكون في عنا شيء اسمه نوز دايفنج. طيب هذا النوز دايفنج ايش خطورته على الطريق او ايش ممكن يسبب لي تعب او ارهاق او اجهاد او خطورة على حياتي انا كسائق؟ الان المساعدات حكينا انها هي بتفرغ الطاقة الحركية اللي اصلا اجتنا من الزنبرك تحولت الى طاقة حرارية، خزنت داخل هذا الدافع الهيدروليكي عشان تحافظ على توازن السيارة. طب هل تعلم انه كل كيلو متر واحد يتحرك الضاغط الهيدروليكي ما بين 1500 ل 1900 مرة وانت ماشي بالوضع الطبيعي بدون مطبات او بدون جور؟ تخيلوا هذا الرقم، خليني أفوت لكم على رقم أكبر من هيك. بعد 10,000 كيلو متر المساعد اللي بنحكي عنه إحنا اللي اشتغل أكثر أو بكون اشتغل أكثر من 15 ل 19 مليون مرة. هذه كلها ارتدادات السيارة بالوضع الطبيعي، يعني أنت مش داخل لا أوفرود ولا داخل بمناطق وعرة ولا شيء، هذا الاستخدام الطبيعي للسيارة. طيب العمر الافتراضي للفحص إنه كل 20,000 كيلو متر أنا أفحص هذه المساعدات وهذه الضواغط. هسا اللي بصير عندي مع مرور الوقت لازم يكون في عندي تغيير وقائي بين 80,000 ل 100,000. طيب في نسبة فقد أو ممكن أنه أنا أحكي والله أنه صنوبرسات سيارتي جيدة مش بحاجة تغيير وهي تكون فعليا تالفة؟ نعم صحيح 100%، لأنه نسبة الفقد بالكفاءة بعد 100,000 كيلو متر تقدر ما بين 30 ل 45%. ومكملين بهذه الحلقة اللي كلها معلومات وأرقام مبدئيا، وناخد معانا أبو النمر. ألو.
1: الله يسعد مساك صديقنا،
0: حياكم الله.
1: الله يحييك صديقنا. في سؤال بس أنت مرة ذكرته على دعسة البنزين.
0: تمام،
1: بس ياريت تعيد اشرح لنا إياه.
0: تفضل. إيش سؤالك؟
1: دعسة البنزين كان لها وظيفة أو إشي زي هيك، والله نسيته بالضبط.
0: طب خليك معي هون. خليك معي هون. هذا السؤال اللي أنت بتسأله كنا تقريبا قبل حلقتين، تمام؟
1: نعم.
0: سألت
1: نعم.
0: إنه في مسمى ثاني لدعسة أيوة. البنزين غير دعسة البنزين اللي هو المسمى التقليدي اللي إحنا متعارف عليه.
1: 100% صديق. وفي كمان شغلة، سيارات الهايبريد
0: نعم.
1: بالنسبة للغيار زيت الماتور
0: نعم
1: بأثر، لو مثلا وصلت على حد الأعلى هسه من 10 ل 15 ألف مثلا في زيوت بتمشي عليها، لو مشيت على الحد الأعلى يعني أكثر من المدة.
0: كم عمر السيارة؟
1: حديثة جدا يعني من 4 سنين.
0: 4 سنوات.
1: وتويوتا.
0: نوع الزيت اللي انت بتستخدمه، نوع الزيت اللي انت بتستخدمه، وهل هو من نوعية الفولي سينتاتيك؟
1: فولي سينتاتيك نعم.
0: فولي سينتاتيك. طيب انا راح اجاوبك ببساطة. اولا بالنسبة لدعسة البنزين اللي حكينا عنها زمان، كانت الدعسة هي عبارة كنا سميناها دعسة هواء لانها تتحكم بالثروتل، بوابة الهواء. اما بالنسبة لموضوع الزيت، مبدئيا بدي احكي لك انه موضوع ال 15 وال 20 الف انا لا اثق تماما بموضوع انها سيارة تمشي 15 و 20 الف على نفس الزيت. باختصار نعود لموضوع حلقتنا، وكأنه في عندي كمان اتصال، راح الاتصال. طيب حكينا انه نسبة الفقد بعد 100,000 كيلو متر تصل من 30 ل 45%. يعني انا ممكن سيارتي ماشية 100,000 كيلو، اعتقد انا من خلال تجربتي لها انه السيارة ما بتشكي ولا من شيء، ما عندي مشاكل بالمساعدات. ليش؟ لانه السيارة ما اعطتني خلنا نحكي إشارات أو علامات تدل على هذا الكلام. لكن تعرف شو المشكلة باللي بيستخدم السيارة بشكل يومي؟ إنه نسبة الفقد تأتي تدريجيا، لذلك أنا ما رح أحس فيها. مين ممكن يحس فيها؟ ممكن يحس فيها شخص ما استخدم السيارة هاي نهائيا، أو شخص متخصص بيطلع بيعرف كيف بتكون الحالة المثالية للمساعدات في هذا النوع من السيارات. عند أول فحص لها راح يبين يحكي لك إما فيهم ضعف أو إنك بحاجة لتغيير. مش شرط العلامات الأساسية اللي بتعطيني إياهم بخصوص المساعدات اللي هسه راح نحكي فيهم شو هم العلامات الأساسية وكيف بفحصهم بطريقة معينة وخطوة خطوة بإذن الله تعالى.

كثير من الناس بيحكوا لي انه انا والله مساعدات سيارتي او مبرصات سيارتي ما فيهم مشاكل. طب بناء على شو؟ بناء على انه والله انا اخذت لفه حوالين السياره طلعت عليهم ما فيه عندي سيلان للزيت. طيب هلا اوكي، سيلان الزيت احد خلنا نحكي الاشارات اللي بتعطيني اياها السياره انه مساعدات السياره اصبحت تالفه، لكن في عندي اشارات اقوى من هيك. طيب كيف انا مثلا بدي اعرف احدد الكفاءه؟ خليني احكي لكم عن تجربه سووها مؤسسة ألمانية أوروبية، قالت خلينا نعيش تجربة لسيارتين من نفس النوع على نفس الشارع وعلى نفس الطريق، لكن هذه السيارة ماشية 100,000 وهذه السيارة ماشية 20,000. وجدوا أنه السيارة نفس الاستخدام لكن فرق المشي فيها، وجدوا أنه فرق التلف بين السيارتين بالنسبة للمساعدات فقط، ونسبة الفقد كانت تقريبا 30%. خلينا أوضح كمان نقطة، هل تعلموا أنه في عنا إحنا الصنوبرصات اللي متعودين عليها اللي هي بعمود واحد؟ هل تعلموا أنه عنا صنوبرصات موجودة، لكن طبعا مش شرط أنها تكون موجودة عنا بالأردن، لكن لكل سيارة هناك إشي أعلى، أو خلنا نحكي إشي تقني أعلى، اللي هو

0: انه عمودين اثنين، يعني بيكون دبل مش واحد. هذه ممكن اوصي عليها انه خلنا نسميه سبيشال اوردر، انه انا اوصي على هذه القطع، لكن بسبب تكلفة هذه القطع اغلب الناس تميل للعلامات التجارية اللي معروفة او للشيء التقليدي اللي احنا متعودين عليه، انه نفس القطعة طالما خربت اغيرها هي هي. ومكملين بموضوع حلقتنا لليوم ومعانا سمير. الو،
1: يسعد مساك سيد نور، كيف
0: حالك؟ حياكم الله.
1: الله يحييك. هسه عندي سؤالات اثنين. زيت الجير للسيارة
0: نعم
1: بيتغير ولا ما بيتغير؟ واذا بتغير على كام؟ واذا ما بتغير بظل؟
0: طب خليني انا اسألك سؤالين.
1: والسؤال الثاني بعد، السيارات الحديثة ينصح لها بصفر 20 او صفر 15 في الصيف والشتاء، ولا شو درجات الزيت اللي تنحط في الصيف وبالشتاء؟
0: طيب
1: للسيارات الحديثة.
0: خليني انا اسألك سؤالين بالنسبة لسؤالك الاول.
1: تفضل.
0: ايش نوع السيارة وكم ماشية؟
1: انا معي هايبرد ايونيك 22، ماشية تقريبا ربع مليون.
0: ما عمرك غيرت لها زيت جير؟
1: لا لا لا.
0: ينصح بعدم التغيير قطعا. اي سيارة قطعت فوق ال 200 الف على نفس زيت الجير لا تغيره
1: نهائيا.
0: لا تغيره نهائيا، لانه السيارة بتكون قطعت المسافة المحددة اصلا انك تغير لها زيت الجير. زيت الجير المتعارف عليه بسيارات الهايبرد بيمشي من 60 الف ل 100 الف تقريبا، تمام؟ في هاي الفترة ممكن تغيير الزيت ما يكون في ضرر، لكن بعد ال 250 الف انت قطعت شوط طويل كبير على الزيت. الان ممكن يكون هناك ضرر داخل الجير، لكن الان مش مبين قطعا. متى ببين؟ في حال تفريغ الزيت. لما يتفرغ الزيت بيكون في رواسب حديدية ورايش احنا بنسميه، تمام؟ هذه بتكون معبية للفراغات. اذا تم تفريغها راح يصير في عندك اصوات وونة وممكن تفقد الجير كامل، فلذلك ظلك ماشي معها زي ما هي ولا تغير زيت الجير الى ان يشاء الله، تمام؟ اما بالنسبة لسؤالك الثاني، سؤالك الثاني، السيارة كم عمرها؟
1: نفس الشيء، موديل 22 ايونيك.
0: موديل 22 ايونيك. بالنسبة لاختلاف الفصول، السيارة كتالوجها من الشركة اذا محطوط 020 فابقى على كتالوج الشركة. ليش؟ لانه السيارة مصممة انها تمشي بالصيف وبالشتاء، الا اذا كان في عندك خلل في المحرك او كنت تعاني من نقص زيت في الصيف ممكن ترفع العيار قليلا، لكن طالما أن السيارة وضعها صحي جيد ابقى على نفس عيار الزيت سواء كان بالصيف أو بالشتاء، لأنه الدراسات والسيارة لما صنعت خصصت ونصنع لها الزيت إنها تمشي صيف شتاء خريف ربيع على نفس عيار الزيت، تمام؟ أرجو أن يكون أوفيتك الإجابة.
1: تمام. لكن
0: أكثر
1: تعون محطات الزيت بقول لك يا عمي، مثلا بالصيف بتحط مثلا 25 وبالشتاء بتحط 0.20.
0: هذا الحكي سابقا صاحبي، هذا الحكي سابقا.
1: جمود الزيت وليان الزيت بالصيف والحرارة.
0: شوف أنا ما بدي أضيع موضوع الحلقة، لكن موضوع 0.20 و10.40 و35 هذا كلياته راح نحكي. طالما سيارتك تبدأ من الصفر لا تكون قلق بالشتاء نهائيا. شاكر لاتصالك سمير.
1: شكرا.
0: ناخذ أبو معن، أهلا وسهلا.
2: يعطي العافية باشمهندس.
0: الله يعافي عمرك
2: حبيبنا الغالي، والله حبيبنا.
0: الله يرضى عليك
2: كبيرنا انت.
0: الله يبارك،
2: الله يسعد لي اياك يا رب.
0: يسعدك يا رب، يسعدك يا رب،
2: يخليك يا رب.
0: الله يحفظك.
2: شوف علي سؤال البرنامج، ايش هو
0: سؤال البرنامج؟ بيحكي سؤال البرنامج بيحكي اذا انا كنت ماشي بسيارتي ودعست بريك مفاجئ والسياره غطست من قدام غطس هيك، تمام؟
2: اوكي،
0: شو بكون السبب؟ ايش القطعه اللي عندي تالفه بالسياره
2: اللي هي السبب؟ هي اتوقع اني مش البركات اللي فوق، البركات اللي بحط عليها الشحمه
0: اللي فوق البركات اللي احنا مثلا ممكن نسميه اللي هو مخ البريك.
2: بالضبط، اللي حط عليه الشحمه هي المشكله.
0: هاي هي المشكله
2: تقريبا. الموضوع اللي بحكي لك اياه انا،
0: نعم،
2: هسه انا الي اكثر كعمومي،
0: نعم،
2: الي اكثر من سنتين غير البريك. حلو،
0: تمام،
2: بحطي مستعمل. حلو،
0: نعم،
2: يلا معي هايبرد. حلو،
0: نعم،
2: ما غيرته. لما رحت على الميكانيكي خليه يشوف لي، قال لي لسه نصه.
0: اوكي،
2: ليش لسه نصه؟
0: سيارتك هايبرد صح؟ سيارتك هايبرد. اوكي، هسه راح اكمل، هسه بعطيك الاجابه عشان ما بدي اخذ كمان اتصالات، لكن راح اعطيك الاجابه كامله.
2: يعطيك العافيه استاذ.
0: بدايه بدي احكي لك شغله بالنسبه لموضوع البريك. انا سيارتي الشخصيه هايبرد، تمام، غيرت لها بريك من 5 سنوات عشان تكون بالصوره، ولغايه الان البريك شغال الحمد لله رب العالمين. بعض السيارات وما بدي اذكر ماركات معينه البريك تبعها بيعيش طويلا، فما في مشكلة إذا رحت أنت شيكت عليه وقال لك الميكانيك.

0: الميكانيكي او فني الميكانيك انه السياره لسه نص عمر وما بتحتاج تغيير، وانت ادرى كسائق بتكون حاسس بسيارتك. اما اذا سمعت بعض الاصوات او اختلف عندك اشي، او مثلا كان البريك في احنا لما زي ما بنسميه تبليط، هون بحاجه للتغيير. نرجع لموضوع حلقتنا لليوم، بنحكي لكم عن تجربه قامت فيها، او نرجع خلينا لصلب الموضوع اللي هو احنا كانت عندنا المشكله الاساسيه اللي بنحكي عنها يا جماعه، اللي هي السنوبرصات. طبعا موضوع السنوبرصات خليني احكي لكم معلومه خطيره جدا. هل تعلم انه سنوبرصات سيارتك في حال كان فيها تلف بنسبه 30-45% قد تزيد من توقف سيارتك في حال البريك التام من 2.5 ل 3.5 متر؟ عارف شو يعني 2.5 ل 3.5 متر؟ فقط ممكن تفقدهم بالكبح بسبب السنوبرصات. هل حدا بتخيل هذا الموضوع؟ طب احنا شو بالنسبة للموضوع اللي احنا حكينا فيه انه السيارة عملت من قدام نوز دايفنج؟ هذا الكلام سببه السنوبرصات. لما بتفقد السنوبرصات قوتها وقدرتها بصير عندك فقدان للاحتكاك مع الطريق. تخيلوا هذه التجربة، سوتها منظمة اسمها TUV الألمانية، برضو حطت سيارتين، واحدة سيارة حالتها الميكانيكية مثالية، والثانية سيارة حالتها الميكانيكية 50% تلف. فرقت على سرعة 80 كيلومتر في الساعة، فرقت توقف هذه السيارة عن هذه السيارة 4 متر. عارفين شو يعني 4 متر؟ السبب بسبب السنوبرصات بس 4 متر. 4 متر كفيلة بأنك تكون من حالة الأمان التام لحالة أنك تكون في حالة خطيرة جدا، وممكن لا قدر الله تفقد حياتك. وناخذ اخر اتصال معانا لليوم. الو
1: الو، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: بدي اسال سؤال اذا امكن.
0: تفضل.
1: انا معي سياره اي 39 بي ام دبليو.
0: نعم.
1: عندي مشكله صرت الاحظها انه السياره عاده ضوء الزيت ما بضوي. لا ضوء الزيت ما بضوي، هذا وضع سليم يعني، خلينا
0: تمام
1: نحكي. بس تحمل السياره تمام. اول شيء هي
0: وتمشي
1: فيها مسافه واحمس وتحمل السياره
0: بصير يرمش،
1: واوقف ووقف على ازمه او اشاره بصير يرمش او بصير يضوي.
0: تمام.
1: لما امشي حتى لو السياره حاميه عادي وضع طبيعي بتضوي ضوء الزيت.
0: تمام.
1: ايش المشكله؟
0: تمام. هاي المشكله يا سيدي العزيز تكمن بمصفايه الزيت والمضخه الزيت اللي داخل الكارتير. إما بتكون المصفاية مسكرة أو بتكون المضخة نفسها فيها ضعف. فعلى جميع الجهات بدي أحكي لك شغلة، هذا مؤشر خطير عشان تكون بالصورة، وخصوصا في البي ام دبليو لا تسكت عليه نهائيا، لأنه ممكن لا قدر الله يخسرك موتور.
1: أها.
0: تمام.
1: في في في في بعض الميكانيكية حكوا لي، ما بعرف إذا المعلومة صحيحة، إنه أنا حاليا بستخدم زيت اللي هو
0: هلا موضوع إنك تغير الزيت لزيت تاني.
1: 35.
0: ماشي. هلا موضوع تغير الزيت لزيت تاني، لكن أنت بحاجة إنك تزور ورشة ويخليهم يفحصوا المصفاية قبل كل شيء، يفحصوا مصفاية الزيت ومن ثم يشيكوا على طرمبة الزيت، وبعدين موضوع تغيير الزيت لزيت ثاني بتمشي عليه. تمام.
1: طيب غيار طرمبة الزيت بدها غيار موتور ولا
0: لا طرمبة الزيت لا ما لها بدها غيار. طرمبة الزيت جزء صاحبي، قطعة من المحرك كامل، هي موجودة أسفل المحرك، موجودة تحت في خزان الزيت اللي احنا بنسميه كارتير الزيت، بيكون في معها مصفاية. هاي المصفاية إذا سكرت أو كان فيها انسداد جزئي ممكن السيارة لما توقف على الإشي اللي احنا بنسميه السارنسيل اللي هو الار بي ام المنخفض عند وقوف السيارة في حالة الحياد، تمام، ممكن يصير عندي انه ضوء الزيت يضوي. وكمان إذا كان في عندي ضعف بطرمبة الزيت ممكن أسوي هذا الكلام، لأنك لما بتمشي بترفع الار بي ام تبع السيارة برجع ضغط الزيت للوضع الطبيعي.
1: وهذا الحكي ما بزبط أسكت عليه
0: يعني؟ لا أبدا ما تسكت عليه نهائيا في أي سيارة، وقطعا يعني في أي سيارة قطعا، وخصيصا في البي ام دبليو.
1: السبب
0: لأنه سيارة البي ام دبليو سيارة بترتفع حرارة محركها بطريقة مش طبيعية، بسبب أنه السيارة ضغطها الكومبريشن تبعها عالي، فبتحتاج لتزييت بشكل مستمر. إذا قل التزييت ممكن يصير في عندك تآكل، ولما يصير في عندك تآكل راح يصير في عندك تمدد للمعدن، ويصير عندك تمدد للمعدن لا قدر الله بنوصل لمرحلة اسمها كوشنيت.
1: أيوة. طيب الكوشنيت هاي شو بصير في الموتور؟ عفوا
0: على الأسئلة
1: كتير أنا سألتك.
0: هذا رح نسمع لما بدنا نحكي بهذه المواضيع رح نتطرق لأكثر من موضوع. تمام محمد. ممكن أنا تحت الهواء الشباب يعطوك رقم تليفوني وتتصل وتحكي وتسأل بدك إياه. تمام.
1: والله يا ريت
0: تحت الهواء شباب، أعطوا رقم تليفوني خلي محمد يسأل براحته، وبأكيد رح استضيفك في حلقات تانية بإذن الله. شاكر لاتصالك محمد. الاتصالات للأسف إنها أخذت الوقت الأكبر من الحلقة. كنا بدنا نحكي بأكثر من معلومة، لكن خليني أحكي لكم موضوع إنه كيف نفحص المساعدات أو صنوبرصات سياراتنا. لو كنت أنا مثلا بدي أفحص لو بشكل مبدئي، أو مثلا عشان أعرف إنه عندي ضعف أو ما عندي ضعف، مبدئيا أول فحص وأسهل فحص إحنا بنقوم فيه اللي هو بنلف حوالين السيارة نتفرج إذا كان في زيوت سائلة من أي صنوبرص موجود. الإشي الثاني، تحط إيدك هاي فوق إيدك هاي على أي زاوية من السيارة اللي أنا شاكك فيها، بضغط وبترك. إذا كان في ارتداد للسيارة أكثر من مرة فهذا الصنوبرص تالف. أما إذا السيارة ارتدت مرة واحدة ووقفت أو كان في صلابة أو نوع من الصلابة في الموضوع فهذا الصنوبرص جيد. بنتقل للزاوية الثانية، طبعا لكل زاوية من السيارة راح أفحص نفس الفحص وبشوف النتيجة، هل راح يكون الارتداد أكثر من مرة ولا الارتداد راح يكون مرة واحدة. هاي الطرق التقليدية اللي احنا بنفحص فيها الصنوبرصات، اللي هي أشوف بالنظر وأضغط وأشوف الارتداد راح يكون مرة ولا أكثر من مرة. النصيحة الأخيرة اللي بدي أحكي لكم إياها، في حال غيرت صنوبرصات اتجه مباشرة بعد تغيير الصنوبرصات إلى كراج الميزان اللي احنا بنسميه الميزان، تمام؟ لأنه بعد تغيير الصنوبرصات بالتأكيد راح تحتاج لميزان للعجلات، حتى تتجنب أنه بعد تغيير الصنوبرصات وما سويت ميزان راح يصير في عندك تآكل في الإطارات وهذا شيء راح يكون مكلف جدا. حلقتنا لليوم كانت سريعة جدا، والله ما لحقت أصلا حتى أحكي كل المعلومات اللي عندي. بإذن الله تعالى راح نفصل، راح ندمج الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، إذا الله أحيانا راح يكون في عنا تكملة لهذه الحلقة أيضا مع نظام البريك والفرامل في السيارات. انتظروني يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء. أراكم على خير ودمتم في أمان الله ورعايته. ميكانيك أف أم، ميكانيك ميكانيك أف أم، ميكانيك أف أم مع نور الدين درويش. ميكانيكا فام مع نور الدين درويش.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: أكرمكم
2: بارك الله، أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن ومأدبة القرآن ولطائف القرآن وكنوز القرآن إلى آخره. لطيفة قرآنية، كلمة أمة وردت في القرآن 49 مرة، هذه لأمم العالم ومنها أمتنا، يعني
1: من جملة.
2: لكن أمتكم وردت مرتين، والمعني بها أمتنا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الآية الثانية سورة الأنبياء هي الثانية، المؤمنون أنبياء المؤمنون.
1: نعم.
2: وإن هذه كانها معطوف عليها عطف.
1: نعم.
2: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، سورة المؤمنون. وحدة الأمة إخواني، هذا مش نص من أجل القراءة فقط، من أجل أن يكون واقعا تطبيقا سلوكا عملا فعلا. العالم يعني أمم متحدة، أوروبا، الوحدة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي، اتحاد سوفيتي، اتحاد كل العالم، اتحاد مع هذا العالم العربي، اللي ربنا جعل التوحيد مقترن بالتوحيد.
1: يا الله،
2: إله واحد، أمة واحدة. هذه الأمة اللي هكذا أراد القرآن أن تكون، أبعد ما تكون عن مثل هذه المعاني، يا رب عفوك. وكلمة أمما وردت مرتين بخصوص بني إسرائيل.
1: يا الله،
2: تشير إلى تمزقهم وتشرذمهم، وهذه هي، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. أمما يعني كل مجموعة عملت حالها أمة لوحدها. النص الثاني، وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، الأولى في الأعراف والثانية في الأعراف، الموقعان في الأعراف. على كل حال، أريد أن أتكلم أيضا عن لفتة قرآنية أخرى، اللي هي الفؤاد. الفؤاد هو القلب، الفؤاد قلب القلب.
1: جميل.
2: يعني كان الفؤاد هو القلب، يعني كان صار فيه يعني نفس الشيء دون زيادة،
1: ترادف.
2: لا ترادف، وهذا مش وارد. وردت كلمة الفؤاد 3 مرات، إن سمع والبصر والفؤاد، لكن مجموع الكلمات كثير. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كثير، يعني فوق 14 مرة وردت مجموعها الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن قلبك، عن عقلك، عن سمعك، عن بصرك، مسؤوليات كلها. كذلك أن يثبت به فؤادك. إذن الفؤاد بالمفرد، أفئدة مجموع الجمع يعني، لكن الفؤاد هو قلب القلب، هو يعني مركز، كونسنتريت القلب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره. ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لكم سمعا وأبصارا وأفئدة، أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره. أردنا أن نمر بهذه الآيات، لكن بدنا نوقف عند الأمم. مثل ما قلنا، بني إسرائيل مقطعون. نسأل سؤال، يعني الحقيقة خطر ببالي أن أسأل هذا السؤال، هل نستطيع أن نقول أن جرائم القتل في الأردن تراجعت أم تزايدت؟ نفكر بداية إحصاءات، إحصاءات الأمن، إحصاءات المشافي، إحصاءات المحاكم إلى آخره. أنا أعتقد أنه جرائم القتل زادت. يعني شو عاوز تقول؟ أزعم أنها ازدادت وبشكل فظيع بشع، منها من يقتل مجموعة من ثلاثة وأربعة ثم يقتل نفسه، يعني على أقل شيء بيقتل ثلاثة أربعة وبحط رأسه رصاصة برأسه. حصل،
1: نعم،
2: وشي قتل أولاده إخواني، صار جريمة القتل يعني عادي، وهذا كان مفروض تكون أبعد ما تكون عن خلق المسلم. طيب أليس مطلوبا منا علاج هذا التزايد في جريمة القتل؟ هذا جديد على مجتمعنا التي كنا نفخر به، هذا المجتمع في ضآلة الجريمة. وماذا ترون الحل؟ هل نتوقع حلا خارج إطار ديننا وقرآن ربنا؟ فكم حذر هذا القرآن وهذا الكتاب وهذا الإله العظيم من القتل، وسجل الجزاء الفظيع ليرتدع الناس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.
1: يا الله،
2: لسه خالدا فيها ولسه، وغضب الله عليه ولسه، ولعنه ولسه، وأعد له عذابا عظيما.
1: يا الله
2: إخواني، بفكروا جريمة القتل، يعني أنا غضبان بطلع المسدس بطلق واحد وإني قاتله؟ لا يا أبويا، سامع المصير؟ سامع المصير؟ جهنم خالدا فيها. يعني واحد يقول مؤبد بيغمى عليه مسكين، يمكن يموت جلطة على طول، خالدا فيها مو سنة مو مية مو ألف،
1: إلى ما لا نهاية.
2: مؤبد، مش مؤبد تاع الزمان كان هذا، أنا
1: مؤبد الآخرة
2: عند ربنا بلا نهاية. وغضب الله مع الخلود في جهنم مع غضب الإله.
1: يا الله.
2: ولعنه، طرده من رحمته، يعني أنت لا ترجوني أن أرحمك.
1: يا الله.
2: وأعد له فوق كل هذا الكلام عذابا عظيما. أقول هذا الكلام حتى نرتدع عن جريمة القتل. ثم أوقفت عند الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أدب الأمة، لا تجعل هذا الأدب يعني نقلد فيه بني إسرائيل، كانوا يقولون هذا راعنا، يقصد أمها قاتلهم الله، كلمة مقلوبة المعنى.
1: نعم.
2: بلاش نخش في التفاصيل. وقولوا انظرنا واسمعوا، مش كلمة بني إسرائيل، راعنا، هم عاوزين منها
1: الإهانة أو الإساءة،
2: كلمة لئيمة. فأنت يا مؤمن لا تقول الكلمة اللئيمة بتاعت بني إسرائيل، يا رسول الله يعني
1: انظرنا،
2: انظر حالنا.
1: نعم.
2: مثلا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وللكافرين تهديد.
1: نعم.
2: ينبغي أن تنتبهوا إخواننا، يا قومنا، يا أمتنا، الله أراد لكم الخيرية وإمامة الأمم، فلا تقبلوا الذيلية، والله يخاطبكم في قرآنه فيقول لكم كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا ناس، الله يرفع قدركم ونأبى إلا أن نحط قدرنا. والله من يعني شيء عجيب، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى. شوف كيف هون من قدرهم مولانا، كلام زعبرة، يعني لن يضروكم إلا أذى، لما تقاعسنا وتراجعنا صاروا يضرون من يحتلوا أوطاننا ولا يسألون عنا ولا يهابوننا. يا الله، بالإيمان نحن في قلوبهم رعب، لكن بلا إيمان وأفئدتهم يعني
1: هو
2: مركز. الخلاصة، هذا كلام الله سبحانه والأمة تصدقه، كلام الله، بقي أن تنفذ أمر الله وتثق بوعد الله، وهو نصرنا عليهم إن قاتلناهم باستعداد واحتشاد وجمع طاقة الأمة، لأنهم يستعينون بقوة شيطانية عدوانية، ونحن مصدر قوتنا هذا الدين ومدد رب العالمين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ونحن نثق بمواعيد الله. وليدخل المسجد، حندخل المسجد، وما ما دخلناهوش ليه؟ اسأل نفسك، اسأل الأمة، اسأل شعبك، اسأل المسؤولين، تسأل الملائكة، احنا المسؤولين، ليه ضيعنا فلسطين؟ من ربنا؟ لا لا، مش ممكن لو كان يعني من عند ربنا هذا الكلام، لا، هذا من تقاعسنا،
1: كله من عند أنفسكم،
2: من تشرذمنا، من تفتتنا، من عمالة بعضنا، يعني في جواسيس بدلوا على المجاهدين.
1: صحيح.
2: مصيبة على كل حال. ونثق وليدخلوا المسجد، ربنا أعطانا أمل كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تدبيرا، ونثق بأنه وليغلبن مغالب الغلاب، وليغلبن
1: مغالب
2: الغلاب، مغالب الغلاب مغلوب، الغلاب هو الله عز وجل.
1: صحيح.
2: من يغلب الإله؟ من يغلب أمة لا إله إلا الله وكانت على منهج الإله؟ لا أحد. لكن لما نغلب نحن؟ لأننا لسنا على منهج الله، فخف وزننا وطاش ثقلنا، فصار هؤلاء الجبناء يطردوننا من أوطاننا. للأسف، للأسف. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا،
1: تعرضنا له
2: العذاب. خلاص،
1: نواصل بعد الفاصل إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينة بن نعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء

0: وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 0625599.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمكم الله. دكتور، نواصل في التفسير، يعني بالثلث الثاني دائما من الحلقة للتفسير. وصلنا عند الآية 78 من سورة آل عمران، وهي مجموعة من الآيات متصلة دكتور بعضها ببعض. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب.
1: بسم الله. وإن منهم، اللي هم مين؟ اللي هم
0: بنو إسرائيل.
1: بنو إسرائيل طبعا. وراك يعني هذا الشعب ما لم نتحد ما لم

0: نرتبط بهذا القرآن سيظلون يطردوننا من مكان إلى مكان. بوحدتنا وتوحيدنا لإلهنا وجمعنا على قرآننا ننتصر عليهم. إذا خالفنا هذا المنهج رحنا مثل ما أنت شايف. يعني ليه يعني صامدة غزة شريط مفقر محاصر من إخوانه قبل اليهود، ومع هذا أذلوهم من فضل الله؟ مش عم بيقاتلوا إسرائيل فقط، إسرائيل وأمريكا بريطانيا ألمانيا وفرنسا عن أقل 5 دول وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الخلاصة، وإن منهم لفريقا من هؤلاء المجرمين يلوون ألسنتهم بالكتاب. يعني حتى يعني نفس الكلمة تبدو لكن بيلعبوا بالألفاظ، هم يلوون ألسنتهم بالكتاب، قد تحرف حرف فينقلب المعنى.
1: يا الله. لتحسبوه من الكتاب،
0: تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله
1: وما هو من عند الله
0: ويقولون على الله الكذب
1: وهم يعلمون. سبحان الله.
0: يعني قد تقول كلمة بالغلط وأنا والله كنت فاكر هيك، هذا عفو،
1: لكن هم قاصدون ويعلمون.
0: التلاعب والتحوير والتحويل والتغيير، أمة وهرة خالص وهم يعلمون ما كان لبشر.
1: بدي أستأذنك دكتور الآية هاي نجلها دقيقة بس في عندي اتصال ونعود إليها إن شاء الله. الأخ عمر، تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية مشايخنا.
1: عافاكم الله يا مرحبا
2: سيدي. في يعني أنا حبيت أسأل السؤال لأنه في واحد يعني من أصحابنا يعني بدي يسمع على اللقاء، قلت أنا راح أسألك يعني عمالقة التفسير وعملاق اللغة.
1: تفضل يا سيدي.
2: أنا سؤالي بتعلق بالتفسير باللغة، لأنه في واحد بيشكك في القرآن بقول له انه توجيه انه فيلسوفه طلع خطا بالقران، قال في اخطاء بالقران، زي ثبت يدا بله وتب، لما يقول ربنا وامراته حماله الحطب بقول لك هاي لا تكون حمالته مش حمالته.
1: طيب
2: يعني قلت له راح تسمع من عملاق التفسير الدكتور احمد نوفل واللغه العربيه الدكتور
1: بشار. استغفر الله سيدي، احنا ما لنا كلام بوجود الدكتور احمد نوفل يعني. الله يكرمك.
2: هو بدي اوجهك انه خطا، طلع خطا لغوي قبل القران بقول لك، ما بعرف صحيح هي لا تكون حمالته مش حماله الحطب، صحيح؟ هل هذا صحيح ولا لا؟
1: ستسمع الجواب ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
1: الله يكرمك اخي عمر. سمعت السؤال دكتور، أحد المشككين بالقرآن الكريم يجلس إلى الأخ عمر بيقول له أصلا القرآن الكريم فيه أخطاء نحوية.
0: يا السلام، ده عبقري الزمان. ولا سيبة ويه ولا نفطة ويه ولا إيه. يعني هذا ينبغي،
1: ويذكر له مثالا حتى يعني يفهمه يعني، فبيقول له امرأته حمالة الحطب، والمفروض باللغة حمالة الحطب.
0: هو فرحان بهذا الكلام.
1: نعم، فهو بده يعني بقول أن يستمع، ربما يستمع إلى الإجابة، ف يعني يسمع منك دكتور إن شاء الله.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته
1: سيصل نارا
0: ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، حالة كونها حمالة الحطب، يعني هذا بصف حالها.
1: نعم.
0: حالها حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب جملة خبرية لكن هنا حال، وامرأته حالة كونها حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب
1: يعني صفة،
0: صفة وديمومة.
1: وفي قراءة دكتور أصلا من القراءات القرآنية بالضم اعتبرتها نعتا يعني،
0: لكن الأشهر والمعروف.
1: نعم صحيح، في قراءة
0: نعم. افترض أنه ما فيش إلا هذه القراءة.
1: نعم.
0: وامرأته حالة كونها في هذه الصورة حمالة الحطب.
1: ألا نستطيع دكتور أن يعني نعربها أيضا أنها مفعول به على الاختصاص لفعل محذوف؟
0: تمام.
1: أخص أعني تمام. إلى آخره. تمام. أقصد
0: بمعنى يعني وجوه الإعراب
1: متنوعة
0: خارج عديدة.
1: نعم صحيح.
0: هذا ضيق واسعا ليتحكم في
1: ليصل إلى النتيجة التي يريدها. نعم.
0: يريدها هو.
1: نعم.
0: من هواه هو. لا يا أبويا مردود كلامك عليك
1: يعني احنا كان
0: انت فرحان انك يعني مسكت غلط عن القرآن. ما في غلط في القرآن عمو، لو اجتمعت الإنس والجن ما طلعوا قشة.
1: يعني سبحان الله، لما يكون العلم دكتور فيه أوجه متنوعة في مجال، يعني في مجال النحو دكتور هنالك أوجه إعرابية متنوعة أحيانا للكلمة الواحدة بحسب المعنى بحسب السياق، يعني هنالك سياقات. ولذلك لما الشاعر قال قل الذي يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، فأنت عارف أنها ممكن أن تكون نعت، صحيح قد تكون نعت لكن لها وجوه أخرى، يعني وبالتالي يعني الأمر أوسع مما
0: سكر الطرق كلها إلا الطريق
1: إلى الطريق اللي لأنه يوصله للنتيجة التي يريده.
0: بس منت عليها يعني ممنوع المرور إلا جملتي أنا يا سيدي براحتك. طيب. على كيفك.
1: جميل جميل أكرمكم الله. في عندي الأخ محمد، تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيكم العافية.
1: عافاكم الله يا مرحبا.
3: بدنا نسأل الشيخ بس عن تفسير الآية بعدين.
1: يسمعك تفضل.
3: الآية من الآية أولم يرى أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ما إيش هي الفتنة ومن هم اللي كانت موجهة لهم الفتنة؟ الله يجزيك.
1: تمام تمام. أولا يرون في الآية الكريمة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. بقول من هم هؤلاء وما هي الفتنة؟
0: أولا يرون أنهم قد تنطبق على اليهود وقد تنطبق على المشركين.
1: خلينا نشوف سياقها دكتور في القرآن الكريم.
0: ماشي.
1: بدي أحاول أتذكر السورة أظن في الأنفال أو في التوبة، نسيت سبحان الله، في التوبة الآية 126 في التوبة. أيوة بفتح المصحف أنا. أولا يرون
0: يعني يفتنون.
1: وأما الذين الآية اللي قبلها وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الحديث عن المنافقين هنا دكتور.
0: تمام.
1: أولا يرون أنهم
0: هم نفسهم.
1: نعم.
0: أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة.
1: شو طبيعة الفتن هذه دكتور؟
0: الفتنة بأن مثلا حملة جهادية.
1: نعم.
0: يتقاعسون عنها.
1: نعم.
0: فينكشفون فيزدادون عداوة للمجتمع الإسلامي لأنه كشف خبيئتهم.
1: نعم.
0: الخبيثة.
1: نعم.
0: يفتنون بمعنى امتحان رسب فيه، خرجوا للجهاد نكص هو فكشف نفسه أنه منافق وليس منتميا إلى أمة الإسلام وهو تخاذل عن،
1: ومع ذلك لا يتوبون ولا هم يتذكرون.
0: تمام.
1: سبحان الله سبحان الله. جميل. نواصل دكتور في تفسير الآيات من سورة آل عمران.
0: مرحبا.
1: الحمد لله رب العالمين. يهديكم الله ويصلح بالكم. الآية 79، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون.
0: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس، حيقول لنا واحد ثم يقول الرأي الأخ، ثم يقول للناس أن يؤتيه ثم يقول، يعني عطف على المنصوب،
1: عطف على المنصوب
0: أو
1: نعم
0: ثم أن
1: نعم
0: يقول.
1: نعم صحيح.
0: بهاي
1: بناء
0: بهاي
1: عطف أو إضمار،
0: يعني إخوان لعلم بتفاصوا على الإعراب ما احترمنا يعني. ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله، هذا بكون أحمق أخرق بلا حدود. كونوا عبادا لي من دون الله أنا ربكم الأعلى، مثل ما قال فرعون. يبدو أن هذه ظاهرة الفرعونية يعني تتفشى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين، يا سلام، يعني تنتمون تنتسبون إلى ربكم. أنا أعتز بربي، أنا أؤمن بربي، أنا أنطلق من كتاب ربي. أنا
1: أليس في هذه الآية دكتور يعني نوع من انتقاد ما قيل عن عيسى عليه السلام بأنه إله أو أنه ابن الله؟ لأنه الآية بدأت ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، يعني هذا النبي ما بيعمل هيك.
0: Included.
1: نعم.
0: يعني ممكن أن تتضمن، ليش لا، والنص أن يكون جامعا.
1: نعم.
0: لهذا الاحتمال وهذا الاحتمال.
1: نعم. جميل.
0: ما في حرج إطلاقا. جميل. وبما كنتم تدرسون، يعني الدراسة غير مجرد القراءة.
1: نعم.
0: تدرسون
1: فيها تمعن وتركيز وحفظ وفهم.
0: تدرسون
1: دراسة.
0: تدرسون شلون درس القمح، بضلت تلم على القصل والقمح لما يصبح ثريدا.
1: نعم.
0: تدرسون هي معناها بضلت تقرأ مصبح مهضوما لديك.
1: يا سلام.
0: الكلام واضحا جليا غير مبهم، بمعنى تدرسون لأنك درست مثل درس الجمع. هذا أنا عايشه تكرارا ومرارا، نقعد على النورج، يسمونه النورج أو اللوح، وتحته القش لما يذرى وتعبأ شولات القمح، كنوز الذهب
1: يا الله،
0: تخيط وتخزن في الخوابي أيام كانت. الآن لا يحق لي أن أعود إلى فلسطين، ترجعش. الخلاصة يجوها من أوكرانيا، من
1: تدخلش وبترجعش سيد.
0: من جنوب أفريقيا لا من بسمعوني
1: لا بتدخل ولا بترجع
0: لا ممنوع من ممنوع من الخروج. نعم يا سيدي، يمكن وصول الغور ما وصلش، مش لسه على الجسر.
1: لا الغور سهل سيد، مش مشكلة.
0: لا والله مو سهل
1: على ضمانتي.
0: والله مو سهل. لا والله مو سهل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم
1: برضو عطف على
0: نعم. بالضبط. أخ أخ، يعني هذا البشر أن يؤتي الله الكتاب ثم يقول ولا يأمركم، عطف على ما سبق، أن تتخذوا الملائكة والنبيين، مستحيل يعني.
1: لا
0: يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، مستحيل.
1: جميل.
0: يعني هذا الكلام نفي مطلق، هذا الأنبياء منزهون عن مثل هذا. مختصر الكلام.
1: جميل.
0: بارك
1: جميل.
0: الله فيك.
1: نواصل دكتور هذا التفسير إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونكتفي
0: عند الآية 81.
1: عند الآية 81 إن شاء الله، ونواصل حديثنا وأسئلة الإخوة والأخوات بعد الفاصل.
0: مرحب.
1: إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا، فاصل نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله. مجموعة من المشاركات من قبل الإخوة والأخوات. الأخ خالد بركات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. قل لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، سورة ياسين. سؤالي: خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ما تفسير الآية الكريمة؟
1: الخلق يعني منتهى البساطة، يعني
0: يبدو سؤاله يتعلق بالأيدي، مما عملت أيدينا.
1: هذا
0: يعني هذا استنتاجي الشخصي.
1: لا بأس.
0: نعم.
1: يعني الله تعالى يخلق بالكلمة.
0: نعم.
1: فمولانا عبر عنها عملت أيدين، لأنه إحنا تعودنا أنه الشيء يتم باليد. مولانا يخلق بالكلمة. كن يا محيط فيكون المحيط، كن يا جبل فيكون الجبل، كن يا أنهار تكون أنهار، كن يا غابات تكون غابات.
0: يعني في ذلك يعني كناية عن الخلق.
1: بالضبط. يعني عملت أيدينا هو في الحقيقة بالكلمة، يعني مش بالضرورة مولانا يمسك مصطريين ويمسك طورية ولا
0: ليس كمثله شيء
1: بالكلمة.
0: سبحانه وتعالى
1: بالكلمة.
0: لكن البعض دكتور قد يفهم،
1: عبر مولانا عنها عملت أيدينا،
0: قد يفهم البعض الكلام على أن هذا تعطيل لصفة من صفات الله. يعني هو قال أيدينا وإحنا قاعدين بنقول لا، كناية، وهذا بالتالي نحن نعطل. هذا البعض هكذا سيفهم يعني.
1: مو أخوانا، هي مش بتشتغل صيد المسألة.
0: نعم.
1: يعني مولانا يخلق بالكلمة،
0: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن.
1: إذا كل جنين مولانا بده يخلق بيده، كل شجرة، كل نهر، كل حجر، كل مدري مين، أي لا، مولانا يا سماوات سبع كوني فتكون.
0: نعم.
1: فسواهن سبع سماوات.
0: نعم.
1: بالأمر بالكلمة، مش بالضرورة أنه يعني سماء ورسالما يعني يخلق هذا بالكلمة. كون يا سماوات سبع فتكون، كون يا محيطات كذا وكذا فتكون، وهكذا ينسبه أحيانا لأيديه أحيانا بأمرنا.
0: نعم صحيح صحيح جميل. السؤال الآخر الأخ، أو سؤالين للأخ محمد يوسف، بقول: السلام عليكم يا محترمين.
1: الله يحييك يا محترم.
0: لماذا قدم السمع على البصر في معظم آيات القرآن؟
1: إن السمع والبصر والفؤاد.
0: نعم.
1: كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر، يبدو أنه السمع بيشتغل قبل البصر، يعني المولود من يولد بيبدأ السمع قبل يبدو.
0: نعم.
1: إن السمع والبصر والفؤاد، وأغلب المعلومات سمعية.
0: نعم.
1: والبصر يعني ما يدرك أشياء، نعم، لكن التعليم سماعي.
0: سماعي بالدرجة
1: إن
0: الأولى.
1: إن السمع والبصر والفؤاد.
0: والفؤاد.
1: القلب، الفؤاد أو قلب القلب.
0: نعم.
1: إذا بدأ بالسمع لأنه هو في التعليم مثلا الأشهر والأوسع. يعني التعليم أنت بتقعد ساكت لتسمع.
0: جميل.
1: وهكذا يعني محاولة فهم. جميل. على كل حال.
0: سؤال الآخر بيقول: ما المراد بالشجرة الملعونة في القرآن المذكورة بهذا الشكل، والشجرة الملعونة في القرآن، ما هي هذه الشجرة؟
1: بعضهم عملها مجاز وقال بني إسرائيل.
0: نعم.
1: لا، هم شجرة ملعونة، نعم، لكن الشجرة الملعونة في القرآن اللي هي شجرة نهي آدم عن الأكل منها.
0: نعم.
1: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما.
0: نعم.
1: هذه الشجرة.
0: جميل.
1: ملعونة ليه؟ الله نبذها والله جعلها كذلك ليمتحن بها الخلق
0: آدم.
1: جميعا.
0: نعم.
1: وآدم.
0: نعم.
1: بالذات، فآدم تورط بالأكل من الشجرة.
0: نعم.
1: منتهى البساطة. إذن الشجرة الملعونة لأنه يعني صاحب هذه المحاولة آدم أبونا أخرجنا من الجنة بهذه، فهي ملعونة لأنها كانت السبب في
0: الخروج من الجنة.
1: من الجنة.
0: جميل.
1: ورسب فيه الامتحان آدم، فمن هنا كانت ملعونة الشجرة لأنه ورطت أبونا آدم.
0: تمام.
1: مش الحق على الشجرة، هو الحق على أبينا آدم.
0: البعض بجوز يقول لك يعني بصيرش تحكي عن سيدنا آدم بهذا الشكل، بجوز هيك يسمعنا يقول لك كيف تتكلمون عن آدم عليه السلام وهو نبي بهذه الطريقة. طبعا احنا يعني بهذا الكلام نحن نكرر ما ورد في القرآن الكريم، يعني قال الله تعالى وعصى آدم ربه
1: فغوى.
0: وبالتالي يعني هذا الكلام هو ترجمة
1: رب هذه الشجرة وشو لا تأكل من هذه الشجرة ما تقربش، وراح قرب وأكل يعني دبل دبل غلط، ولا تقرب احتياطا بدأ يقرب بعدين قطف وأكل. إذن طبيعة الإنسان يعني إذا منعته من شيء قد يكون مغريا بتجربته،
0: كل ممنوع مرغوب.
1: فهذه الشجرة لأنها أخرجت أبانا آدم عدها القرآن
0: في النهاية يعني فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. جميل. الأخ بدر الحديد يقول السلام عليكم شيوخنا الأفاضل، تعليقا على كلام الدكتور الحبيب حول ارتفاع معدلات جرائم القتل في مجتمعنا، عنده وجهة نظر يعني يريد أن يطرحها عليك دكتور. يقول أرى أن جزءا كبيرا من المشاكل الأسرية والاجتماعية التي تصل أحيانا إلى القتل سببه يعود إلى القروض الربوية، فهذه القروض تثقل كاهل الشباب وتدفعهم إلى اليأس، وهذا اليأس قد يقودهم إلى إدمان الخمر والمخدرات، ومن ثم تنهار منظومة الضوابط الأخلاقية ليصل الأمر في النهاية إلى القتل. تعليقك دكتور على
1: أخانا الحديد، بارك الله فيك يا أخي، أنت أيضا شخصت الواقع أو جزء من الواقع تشخيصا نيرا طيبا واضحا جليا، بارك الله بك. أخانا الحديد ما شاء الله فكر حديد،
0: ما شاء الله،
1: وبصر حديد، ما شاء الله عنك، جزاك الله خير، لأنه فعلا يعني هذه كلها من محرشات الانتحار والقتل والسرقة والعنف والإجرام والمخدرات. إخواني مفروض عقوبة المخدرات قاسية جدا، ولا سجن شهر ولا شهرين، المخدرات طريق الموت، المخدرات طريق للشذوذ، المخدرات طريق كل الآثام. فيا دولنا هنا المحرمات، مدقولي على الإيش ولا على شيء.
0: طيب.
1: لا قلنا متدينين ولا غير متدينين.
0: طيب.
1: ما تكلمناش.
0: الأخت أمامة أبو عواد بتقول دار نقاش مع شخص أن العبيد لم يكونوا يخضعون للإذلال وأنهم كانوا بين قوسين عايشين ومبسوطين وكل طلباتهم ملبة، وأن الإسلام لم يمنع العبودية ولا دليل على تحريم العبودية. ما رأيكم دكتور؟
1: يعني هذا الكلام ليه؟
0: يعني نقاش في موضوع
1: يعني الآن إذا البشرية اتفقت على نفي العبودية والاستعباد والآخره، نحن أول من يوافق، لكن لما كان الزمن كله يتعامل بهذا كنا نتعامل بهذا، لأنه إن وقع أسير منا بأيديهم يستعبدونه، فإذا وقع أسير منهم بأيدينا نستعبده معاملة بالمثل. لكن في زمن انتهى فيه أمر العبودية، لا إحنا بدنا نجدد من جديد، لا إحنا سادت من حرر البشر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، إحنا كنا نتعامل بالمثل، مو نحن اللي أسسنا العبودية.
0: نعم. جميل. يعني جاء المسلمون على واقع، لكن هو يعلق بأن العبيد كانوا عايشين حياة حلوة، يعني عايشين ومبسوطين وطلباتهم ملباة وأكل وشرب.
1: الحرية هي الأصل.
0: نعم.
1: الحرية هي الأصل. الله يريد أن نحرر الناس لا أن نستعبدهم، لكن هم بيعملون بالاستعباد، بيعملون بالاستعباد.
0: جميل.
1: اتفق العالم على نفي العبودية، إحنا أول من يوافق.
0: ودائما دكتور ما يعني في مثل هذه الموضوعات دائما ما أستحضر وأذكر بمقولة الشيخ الشعراوي دكتور رحمه الله حينما سئل عن هذا الموضوع قال الإسلام لم يشرع الرق،
1: صحيح،
0: وإنما شرع العتق. يعني الإسلام جاء على واقع فيه رق،
1: صحيح،
0: فهو شرع العتق حتى يتخلص من هذه،
1: تمام، لكن القرآن يعامل بالمثل، يعني هو الرق مرحلة.
0: نعم.
1: لما انتهوا البشر احنا سيد من يريد ان يحرر، ولذلك جعل كفارة اليمين عتق رقبة.
0: نعم، تحرير رقبة، صحيح،
1: مخالفة امر في كيد وكيد عتق رقبة من اخره، يعني جعل مخارج متعددة لعتق الرقاب.
0: والوصف القرآني دكتور كان يتكلم عن التحرير، تحرير جعلها حرة، فكان التحرير هدف من أهداف الإسلام، الحرية. طيب الأخ عبد الله شاهين بيقول السلام عليكم، بيقول علمونا في المدارس أن الشجرة الملعونة في القرآن
1: هي
0: شجرة الزقوم بجهنم والعياذ بالله، كذا يقول، فيريد تعليقك أيضا دكتور.
1: لا بأس.
0: نعم.
1: لا بأس، علموكم صحيح.
0: نعم.
1: الشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم.
0: يعني لو اعتبرنا أنها الشجرة
1: يغلي في البطون،
0: يعني لو قلنا شجرة الزقوم صحيح، لو قلنا الشجرة التي أخرجت سيدنا آدم أيضا صحيح، يعني
1: نعم صحيح،
0: المعنى محتمل. جميل جميل. يعني هذه بعض الأسئلة أو كل الأسئلة التي يعني وردت إلينا. بكلمة أخيرة دكتور، باقي دقيقة ختام هيك، يعني ماذا تقول دكتور؟
1: ختام ماذا؟
0: كلمة ختامية في دقيقة.
1: أخواننا، وحدة المجتمع وأيضا العنف ينبغي أن ينتهي، هذا القتل هذا يتوقف تماما تماما، وأيضا التسامح، وأيضا للسعة أن نحمل بعضنا بعضا، والتكافل الاجتماعي إخواننا، المحبة المحبة، والإيثار أن تؤثر على نفسك.
0: نعم.
1: هذه المثاليات. بعدين إحنا الآن صارت المسألة يعني عم تخرج عن الضبط شيئا، جرائم القتل والله نعتصر ألما من أجلها، يعني اللي قتل أولاده يا الله، وقتل امرأته ثم قتل نفسه، ليه يا مجتمع ليه؟ يا أيها الناس، الدين الدين، لو في دين مربى الناس عليه ما بصير قتل.
0: صحيح.
1: يعني نقتلش بسة لأنك تدخلك النار، قطة تقتلها بدون سبب تدخل النار، دخلت امرأة النار فيها
0: صحيح،
1: مش بأولادي ومرتي وأدخل نفسي.
0: يا الله
1: إخواني، شفتوا الحاجة للدين يا أبويا؟ شفتوا الحاجة للدين ولا لسه؟ بدي ينفجر الإنسان. الدين هو العصمة من كل الفواحش، من كل الإجرام، من المظالم. الدين أجمل ما في الكون دينكم، ولذلك الغرب يضغط علينا أن لا نعلم الدين. لا نستجيب لهذا الكلام. الدين الدين، به نجاتنا، به قوتنا، به عزنا، به ثباتنا. ما الذي كان يجعل جنودنا الأبطال شامخي الرؤوس؟ ماذا؟ تدينهم.
0: صحيح.
1: الجندي الأردني من فضل الله، أنا ما أقول لك، أنا درست كلية الأركان ولي شرف هذا، اتصل بي عميد كلية الأركان قال يا أستاذ بدنا دورة من تدرها أنت، أنا مجاهز ولا أريد منكم شيء. من فضل الله أنا درست كلية الأركان وأنا درست كلية الشرطة، من فضل الله جيشنا شرطتنا مربى على الدين. الآن بدنا نحن نلحق العلمانيين ليه؟ الأردن متميز فليظل متميزا بتدينه.
0: جميل.
1: مو احنا نمشي وراء بعض الدول العربية، إذا بطلوا بطلنا. لا يا أبويا، بطلنا ما بطلناش، نحن على ديننا حتى نلقى الله
0: بإذن الله.
1: وأمريكا مش سيد يأمرنا، تضرب أمريكا يعني ممكن أن تقول الحاخامات، بلد دخلوا بالحاخامات عموه أمريكا ترمبة. إحنا نفعل ما نريد، متمسكين بتوراتنا اللي هم كتبوها بأيديهم، نحن قرآننا حرف ما زاد حرف ما نقص، ينبغي أن نرفع رؤوسنا به عاليا إلى السماء.
0: جميل.
1: دينكم يا أمتنا، والحمد لله رب العالمين.
0: أكرمكم الله. الله يجزيك الخير وبارك فيك على النفس الطيب. نسأل الله القبول إن شاء الله.
1: بارك ما يمكن أن نبلغه،
0: نسأل الله أن يتقبل إن شاء الله.
1: إن سكتنا بنكون والله آثمين مجرمين.
0: كلمات تصل إلى القلب إن شاء الله وإلى العقول بإذن الله. أكرمكم الله دكتور.
1: حياك الله.
0: وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف. أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأذكى الجنان وأفصح اللسان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهم. في حضرة الكلمة حياكم وبياكم وأبقاكم، في حياض اللغة ورياض البيان، نستل عطر الكلمات ونستاف شهد البيان.

البداية كالمعتاد نبدأ ببركة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يكفى الهم وتقضى الحاجات. إني وأحمد شوقيان قد وقفا بباب فضل عظيم المجد عظيم القدر والمنن، فهو الذي سجعت بيض الحمام له شوقا وغنت طيور الوجد في الفنن، الدر واللؤلؤ المنثور زينته، يا حسن مودعة في حسن مؤتمن، والحب ذو العصف والريحان آيته، الله أكبر كم للحسن من سنن. يا رب صل على المختار ما عبرت سحائب الشوق في فيض من الزمن، يا رب أذكيت روح الواجدين به، أنعم بوصلك وجد العاشق الفطني.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأروع وأبدع. شاركنا نصك في أي صنف من صنوف اللغة والأدب والشعر والنثر والخاطرة بالاتصال المباشر على أرقامنا 06516-2040 و 06516-5020. حياكم وبياكم في حضرة الكلمة.

0: أجمل اللقاءات اليوم ونحن بحضرة قيمة وقامة، صديق عزيز وقديم وتليد ومبدع، هو مدرسة حقيقة. لن أبالغ في الوصف، لكن أيقونة الأداء الصوتي والدرامي على مستوى الوطن العربي، الفنان الأستاذ أسعد خليفة، مرحبا بك.
1: حياكم الله يا سيدي، وعساني أستحق جميل قولك. يعني بداية بيحكوا بيهربوا من كلمة أحسدك على أغبطك، لكن أنا لا أحسدك ولا أغبطك، ولكن أهنئك على اسم البرنامج كلمة، ودائما الكلمة هي الفيصل في الله في, الله. في كل سلوكنا بهذه الحياة، هي الفيصل الكلمة طبعا. ولا أنسى أيضا، يعني لا يفوتني أنه يعني شرف كبير، لأنه كنت أنا من الأصوات الأولى اللي انطلقت من خلال أثير إذاعة حياة وحياة اف ام، وكنا طبعا البداية كانت بدعاء الأذان أذكر.
0: الله الله. يعني إحنا بعد إذنك قبل ما يعني نستعرض المحطات الإبداعية في حياة أسعد خليفة، بدنا نذكر جمهورنا بهذا الصوت الذي أحبه وعرفه. الآن مهندسنا أبو ينال يمكن يعطينا بعض الأصوات الجميلة التي شدت بها هذه الإذاعة بصوت أسعد خليفة.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم

0: الله الله، يعني الله هذا العبق الجميل حاضر قديما وحديثا، ما زال صوتك يعني على هذه الإذاعة يزينها.
1: والله يا سيدي هاي كمان أيضا كانت مدارس إلنا، إنه إحنا كيف نفكر بما نقول، وكيف نفكر كيف نقول، وكيف نفكر بالمستمع قبلنا. شوف النص القرآني، فاستمعوا مش
0: الله
1: اسمعوا.
0: الله طبعا،
1: هناك فرق طبعا بين اسمعوا وبين استمعوا.
0: طيب سيدي، إحنا بحاجة إنه نتعرف عليك قليلا. يعني أسعد خليفة الشخص، الإنسان باختصار بعجالة حتى نلج في يعني فضاءاتنا الجميلة في اللغة.
1: يعني أنا حتى بحبش أحكي عن حالي، بحبش أقدم حالي،
0: بعرف في التوجيهي وبعرف حضرت لك بودكاست
1: بكرر صار الكلام.
0: نعم سيدي،
1: لكن إن شاء الله إن نكون يعني إحنا بما نقدمه نكون نافعين ماتعين أكثر من هيك، يعني ما بنفكر بأي شيء أبدا.
0: طيب سيدي، هل تؤمن أن للصوت نبضا، وأن للصوت صورة، وأن للصوت حركة، حتى في البداية يعني نشخص ما نحن بصدد الحديث عنه الصوت؟
1: يعني خلينا نبدأ من الشعار اللي أنا تقريبا اختزلت في تجربتي. أنا بقول ويمكن للصوت أن يكون مرئيا.
0: الله،
1: أنت إذا أنا بخاطبك بفمي وبتسمعني من أذنك شيء عادي جدا، كل الناس بتعمل هيك، لكن تخيل أنا بفمي أخاطب عينك. فهذا هون هذا اللي أنا يعني الحمد لله وفقت فيه كثيرا أنه نحصل. أحيانا طبعا الكمال لله، احنا بنبحث عن الاكتمال. فلكن شوف بشكل عام، إذا احنا حصرنا الموضوع بالصوت، الصوت في قوانين وفي قواعد وفي أشياء لا يجوز لك أن تخلطها ببعض، ويجب عليك أن تعرف الفوارق بينها.
0: جميل.
1: في ثلاث محاور مهمة جدا بالصوت. المحور الأول أنك تعرف الفرق بين الصوت وبين النطق. هناك فرق كبير جدا
0: خارج الحروف المتقاربة والمتباعدة.
1: العفو هلا هيك هذا صوت.
0: نعم طبعا،
1: ما عملنا إشي. لكن النطق أنك تحكي إشي، تنطق بلسانك، تستخدم إن بنقول إحنا جسمك، جهازك الصوتي الخاص بك إنك تنطق. لكن أي إشي بتعمل، أضرب على الطاولة أي شيء بعطيك صوت. العنصر الثاني المهم جدا لحتى أنت تشتغل بالصوت صح، اللي هي الآية القرآنية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، اللي هلأ عم بيشتغلوه وبسموه صاروا بودكاست ومش بودكاست وتطور وهذا الكلام.
0: إحنا استماع ولا سماع البودكاست؟
1: الاستماع. هلأ كيف صارت، كيف شو معنى، شو الفرق بين سماع وبين استماع؟ بالنص القرآني أو بثقافتنا إحنا الإسلامية المعهودة واللي اشتغلنا عليها عبر الزمن وبنطبقها، إنه أنا بهمني، ما بهمني بس تسمعني، بهمني تستمع. تستمع يعني تدقق في اللي عم تسمعه،
0: اللفظ حتى أثقل وأقوى وأعمق اللفظ.
1: العفو، تغوص.
0: نعم،
1: تغوص وتفكر باللي عم تستمعه إله. والاستماع عادة هو اختيارك بدك أنت تستمع، غير عن السمع. اللي بالزمانات كانوا يعملوا برامج إذاعية، إذا بنحكي عن الصوت، إنه تعرف إنه يوم كذا برنامج كذا الساعة كذا هيك. هلا الآن بطل يقدر يفرض عليك برنامجه أو دورته، أنت تبحث، فأنت تستمع باختيارك اللي هو هلا صار موت العصر.
0: جميل.
1: إنه من الموبايل، من أي جهاز ثاني، أنت بتبحث وبتعمل سيرش ولحالك بتعمل دورة. لكن بالزمان كانت تفرض، اللي هي رجعنا لأصل الفكرة، الاستماع وليس السماع. العنصر الثالث بالصوت المهم جدا تعرفه أنت، أنك تقدر تفرق بين الحكي وبين القول. الحكي شيء والقول شيء تاني.
0: سرد يعني تقصد؟
1: لا، في شيء أدق من هيك. لا، افرض عندك حد بجنبك بيحكي بلغة أنت ما بتفهمها، صيني مثلا، تسأل هذا شو بيعمل، يقول لك بيحكي. طب شو حكى؟ ما بعرف بيحكي. القول الكلام المفهوم، الحكي الكلام غير المفهوم. فبدك تميل توصل رسالتك.
0: جميل.
1: على هاي المصدر
0: مفهوم بالنسبة لمن؟ ما هو أصحاب اللغة يفهمون لغتهم، فبالتالي يصبح الحكي مفهوما بالنسبة لأهل اللغة، بالنسبة لغير أهل اللغة
1: بالضبط قولا. إنه طيب. إذا حتى بدك تحببه بما تقول، حديث نبو الرسول صلى الله عليه وسلم، حدث الناس بما يحبون.
0: في البلاغة
1: وما يحبون، إنه شيء بيحبه.
0: في البلاغة الحديث مستويات طبعا، حتى
1: نعم.
0: الإيماءة تعتبر
1: طبعا الإيماءة لغة.
0: نعم.
1: طبعا
0: يا سيدي، سنبدأ من المحطة الأخيرة وسنعود إلى ما قبلها. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين الله. إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب؟
1: أحد العمرين.
0: على الصعيد الشخصي يعني حبك لشخصية عمر هذا الظاهر، هذا اللي يعني الذي يبدو في يعني حشرجات كلامك وأنت تقول بلسان عمر، واضح أنه في هناك حب شديد لهذا الشخص، لو لم يكن ذلك ما استطعت أن تنقل إلينا هذا الإحساس الجميل الكبير الواسع. حدثنا أولا عن يعني أسعد خليفة وحبه لعمر بن الخطاب.
1: يعني أشكرك بالأول على غوصك
0: باستباق
1: بأنه ليش
0: قرأتك جيدا،
1: ليش عمر كان للعلم دوبلاج مسلسل عمر بالنسبة لي كان محطة مهمة
0: أكيد،
1: لكن
0: أكيد
1: عملت ما قبله وعملت ما بعده، لكن كان محطة مهمة. لكن شخصية عمر هلا شوف، أنا بعد ما عملت المسلسل الدوبلاج ما بحب أنا الشرح عادة، أنا بقول الشرح يقزم الطرح. كل ما حد بده نحكي في المسلسل نقعد نشرح من أول بجديد، لكن كتبته، أنا كتبت عمر بالكامل ببيت شعر واحد.
0: الله، ما هو؟
1: بعد تجربتي معه، فأذكر أنه قلت دخلت الحروب طويت الخطوب أبيت نازلا بموضع مغلوب.
0: هذا في المنمنمات قرأته أنا، في منمنماتك
1: هذا
0: طويت الحروب طويت الدروب
1: طويت الخطوب
0: طويت الخطوبة أيوة
1: لا العفو دخلت الحروب طويت الخطوب أبيت نازلا بموضع مغلوب. طيب. كان عمر نكملها. أتاني الهبوب بقدر مكتوب قضيت خاشعا بخنجر مضروب.
0: الله،
1: فهي تخيلت أنا هاي كل عمر. أولا الرجل لم يهزم في معركة ولم يهزم في موقف ولم يصمت على ما لا يعجبه حتى تبدأ ناقض.
0: يا عمر
1: ناقض أشياء كثيرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم متى استعبدتم الناس
1: وقد
0: ولدتهم أمهاتهم أحرارا قضي الأمر. بدنا نسمع هذه العبارة بصوتك سأل أسعد تمثيلا.
1: طبعا بدأ استحضار للحالة، لكن أحكي لك يعني أنا بحبش التكرار. يعني هلا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا مكررة ومقرونة بعمر لوحدها.
0: لا، وين مقرونة وين مكررة؟ إحنا أول مرة بنسمعك فيها.
1: لا بالنسبة لي، فأنا ركزت على عبارة تانية لعمر.
0: أعطيني يا سيدي.
1: اللي هي قضي الأمر. لما كان عمر بن الخطاب يقول قضي الأمر خلص،
0: هذا الترجمان شخصية
1: انتهى. فأنا ركزت على هاي واشتغلت عليها أكثر من أنه
0: متى استعبدتم
1: من
0: الناس
1: من أي شيء آخر. فالمهم يعني إذا بنحكيها يعني لما عمر إذا هيك يعني ممكن مهندس صوت يحط معاها إيكو أو يحط ريفيرب، لأنه هاي
0: طبعا
1: يعني ما تزال أصداءها لحد الآن في في في أذاننا أذاننا. متى استعبدتم الناس متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. بعدين أي شيء مثلا يصير فينا نقاش يقول لهم بالآخر عمر الخطاب قضي الأمر، ما في كلام بعدين.
0: يعني إلى أي مدى يعني كنت تستشعر الموقف فعلا حتى أديت يعني هذا الأداء المذهل والحقيقي؟ هل هو استشعار حياة حقيقية لعمر أم هو تكتيك أو تكنيك صوتي خاص بأسعد خليفة يقدر عليه ولا يقدر عليه الآخرون؟
1: هلا شوف، هي مش قصة تكنيك، التكنيك أسهل أساليب الأداء وأكثرها ابتعاد عن الحقيقة. إن إحنا بنعمل تكنيك
0: بعيد عن
1: تكنيك لما أحيانا لأنه مفروض أنا عندي مشاعر ومفروض أنقل مشاعري إلى المتلقي. هلا أحيانا المؤدي بيورط في المشاعر فبيهرب للتكنيك، التكنيك بيقدر يعمل بدون مشاعر، لكن إذا عمل مشاعر وورط فيها يعني بيورط قبل له. هلا في عمر أنا اكتشفت
0: يعني
1: أشياء كثيرة.
0: كان إسلام عمر، يعني هذه اللحظة، لحظة إسلام عمر.
1: هذا المشهد اللي أخذ أكثر رياكشن عند الناس وأجانا عليه ردود فعل من شخصيات كبيرة حتى. هلا إسلام عمر، أنا لما اشتغلت على إسلام عمر فكرت في طلع موضوع خطير جدا في فكرة إسلام عمر بالمشاعر وبمشاعر عمر. عمر لما دخل على أخته على شقيقته

0: بالآخر أنه لحتى عمر يعلن عن عمر المسلم هو بحاجة إشي عظيم جدا. إيش بحاجة إيش؟ في إشي بمسكه من جوا ما تأسلم. بحاجة أن يقتل عمر الكافر في داخله.
1: يا سلام.
0: فتخيل أنه أنت بين هاي المشاعر تقدر تعبر عنها بهذه الطريقة، أنك عم تقتل ما يصدك وما يمنعك وعم تعلن عن رأيك أنت في العلن. فهذا الشعور اللي بتوقع قدرت يعني أوصل إله في هذا المشهد، في مشهد إسلام عمر.
1: يعني احنا كان محور رئيسي في حياته. كنا حريصين الحقيقة أنه نبث هذا المقطع، قالوا لنا الإخوة في السوشيال ميديا أنه لا هذا دير بالكم ببلكوكم وهذا عليه حقوق.
0: لا لا لا
1: وما حقوق.
0: خذوا من صفحتي، خذوا من عندي.
1: فأنا نسخت هذه العبارة وحاولت يعني أن أعرضها عليك حتى لعلنا نستمع إليها إذا أحببت. يا رسول الله جئتك أؤمن بالله ورسوله وبما جئت به من عند الله. زيد أخي سبقتني بالإسلام. زيد بقول ما كنت لأستأذنك فلقد كنت جبارا. قال ولن تجدني في الإسلام خوارا. هذا الحوار الجميل المذهل اللي يعني أبدع فيه حقيقة وليد سيف.
0: حتى الدكتور وليد اختياره للألفاظ والعبارات
1: موسيقي.
0: لعلمك بعد عمر ما كتب الدراما هو دكتور وليد سيف. بعد عمر ما كتب الدراما.
1: التغريبة كانت قبل.
0: تغريبة قبل. لما عملنا احنا عمر بن الخطاب كان 2012، وطبعا كان قبل بسنتين معمول ومودع على الأدراج لأنه كان في رفض على شخصية عمر كأداء. بتحب أعطينا؟
1: ياريت والله ياريت.
0: بس أنا بهمني الجملة الأولى.
1: تمام.
0: أعلن فيها موقفه.
1: بس بدنا إياها نشعرها إنه إحنا عايشين.
0: إن شاء الله طبعا بدك حالة.
1: أكيد
0: بسهولة
1: أكيد
0: يعني.
1: أكيد.
0: لكن يا رسول الله جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عندك. يكفي الباقي بقية القصة طبعا.
1: طيب الله هذا النفس الجميل.
0: طيبتم يا سيدي.
1: هناك تجربة هوليودية في فيلم بلال بن رباح.
0: نعم.
1: احنا بنحاول ان نستعرض المحطات بشكل سريع حتى يعني
0: كان بعد عمر بحوالي 5 سنوات
1: تقمصت فيه شخصية حمزة اللي هو المفروض ان يكون ملهم لبلال،
0: مدربه وملهمه.
1: حدثنا عن هذه التجربة لطفا.
0: يعني شوف الدوبلاج فيلم بلال هو فيلم سينمائي كان، ولكن مشغول بالفور دي يعني بتقنية الرسم الالكتروني.
1: نعم.
0: الاكثر تطورا بوقته. هلا طبعا في شيء ثاني
1: لكنه انتاج هوليود.
0: هذا العمل تقلب بالإنتاج. أول شيء كان إنتاج المملكة العربية السعودية، لكن ما تم يعني لم يتم إكماله وراحوا فيه لهوليوود. هلا بهوليوود عادة السينما الأمريكية البطل عندهم هو الملهم أو المدرب أكثر من البطل اللي طلع. هلا هاي نظرتهم. فبحثوا كان الفيلم البطل البطولة المطلقة لبلال، بلال بن رباح.
1: يا سلام. سنكمل هذا الجمال أستاذ أسعد بعد هذا الفاصل. نستأذنك لأنه ألحوا علي الشباب، ربي يسعدهم، ونعود إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل.
0: أوكي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك
0: رجالا.
1: نرجع لموضوع الأذان وموضوع بلال ابن رباح في هذا الفيلم الهوليودي اللي تقمصت فيه شخصية حمزة الملهم سيد الشهداء أسد الله عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في هذا الفيلم يعني ملهم بلال رضي الله عنه. اثبتوا يا رجال تماسكوا. يعني حضرت جزء من هذا الفيلم بهذه العبارات الجميلة. ما المقابلة أستاذ أسعاد بين شخصية عمر وشخصية حمزة من وجهة نظر أسعد خليفة؟
0: هلا في قاسم مشترك اكيد، لما التنين قاده والتنين ابطال والتنين عملوا اشياء مهمه، ومش بسهوله انه لحتى انت تتقدم وتكون بالمقدم. التنين عملوا حمزه بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. لكن اللي بيهمني اكمل لك اياه بقصه
1: طبعاً
0: فيلم بلال، انه شوف المدارس اللي دخلت على انتاج هذا الفيلم عكس بعض. لما كان بالسعودية البطل بلال راح على أمريكا، السينما الأمريكية المفهوم الأمريكي بهمهم المدرب والملهم. عادي يحتعمل أي طلب يقول لك enhanced by whom، أنت ملهم من ألهمك، بهمهم جدا الكلام هذا. وبالآخر حتى هوليوود ما قدرت تكمله، تدخل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأكمل إنتاجه. أنا يعني تشرفت أني لما تعاملت فيه تعاملت مباشرة معهم. ولكن هي نفس الميزة. أنا بالنسبة لي إذا بدك أقارن بين عمر رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب، كان العنصر اللي نحكي المشترك بينه بالنسبة لي زمن التنفيذ.
1: أيوة.
0: يعني عمر كان المينيموم الحد الأدنى للواحد وثلاثين ساعة دوبلاج تم طلب على أقل 6 شهور لتنفيذه. أنا بحمد الله نفذت ب16 يوم بالكامل.
1: كان في أسماء مرشحة غير أسعد خليفة؟
0: بالآخر صفت المنافسة بينه وبين الله يرحمه محمود ياسين.
1: يا سلام.
0: طبعا محمود ياسين عمل قبل رواية بفيلم الرسالة،
1: نجم كبير يعني.
0: عمل رواية والدوبلات شغلة مختلفة وطلب 6 شهور بالآخر. برضو فيلم بلال كانوا مفترضين على الأقل 70 مشهد، 70 مشهد كان لبلال، إنه ما دول على الأقل بدهم 10 أيام، وحجزوا لي فندق بالقاهرة 10 أيام وكذا. أنا دخلت استوديو بتذكر الساعة 12:30 الظهر، بس 5:30 كنت عاملهم.
1: وين سجلت؟ وين استوديو؟
0: بالقاهرة. استوديوهات في مصر. فيعني احنا تعرف بشكل مطلق يعني خبرتنا بالأردن بالدبلاج وباستعمال الصوت متقدم شوية.
1: احنا هون دبلاج عربي عربي.
0: مش هذا عمر، هذا الأصعب.
1: عمر طبعا
0: هذا الأصعب. طبعا
1: بالضبط.
0: مش مسموح لك تغلط. يعني بالإنجليزي واحد يقول نو وانت تقول لا، بقول لك ما تقال نو، شو نسوي له؟ بس لما بعمر بقول لا وانت بك تقول لا، هون المشكلة. يعني هذا التحدي، التحدي هذا الرقم واحد. والتحدي الأصعب تعبير الوجه. أنا عندي باور يعني طبيعتي بصوتي بكذا أكثر من الشاب اللي الله يحفظه يا رب،
1: وكان صوت الممثل
0: انه صوتي يختلف. فكان احيانا تعبير الوجه مش مناسب لصوتي، فحتى توازن. هاي كانت قصة كبيرة جدا. انه اذا اعطيت انفعالات اكثر
1: احنا زي ما تفضلت عندنا في الاردن حقيقة خبرات في الدبلاج واسعة. مين اهم الاصوات اللي تراها في الاردن اولا يعني في الدبلاج او في الصوت الدرامي ممن قضوا او ممن هو؟
0: والله انا يعني
1: هلا مش بصدد المقارنه احنا، لكن انت
0: لا بالعكس تقتل. لا بالعكس، اساتذتنا هذول اللي سبقونا، اساتذتنا واللي معانا زملائنا واللي جايين جديد ان شاء الله، زي الطراونه حبيبك ان شاء الله برضه هذول لقدام. شو هلا من زمان انا اذكر الله يرحمه هشام هنيدي
1: رحمه الله عليه.
0: صوت رائع جدا. جميل. ومعبر. كان عندنا برضه اصلا هو من الاردن محمود سعيد
1: رحمه الله
0: عليه، هو من الاردن وانطلق
1: صحيح.
0: بالعالم العربي
1: صحيح.
0: كان صوته مش طبيعي. ومعظم الاصوات القديمه، لان احنا اصلا بالاصل الفن التمثيل الاردني يعتمد على اللغه العربيه الفصيحه، وانت لما تنطق اللغه بشكل
1: يمكن
0: سليم.
1: الاردني سوري لبناني كان يهتم باللغه والنطق السليم
0: برقم واحد الاردنيين.
1: هذه شهاده جميله يعني
0: فصيحه. احنا تميزنا
1: هذه شهاده جميله. طيب يا سيدي، يا آل بيت رسول يا آل بيت رسول الله حبكم
0: فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم ومن عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم
1: لا صلاة له. الله يعني شيء رائع في حياة الفنان أستاذ أسعد خليفي، اهتمامه بالقيمة، اهتمامه بالرسالة في العمل الفني والإعلامي.
0: نعم.
1: نفرق بين الإعلامي والفني، هناك طبعا فروقات
0: طبعاً.
1: لكن أنت صاحب رسالة. هذه المحطة في حياتك اللي هي آل البيت، خلينا بعد إذنك أولا نستمع إلى يعني هذا الجزء
0: شارة
1: من
0: البرنامج.
1: أو شارة برنامج
0: طبعا الهتاف هذا
1: يا آل بيت رسول الله، ثم نتحدث في هذه المحطة.

0: غامضات عربية، إشارات بكلمات ولقطات إلى الإنسان حيثما كان. ذاكرة العرب. في ذاكرة العرب الخزنة، لغة الزمن وأسرار الجمال، جوهرة الأنباط وأيقونة الصخر العابق بلون الورد وإيقاع الزمن العتيق، وبين دهاليز السيق وتموجات الظلال الحجرية يبرز جمال أخاذ، دهشة من عصور خلت. إنها الخزنة، سر الأسرار وفتنة الجبال الوردية. وفي ذاكرة العرب الخزنة ضريح ملكي، لوحة فنية تأسر الألباب، تنتصب بارتفاع 40 مترا وعرض 30 مترا، تحفة معمارية محفورة في الصخر تتكون من طابقين كشفت عن هندسة دقيقة وحضارة متقدمة، وهي تعد بوابة المدينة الوردية ورمز عظمتها.
1: طيب جميل، ما دمنا استمعنا إلى هذه الومضة الوثائقية، خلينا نتحدث في هذا ثم نعود إلى الجانب الرسالي، في لأنه سنتحدث عن آل البيت، سنتحدث عن القدس، اهتمامك أيضا واضح ببيت المقدس والشأن المقدسي الوثائقي بشكل عام، وهذه الومضات اللي استمعنا إليها أو إلى جزء منها.
2: يعني هذا اللي سمعنا له برنامج ومضات عربية. شوف فكرة الومضات اللي هي فكرة المعاصرة، هل الإنسان صار بده إشي مادة سريعة جدا ومختصرة ومكثفة وما بده يروح للشرح؟ هاي أولا بدها جهد عظيم جدا في أنه كيف أنت تختزل فكرة كبيرة أحيانا بكلمتين. أنا من ضمن سياق حياتي، أنا يعني أني اشتغلت الإعلانات واشتغلت البروموهات وكتبت كثير من الإعلانات اللي على المختصر مفيد كلمتين أو ثلاثة تحكي لك فكرة تدوم يعني سنوات.
1: أنت فنان شامل.
2: فالومضات هي الفن، هذا بسموه بالعالم الانفو بروغرامز، برامج المعلومة، واشتهرت فيه قبل أي مكان آخر البي بي سي، كان يعمل إيش اسمه كيو أند أنسر، كويشن أند أنسر، سؤال وجواب. هلا أنا عربيا بدأت فيها بالأردن، طبعا عملت بالعالم العربي كثير. بدأتها بذاكرة وطن. ذاكرة وطن، أنا حوالي 1500 إنسان ومكان وحدث شملتهم في 1500 حلقة من ذاكرة وطن اشتغلت وبث. بعدي عملت ومضات ثقافية اللي هي سي في مرئي مقروء، عفوا أودي فيجوال سي في مرئي مسموع، عن المبدعين بالأردن، وكان شرط أيامها كل أشكال يبدعوا وما زال. هلا احنا بالموسم بجوز الخامس من البرنامج، بدأته سنة 2015، إضافة إلى كثير من البرامج. أنا يعني فكرة الومضات هي بحسها تختصر أشياء كثيرة ولا صحيح. تحير أهم شيء، ما بتحير الدورة البرامجية، بحطها في أي وقت.
1: بالضبط
2: بحطها أي وقت لهذا،
1: تسقطها على الدورة بدون أن تثقل كاهلها.
2: طيب
1: جميل يا سيدي، القدس الشاهدة والشهيدة، القدس وعد السماء، مآذن في وجه الدمار، هذه الأيقونات من الأفلام
2: أنا
1: الوثائقية.
2: برضو أنا القدس سلسلة طويلة.
1: أنا القدس. بالضبط.
2: سلسلة عظيمة.
1: عناوي ينال شيء نسمع من القدس وعد السماء في بدايته مثلا. يلا خلينا نسمع قبل أن نتحدث. يلا.
0: مخيم الرباط والصمود، حيث تصبح الخيمة وطنا ويقتل الحلم على عتبات حضارة القرن الحادي والعشرين. أكثر من 60 خيمة تحكي قصة آلاف العائلات المقدسية وتجهر بآلام السنين الغابرة. خيمة الماضي واليوم عبر 50 عاما لم تتغير، والوجع يزداد اتساعا على مشارف الجرح. تبقى هي واقفة هناك وجها للشمس، مرآة للضياء، جسرا للراحلين بلا انتهاب. من بين صخورها تقرأ أبجدية الأرض وأرقام الحضارة، وفي شهيق أنفاسها تشتم أريج الصبر ورفعة العطاء. كل نبض فيها، كل كل همس، كل ذرة تراب، كل سكنات ساكنيها تؤكد أن التاريخ لا يسرق، وأن الحقيقة لا تزور، وأنها سوف تبقى. القدس وعد السلام.

0: للوحة جميلة.
1: لكن أنا بتذكر لما كرمت في لما كانت القدس مدينة الثقافة العربية 2008 كرمت تشرفت من كرمت عن القدس ودرع القدس وهذا، لكن أكثر ما وجدت أحكي قصيدة نزار قباني في القدس لما قال يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء،
0: يا سلام
1: يا قدس يا أقرب الدروب بين الأرض والسماء. طبعا وصلت بطريقة
0: هذا الإحساس اللي استمعنا إليه قبل شوي في لوحة جميلة تعيش في الأهداب لصورة حزينة عزيزة الجناب، أهديت ألف قبلة ظلت على الأعتاب، ناديت يا حبيبة عصية الطلاب يا قدس، إلى ماذا يأخذك؟
1: يعني شوف أنا لما بحكي القدس في مكان عام أو بدي أوصل مشاعر ما بعرف دمعتي بتسبقني لما بتذكر القدس، وأنه كيف اختصر الأمة العربية وكل موضوعنا إحنا بصراعنا مع العدو قدروا أحيانا ما يحكوا حتى فلسطين، بس القدس ما بيقدر ما يحكي. لا يعني قد ما تختصر أنت من مساحة الوطن العربي بالكامل والدول الأخرى المرتبطة بموضوع القدس ما تقدر تشيل القدس
0: في هذا الزمن. أستاذ أسعد في هذا الزمن اللي إحنا بحاجة فيه إلى أن يكون أحدنا صاحب موقف، يعني وأنت صاحب رسالة وأنت من المشتغلين حقيقة في المقدسيات يعني في الفن.
1: حصلنا جائزة القدس الذهبي للإبداع، حصلت أنا مرجع
0: بالضبط أعرف ذلك. نعم. ما هي الرسالة التي يمكن أن نوجهها لمؤسسات الإنتاج والأشخاص المبدعين في عالمنا العربي والإسلامي؟
1: يعني
0: مش بس في وطننا العربي، حتى في تركيا وفي كل العالم الإسلامي. يعني
1: شوف نضل متمسكين احنا بقوتنا، اولا قوتنا بلغتنا. هلا بتحكي معي واحد بقول لك هذا براند مش براند، يا اخي ما كان يقولوا بالزمن هذا على نحكي على الفن سيدة المسرح العربي، عميد المسرح، سيدة الست، السيد، الأستاذ،
0: تشبث بالمصطلح باللغة
1: على أساس نضل محافظين على هويتنا وعلى حجمنا وعلى حجمنا وعلى وزننا وثقلنا.
0: حلو طبعا جميل
1: اللغة العربية لها وزن، لكن هلا بتقعد مع أي أحد ويقول لك والله قعدت لك مع يا أخي والله كلهم بيحكون
0: من حيث المحتوى عجبه. أقصد من حيث المحتوى، هذا من حيث الشكل، لكن من حيث المحتوى هل تجد أنه فعلا في عندنا مواد يعني تفي بالغرض وتكون على قدر المسؤولية الفنية؟
1: موجودة، لكن دائما مشكلتك في الوسيلة، مين اللي وصل. هلا بالعكس عنا كثير، لكن في مقص بالطريق، مش كل إشي بتفكر فيه وبخطر لك انك توصله، لانه سوري العفو، لان هلا احنا في زمن يحكمه المجانين والشياطين.
0: نعوذ بالله من شر الشياطين ونعوذ بالله من شر المجانين.
1: مجانين.
0: طيب سيدي
1: يحكمنا في المجانين والشياطين.
0: مضطرون أيضا إلى فاصل ثاني قصير أعزائي المشاهدين والمستمعين، نعود إليكم إلى هذا الحديث الماتع الرائع. شكرا.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

غدا تنظروني في جنان خلودكم، وذاك قراكم مع نعيم ذخرناه، فأي قرى يعلو قرانا لضيفنا، وأي ثواب مثل ما قد أثبناه، وكل مسيء قد أقلنا عثاره، ولا وزر إلا عنكم قد وضعناه، ولا نصب إلا وعندي جزاؤه، وكل الذي

0: مرحبا بكم من جديد مع الصديق القامة والقيمة، نكرر هذا المصطلح الجميل، الأستاذ أسعد خليفة. أستاذ أسعد، أنت يعني كما قلت فنان شامل، يعني صاحب صوت وصاحب أداء تمثيلي ومنتج وصاحب كلمة، منمنمات الوصال.
1: نعم.
0: لا هي نثر
1: ولا هي أشعار، ولكنها نظم يحاكي المشاعر والأوتار.
0: هذه التجربة الكتابية،
1: نعم،
0: حدثنا عنها إذا تكرمت.
1: يعني شوف، أنا بالأصل معجب بفن المنمنمات، وللعلم فن المنمنمات هو فن مرئي، يعني كانوا يكتبوها في سقف الكهف، يرسم لوحة أو حط رسالة إلى من يشاء أن يوصل إليه رسالته. تطورت الفكرة حديثا، روح مثلا عندنا على دبين، على أحراج دبين، بتلاقي واحد راسم قلب حب فلان يحب كذا، وهي رسالة إلى حبيبة. هلا احتمالية إنها توصلها هاي الرسالة في غابة في أو العكس طبعا ممكن تكون
0: منها إلي على القصور الأموية وكذا، هل تعتبر منمنمات أيضا؟
1: نعم، يعني هي يعني متلازمة،
0: منمنمات الوصال
1: متلازمة صعبة. وحتى هاي المجموعة أنا أوردتها من خلال ديوان، وما حبيت أسميه ديوان شعري، سميته من ديوان شعوري، يحتوي على 4 مجموعات. الأولى منمنمات الوصال.
0: أنت ضد الشعر يعني؟
1: كيف؟
0: ضد الشعر؟
1: أنا مش كثير تستهويني.
0: هل هناك فرق بين الشعر والشعور مثلا؟
1: لا تستهويني كثيرا كلمة شعر، ما يزعلوش من الشعراء. أنا بعتبر كل كائن حي يتنفس عدا النباتات والأشياء الثابتة هو شعر يشعر.
0: بس أنا اطلعت على بعض منمنماتك،
1: نعم،
0: وفيها وزن أحيانا. طويت همي خلعت غمي، مستفعل
1: طويت همي خلعت
0: أنبت
1: همي
0: أنبت إليك دخلت رحابك، فعول
1: غدت الدموع عندك شموع، أبيت الرجوع أنال ثوابك،
0: رفقا بحالي يا غزال. يعني في
1: يعني
0: وزن،
1: هذا الوزن مقصود وزن عشان اللحن، لأن أنا هاي مشغولة لكي تؤدى أو تغنى، وعم نشتغل على المشروع.
0: جميل.
1: إنه هاي يعني أنا بعتبر دائما أي شعر إذا لم يصل إلى مرحلة أن يغنى أن يصل.
0: طب هل عرضت هذا النص على يعني بعض النقاد مثلا؟ وينبغي ذلك يعني؟ وإيش رأي النقاد فيه كنص أدبي؟
1: يعني عندي آراء مهمة جدا، منهم الدكتور راشد عيسى طبعا،
0: له التحية. دكتور راشد
1: عميد الأدب الأردني، يعني
0: دكتور راشد له الاحترام.
1: فكنت خايف، أنا مرعوب أنه ما تعجبه، وأبصر شو تعرف أنه ما بيجامل حد، أنا بعرفه، لكن وجدت أنه جدا كان معجب فيها، وأعطى تحليلات حتى ربطها في شخصيتي.
0: جميل.
1: وبالفعل منمنمات الوصل هي أنا، يعني مش حتى أنا، ممكن أي حتى أنا ما يقدر يتجسد هاي الفكرة.
0: ما هو جميل أن تكون كتابتك هي أنت، غير ذلك ستكون يعني
1: ضرور
0: متكلفة.
1: للعلم منمنمات الوصال بدأت أكتبها من 2010، وأنهيت

0: تبدو 2023، لأن هي عبارة عن سيرة ذاتية إيقاعية. أنا بدل ما أقعد أقول ورحت وجيت وطلعت ونزلت ونجحت وفشلت، لا، عملت سيرة ذاتية إيقاعية بحيث أن عن جد تغنى، وإن كثيرا أشياء عملتها تم غنائها أو في طور الغناء.
1: هو الغناء يحتاج إلى يعني إيقاع كامل حقيقة.
0: إلى وزن
1: رقم واحد. يعني بنقول فاعل بقدر أغنيها، بقدر أنشدها، بقدر ألحنها، لكن لو كان فاعل رحت لي مثلا فعل انكسر الوزن،
0: ونملمات الوصال.
1: فالملحن أقصد يحتاج إلى إيقاع لفظي صوتي عشان يضبط إيقاعه،
0: موزون، يعمل يطلع السلم. نعم. الموسيقى.
1: وإذا بتحب أنا بتطوع بذلك، ممكن ممكن يعني أجلس لك يوم تجاهل. يعني
0: شوف أنت المدخل. لا، هي منملمات الوصال هي دخول بحالة تختلف عن
1: كل حالة. جميل.
0: شوف المدخل
1: حلو ذلك.
0: شوف المدخل. خلعت ظروفي وعثراتي
1: فيها تصوف.
0: لبست حروفي وكلماتي. نويت الوصلة، دخلت الفصلة، بلغت حياة غير حياتي. أنا ما بدك فوت لشيء تاني. هلا تنين في قمة الشعور بالحب اللي بالمنمنمات، أنه بقول لك لا تسلني في وصالي بالحبيبي عن سكاتي. خلص بلش في حكي. لا تسلني في وصالي بن حبيبي عن سكاتي، لست أدري في حياتي قد أكون أم ماتي.
1: جميل.
0: إلى أن إلى أن بالمنمنم الأخيرة يموت أحدهما، هو إزهي أو هو إزهي مش مهم. فبيجي عليه على القبر عشان يعرف اللي بيقرأ، أنه بالشعر طبعا الأعمى يرى والأطرش يسمع والميت يحكي والكذا، فبلومه أنه كيف بتت وتركتني. فبرد عليه اللي بالقبر هاي اللوحة الأخيرة بالمنمنمات، بيقول يا لائمي بعد موتي، عشان اللي بيقرأ يعرف ان اللي بيحكي ميت. يا لائمي بعد موتي بدموع من بكائك، انت تبكي لمماتي، انا مت لبكائك.
1: يا سلام.
0: هاي القفلة.
1: جميل جدا. يعني بتعرف بتطلع على الساعة، يعني الساعة مثل الغزال سريعة جدا.
0: هاي مشكلة برامج الهواسيك لما تكون مع مقدم مثل حضرتك.
1: الله يسعدك والله، الضيف الجميل والله، ما شاء الله عليك. يعني
0: نعم.
1: أنا حابب قبل ما يعني نختم هذا اللقاء الجميل إنه تسمعنا بصوتك إشي يعني خاص لإذاعة حياة، لجمهور إذاعة حياة، يعني اللي نقول والله الأستاذ أسعد خليفي أتحفنا اليوم وأنت تتحفنا دائما. يعني
0: الله يبارك فيك يا سيدي وخليك. إحنا بس يعني قبل ما ننسى موضوع القدس، أنا عم بعمل إشي اسمه قسم القدس.
1: حلو.
0: وفي أقسمنا برب عبد وبأقصاه سجد، جايينك يا القدس ومن ورانا المدد.
1: الله.
0: وطبعا بنكملها.
1: جميل جدا.
0: هذا قسم القدس راح يكون بهذا المستوى، وفي
1: هذا راح يكون على شكل الأوبريت، على شكل غنائي،
0: يعني متداخل مع أشياء جميل. أخرى، لكن هو قسم القدس، جايينك يا القدس ومن ورانا المدد، مش جايين لحالنا يعني. شديد ما يهابي من أحد، وكثيرا ولو لوحد فرد أشياء. يعني إشي له علاقة يعني بهذا القسم.
1: أول ما بدأنا نستمع للأستاذ أسعد خليفة كنا نستمع إليه يتحدث عن القدس.
0: نعم. إن شاء الله
1: وبيت المقدس وأكناف
0: يعني
1: بيت المقدس، وهذا
0: جدا
1: يسجل له حقيقة.
0: جميل جدا لما عملنا برنامجنا القدس وعد السماء، الختيار الله يرحمه موسى الخالص، اللي هو صاحب محل بالقدس، لما حكى الرسالة، وهي طبعا بعد ما صورنا، لما صورنا كان عمره 100 سنة، كان عمر 100 سنة، بعديها كل القنوات توجهت له وصوروا، فأعطاهم رسالة الفلسطيني لهذا العدو، اللي أصلا يعني ما بعرف، احنا كنا نقول انه ما تقولوا قضية، هذا احتلال. حتى طلع لا احتلال ولا قضية، طلع احلال. احلال substitution، بده يشيلك يقعد محلك، يعني واصل للمرحلة العليا من هذا. فالحاج موسى الخالص اذكر تماما، قالوا له اعطينا، بدنا ناخذ المحل تبعك، هذا قديش بدك؟ قال له بدي ورقة، تتذكر سمعنا صوته، كل الدين سمعنا صوته، الله يرحمه، بده ورقة موقعة من كل مسلم في الأرض حتى الجنين ببطن أمه. سلام. اني اعطيكم اياها وتعالوا خذوها، كيف بدهم يجيبوها؟
1: هذا مثل
0: المنطق، منطق
1: إن دم
0: الفلسطيني،
1: دم ان ثمن فلسطين هو دم 600 مليون مسلم ايام سلطان عبد الحميد الله يرحمه. يعني استاذ اسعد، اذا كان لك من كلمه ختاميه توجهها لهذا الشباب النشئ الذي يعني يحرص على ان يقدم شيء لهذه الامه، شو ممكن يقول له الاستاذ اسعد خليفه؟
0: يعني خليني احكي، نختم ب انه ايش كيف ممكن انت تحضر نفسك عقليا. يعني نتمنى على شبابنا، شباب اليوم يعني تمام، انه احنا هلا عم بنتمسك بجيل الشباب وعم بنقول انه الشباب هم بكره، لكن في اليوم برضو، في اليوم، وضروري جدا انه شبابنا اليوم عم بيقفزوا. فانا بحكي دائما، بحكي بقول خاصه بالاعلام، بقول زميلي الاعلامي المثابر، عليك ان تعيش أن تحاكي الحاضر قبل أن تذهب إلى المستقبل. في ناس عم بيقفزوا بيقول لك إيش بدنا، إيش بدنا نعمل بكرة؟ طب خليك بالحاضر، عايش الحاضر شوي صغير وافهمه مظبوط، وبعدين ابحث عن حاكي المستقبل. المستقبل قد تحاكي.
1: كل شكر والتقدير.
0: عفوك برضو، بما أنه برنامجك كلمة، يعني حتى عنا للأسف الكلمة هاي مفقودة. يعني أنا عم بحكي عن نموذج بسيط، بس عم بقول أنه الناقل الوطني. طب ناقل إيش؟ ناقل معلومة، ناقل بري كده. طب حط لها المائي، ناقل المائي الوطني، عشان اللي بيعمل اللي بجوجلها يعرف إيش.
1: حتى تكتمل،
0: وفي كثير أشياء،
1: تكتمل
0: كثير أشياء ما بيتموا بالكلمة اللي اسم برنامجك. الكلمة جدا، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم كلمة واحدة بدأ فيها اقرأ. ما بحق لنا نحكي عن القرآن، لكن لولي واحدة هاي الكلمة انت دققت فيها، دققت
1: يعني
0: تقول اقرأ، شوف قد وين بتوصلك.
1: بعد أن نشكر الأستاذ أسعد خليفة على هذا اللقاء الرائع حقيقة الذي يثلج الصدر، وننهي بالقراءة ونقول ونودي يقرأ تعالى الله قائلها، لم تنطق قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي عرش النبوة.
0: نعم.
1: يا رب أحسنت بدأ المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. وفي الختام لا يفوتنا قبل أن نودعكم أعزائنا إلا أن نشكر من الهندسة الإذاعية المهندس أبو ينال مأمون عبد الكريم، ومن المتابعة والتنسيق كريم صراوي يزيد عويضة، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، وهذا محدثكم فريد شوقي سرسك، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لإذاعة حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على ديارنا وعلى ديار المسلمين أجمعين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأصلي وأسلم ثانية على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ماذا بعد الحج؟ اليوم الله سبحانه وتعالى أكرمني وإياك، وإن شاء الله وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي لم يحج بيته بعد ويتمنى زيارة هذا البيت أن ييسر لكم أمر الزيارة، حاجين ومعتمرين بل متمتعين بإذن الله. السنة الجاية تذهبون في يستأتيكم، أنت أطلب فقط من الله، يعني تريث بالأمر، وأثناء السجود أطلب يا رب أريد أن أحج بيتك قويا صحيحا سليما صغيرا، لا أريد أن أكون كبيرا ثقيلا مثقلا بالأمراض، فأسأل الله أن يرزقكم إياها على قوة وعلى حين شباب، وأن يبارك لكم بهذه الحجة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة في الله، من كثير نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله لا نحصي نعمه الظاهرة والباطنة علينا تبارك وتعالى، أن أنعم علينا بفريضة الحج، هذه الفريضة العظيمة. ولعلي أسأل بعدما أديت، وبعض الإخوة الأفاضل من العالم العربي والإسلامي 760,000 حاج وحاجة، مجموع من حج هذه السنة التي انتهت بفضل الله ومنته بدون لا حوادث ولا مشاكل ولا تدافع ولا أزمة ولا ميسورة، هينة لينة من فضل الله وكرمه، فأسأل الله أن يرزقكم مثلها وأحسن، لأنه كل سنة يعني الله يجزي إخواننا في المملكة العربية السعودية جهودهم مأجورة مشكورة حقيقة، يعني أن الحجاج يدعون الله لهم للتيسير والتنظيم، والموضوع ليس سهل كيف ما تحسبه، يعني سبحان الله عمليات كبيرة متداخلة من التنظيم، قطار من هون، سيارات من هون، باصات من هون، طيارات من هون، فنادق من هون، إطعام من هون، الماء، يعني كنا في بحبوحة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها ونشكر الله سبحانه وتعالى عليها، رزقنا وأنعم علينا دلعنا، والله الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه رزقنا الدلع في الحج فيسر أمره لنا، أسأل الله يسلك إياه. الآن في بعضنا وإحنا قاعدين، بعض الأردنيين، كان في معنا إخوان من القدس، من فلسطين، ومن الخليل، من كل عالم، من المغرب ومن تونس، من كل أرجاء هذه الدنيا، كانوا يتكلموا كيف كانوا يحجوا زمان، يعني اللي يقول لك أبوي حج بترك وفصلوا له كرسي وطاقة صغيرة، يعني إحنا اليوم لما نحج بهذه الوسائل الحديثة بالتكييف والمي الباردة، حتى الآيس كريم كانت الثلاجات على اليمين والشمال 24 ساعة الأكل، تبارك الله، والله بعض الحجاج الله يسامحه طبعا، يعني كنت تجد الأكل مرمي هون وهون، يعني يأخذ أكثر من حاجته، المي يشرب منها شوي ويتركها، فكان في شوية يعني لم نتعامل مع النعمة كما هي. إن شاء الله سنأتي لبعض هذه الأمور وبعض التوصيات التي أحب أن أكون عليه، لكني والله ومن كل قلبي أسأل الله أن يرزقكم حج بيته الحرام. فقد أنت أطلب الأمر من الله، لأني أنا على قناعة، أنا فضل الله تعالى حجيت مرتين وعلى نفقتي الخاصة، يعني المرة الأولى في 2008 كنت مع والدتي الله يحفظها ويسعدها ويرضى عنها وشافيها وعافيها ويرضى عن أمهاتك جميعا وعن أباك جميعا. كان لي صديق كنت طالع معه من معال لعمان، فنظر إلي وقال لي تحج؟ قلت له والله بحج، لم أفكر بالحج مطلقا، لم يكن مطروح في تلك السنة، فقال لي أتحج بيت الله الحرام؟ قلت له ومن يقول لا؟ طبعا. قال لي من معك؟ قلت معي أمي، والدي توفي رحم الله منذ أمد بعيد رحمة الله عليه وعلى أمواتك جميعا، فقلت أحج، فيسر الله الحج. والسنة هاي سبحان الله 25 آخر 25 جاءني صديق قال أنا والله منذ سنوات لم أرك، أريد أن أمر بك أن أشوفك أطمن عليك في مجال، قلت له حياك الله تعال، فنزل بالبيت عندي وجلسنا وتسامرنا وأكرمناه وأكرمنا بقدومه وحلت البركة في بيتنا، ثم نظر إلي وقال لي أتحج؟ قلت له والله أحج، فأنا على يقين أن الحجة أن الحاجة والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم الكريم. رب كريم، رب عظيم، والله ييسر الأمر لك على أهون الأسباب. أنت فقط أصدق الدعوة وأصدق الطلب مع الله، أنه يا رب ناولني حج بيتك، ناولني يا وأنا شاب وأنا صحيح وأنا سليم. لأنه صراحة أغلب حجاجنا الأردنيين كبار في السن، وغالبا ما يحتاجون لمرافقين. والحمد لله يعني الحج السنة هاي بامتياز وباتفاق الكل كان حج ناجح بفضل الله تعالى على مستوى العالم، وليس فقط على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. يعني بذلت وزارة الأوقاف مأجورة مشكورة، لكن أنت وأحيانا بعض الباقات تحتاج دفع، أحيانا حجاج الداخل أفضل من الخارج في عندهم حج المجاملة، وهذا اللي أنا رحت عليه السنة هاي مع والدتي أيضا، الله يجزيها الخير وبارك فيها، حجج وربنا يسرنا وأكرمنا. الآن أنا بدأ أتكلم في شيء، ماذا بعد الحج وماذا أثناء الحج. كثير من الحجاج أيها الأحبة قدم إلى مكة، وقدم وهو لا يعي ولا يفهم مع مفهوم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولم يعقل أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. للأسف كثير من الحجاج رأينا منهم بعض التصرفات لا تليق بحاج. يعني إذا أقول لك وإنت بتطوف بالصحن تجد التمر، نواة التمر على الأرض، بعض الفاين على الأرض، بعض قرورات الميل الصغيرة على الأرض، لا يليق بالحاج. هذا بيت الله، ربنا أكرمك وجابك، أنت الآن بتطوف وبتسعى، فالأصل أن تكون من أنقى الناس، من أنظف الناس، من أكرم الناس، من أروع الناس سلوكا وتربية وتنظيما. ويعني أنت حاج، أنت الآن قمة الهرم يعني في هذا الدين، حست ما لم يحز الملايين. تخيل يعني 1,800,000,000 وربنا يختار فقط 1,700,000 وإنت تكون واحد منهم، فالذي أكرمك الأصل أن تشكره، شكر الله سبحانه وتعالى باحترام بيته. اللي أنت لما تفوت وتشوف الكعبة بتقول اللهم زد بيتك هذا مهابة وتشريفا وتعظيما، تدعو الله سبحانه وتعالى وتعلم أن طوافك وسعيك إنما هو صلاة لله سبحانه وتعالى وأخذ بمناسك. لطالما النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعني أنا أخجل وأنا أتكلم، إنه بعض الحجاج لم يفي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعقلها، لم يتأسى به، مستعجل بس بده يروح، ممكن يعمل أي مشكلة، ممكن يصرخ، ممكن يضرب، ممكن يسب. للأسف هذا هل تراه، هل رأيته؟ نعم موجود، كان للأسف في بعض المناطق، بل بعض الحجاج سامحهم الله وغفر الله لهم. في منى مكثنا 5 أيام تقريبا، من اليوم 8 لليوم 12 ونحن في منى في المخيم، وكان كثير من الحجاج مصرين على التدخين، حتى انك لما تطلع عفوا بدك تروح تتوضا على الحمام اجلكم الله، او تروح تتوضا او بدك تجيب شغله تاكلها، كنت تجد المدخنين في الممرات يدخنون وبشراهه، ولم يستطع هذه الايام البسيطه ان يترك التدخين لله، بينما يعني لو اراد لتركه. فكان الاصل ان نكون عندنا في توقير وتعظيم لربنا اعظم واعلى من هذا، خاصه انك من وفد الله، من الذين اصطفاهم الله، من الذين اختارهم الله. هل تعلمون أنه بعض الحجاج في نهاية حجه ذاك الذي قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هل تعلمون أن بعض الحجاج يقال لبيك وسعديك والخير بين يديك، وبعض الحجاج يقال لهم لا لبيك ولا سعديك والشر بين يديك. نسأل الله لا نكون من الصنف الثاني. نعم أيها الأحبة، ليس كل من حج بيت الله الحرام رجع بالحج المبرور، ليس كل من حج بيت الله الحرام رجع كيوم ولدته أمه. علينا أن نعين أنفسنا على أن نكون حجيج بالصورة التي يحبها الله، تذهب بأخلاق رائعة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وين تعاملك مع كبار السن، مع العرباي؟ كان في ناس يشوف مثلا ناس تدفع العرباي، كان وقف أمام العرباي ويسكر على العرباي. طب يعني ذوي احتياجات خاصة، كبار سن، امرأة تتكي على عصا، هاي ما يعني أصل نقدمها بدون ما شاور بعض، شو رأيك نقدمها؟ لا على طول تفضل يا حجة، تفضل يا حجة، هذا إكرام منك، إكرام بأخلاقك، أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. لكن يعني كما قلت لكم، لا زال في ناس حامل عقلية معينة وجاي فيها ومش ناوي يغيرها أيضا. فبعض الناس ذهب للحج، ونسأل الله أن يصلح حاله بعد الحج، لأنه يعني مصيبة إن ذهبت للحج لبيت الله الحرام ورجعت كما كنت، مصيبة كبيرة والله العظيم. فالمهم يعني أنا اقترحت ولا زلت بقترح وبقترح في كل دول العالم ومنها المملكة الأردنية الهاشمية، إن يكون في عندنا دورات للحجيج لو يوم واحد أونلاين ما تجيبوا على الوزارة أو على مسجد أو على كذا أو من خلال الخطباء المساجد، يعني إلها آلية معينة، يكون في دورة إجبارية لكل حاج وحاجة كيف نتعامل مع المساجد، كيف نحترم حرمة مكة المكرمة. أنت في مكان عظيم، يعني تخيل أن مكة من أعظم البقاع وأحب البقاع لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة كلها حرم كما تعلمون، وتأتي للمسجد الحرام الذي الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، والعلماء ولم نرى حديثا لكن بعض العلماء يشتق ذلك، حتى أن الهم بالسوء يحاسب عليه المرء كما قيل في دائرة الحرم. فينبغي اليوم أن نعظم هذا المكان، نحترم هذا المكان. يعني والله في بعض الصور يمكن نشرت على الإعلام أنها لا تليق بالحجاج، يعني بعضهم لا نظافة ولا ولا ولا ولا، يعني أنا أنت ذاهب تحج لبيت الله الحرام، صح ممكن تعرق أنت، صح ممكن ملابس الإحرام تصير سودة، ولا أحد، لا حدا بيقرف من ريحتك ولا كذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مكث تقريبا في ملابس الإحرام تقريبا 14-15 يوم من 25 مضينا من ذي القعدة، يعني 5 قبل ذي الحجة، ومع أيام التشريق 13 يعني بحدود أسبوعين ويزيد، وهو في ملابس الإحرام عليه الصلاة والسلام كما نقول نحن في عرق وفي كذا، ما غير ولم يتعطر، وتعرفوا أنه هاي أمور يعني محرم على المحرم أن يستخدم العطر وكذا ليعود لله سبحانه وتعالى، يرجع لربنا بصورة جميلة وكريمة. احنا اليوم نتكلم بكل حب انه احنا ينبغي ان نحترم هذه الاماكن، نحترم بيت الله. حتى لما ندخل بعض الناس احيانا للاسف عند الحجر، يا الله لو تشوفوا شو بيصير. انا بحياتي يمكن حجيت هاي مرتين واعتمرت يعني عدد كبير بفضل الله وكرم رب العالمين، بحياتي ما قبلت الحجر، لاني كنت دائما كل ما افكر بدي اقرب ارى التنازع والضرب والزعيق وكذا، والان بقولوا كمان يعني راح يكون في آلية جديدة ما ادري ما هي، ان شاء الله يا رب يطلعوا آلية انه يكون لو في حجز دور، لو في لاين معين للحجر بطريقة بعرفش كيف، لكن ممكن يكون. لكن عندي تقبيل الحجر سنة وترك إيذاء المسلمين فرض، فأنا أترك إيذاء الناس في سبيل أني أنا يعني تركت السنة اللي هي تقبيل الحجر الأسعد. فأسأل الله أن يناولني وإياكم. فعندنا موضوع النظافة، عندنا موضوع التعامل، العصبية للأسف بعض الحجاج ولا بتحمل. أنا شفت على المصعد نكون مصلين في مسجد مثلا، مسجد الفندق، وبدنا نطلع، فحتى على المصعد يتزعلوا ويعلى الأصوات، وبدنا نوصل لموضوع الضرب، وتدخل انت بكلمة طيب يا اخوان احنا حجاج، وين لا رفث ولا فسوق، ما في غضب، طولوا بالكوا، موضوع مصعد يعني لسه ما لا في اكل ولا كذا، في بعض الناس يعني لما يشوف البوفيه كأنه اول مرة بتنزل له مائدة من السماء، مع احترامي. فعندنا بعض التصورات لا تليق بحجاج بيت الله الحرام، فينبغي لما تذهب بهذه الرحلة الإيمانية الخاصة التي دعاك الله لها واختصك واصطفاك من بين خلقه، أن يكون في عندك ميزات جميلة، ميزات رائعة تتحلى بها. أنا اليوم رايح بدي أقلد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس بيقول لك

مخيم. أنا كنت في غرفة فيها 56 واحد بالمخيم، صراحة كانت يعني طيبة، لكن يعني كان عندنا مشكلة في المنامات هاي إنه كانت ضيقة شوي، لكن بفضل الله وكرم رب العالمين كنا مرتاحين مبسوطين، كنا نصلي فيها جميعا. وقلت لكم يعني من فلسطين، من رام الله، من القدس، من الأردن، من معان، من الكرك، من مادبة كان معي، هذا الخليط الجميل كان رائع. وكان يأمنا فلان ويعطي موعظة فلان، وفلان يحكي لنا شغلة كنا نستفيد، وكان كلهم كرماء. أي واحد بيطلع من الغرفة لا قانون لازم لما يرجع يجيب معه إما مي باردة أو آيس كريم أو يجيب معه شغلة. فكان يا ربي لك الحمد الخير بوجوه الناس، بوجودهم بركة وبما يأتون به بركة. وكان الكرم والطيب ظاهر على كل إخواننا، كل واحد جايب معه مكسرات يطلع، هذا جايب كعك معاني يطلع، هذا جايب معمول يطلع، هذا جايب بقلاوة يطلع. كان شيء صراحة يا ربي لك الحمد أظهر مدى الأخوة الرائعة والجميلة بين المسلمين. كنا دائما نذكر بعض أنه إحنا في أيام عظيمة ينبغي أن نقتدي بها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنكثر من ذكر الله ومن تعاطي المحاضرات التي ترفع الإيمانيات وتثبت الحاج، ونذكر دائما أنه الصبر والرضا، الصبر والرضا بالحج مفيد، سنعود له لكن بعد هذا الفاصل مع حبيبنا الحج أيضا، حبيبنا أبو ينال مأمون إشحادي، الله يتقبل حبيبي. حجين الحج مأمون الآن راح نقول له دائما الله يتقبل حبيبي. معنا كمان عبد الرحمن أبو رياش ويزيد أبو عيضة وحبيبنا عدي، نلتقي بعد هذا الفاصل ونواصل، انتظرونا، بارك الله فيكم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصل.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: في زمن أصبح فيه

0: التميز ضرورة. تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في كل مكان، وسامحوني على تغير الصوت، فلا زلت بفضل الله تعالى بوحكة صحية، والحمد لله أنه أصابتني بعد الحج وليس أثناء الحج، لأني رأيت كثير من حجاج بيت الله الحرام الله يشافيهم ويعافيهم يصابون بالإنفلونزا وإلى آخره، وكان يعني كنت أقول الله يعينهم، يعني بده يرمي الجمرات، بده يطلع لعرفة، بده يروح لمزدلفة، بده كذا، فكان شوي صعبة. فالحمد لله على ما أصاب، والحمد لله على ما ابتلى، والحمد لله على ما أخذ وأعطى، الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فالحمد لله إن شاء الله في أواخر المرضى التي دخلنا بها، وهذه رحمة وكرم من رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، نعود لهذه الرحلة الإيمانية التي أسأل الله أن يرزقكم إياها. أنا بعرف في حلم والله العظيم لما نشوف إخواننا من بنغلاديش ومن بعض الدول الإفريقية وبعض دول شرق آسيا أيضا قدموا فقراء، وتسمع قصصهم أنه هذا طول حياة وصله 20 و15 سنة بجمع لرحلة الحج. تخيل يعني إحنا يمكن 5000 و10000 ممكن نتعب بجمعهم شوي والله يسرهم من هون لهون، لكن في ناس قد لا يجد هذا المبلغ، لذلك لا يستطيع أن يحج وما عليه شيء، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما معك ما عليك، لا ذنب ولا شيء، لكن المشكلة تكمن في كثير من الذين آتاهم الله مالا وسعى في المال، موجود عنده مال وموجود عنده رصيد، لكنه للأسف لم يفكر ولا يفكر في الحج. وإذا قلت له بقول لك أزمة وأنا ما بقدر وأنا ما بحب الأزمة وأنا ما بحب الناس فوق بعض، وبيقولوا مكة ما فيها أكل، عشان هيك لما ترجع أنت من العمرة أحيانا الحج يسألوك كيف الحج والعمرة، والله الأسعار غالية بالأسواق، إذا من الحج والعمرة كيف، والله أزمة يا الله، الحرم ما بتقدر تقعد فيه والفندق بعيد عن الحرم، بتصير يعني بيسألوك الحج والعمرة كيف، ناس بيسألك عن أمر روحاني تقربهم إلى الله، تربطهم بالكعبة، تربطهم بالصفا والمروة، وانت قاعد تقولهم الجو حامي حار والأسواق نار وأزمة بين الناس، ليس هذا الذي ذهبت له. والله والله أنا بتذكر وإحنا في ميناء وبتكلم أنا والإخوة والشباب في غرفتنا، أقول كم نحن في خير عظيم ووفير. تخيل غرف مكيفة درجة حرارة فيها 22 من كرم وفضل رب العالمين، بينما الحرارة برا 45 و47. أنا قاعد في مكيف النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده غرفة مظللة، ما كان عنده مكيف عليه الصلاة والسلام، كان على راحلته، كان يجوس الغبار، كان ينام على الحصى عليه الصلاة والسلام، ما توفر له ما توفر لنا اليوم. احنا اليوم بنعيم عظيم لم يره من كان قبلنا أو حلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع اتصال، أنا من أحب أخليه يطول، أخونا صلاح. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله، كيفك؟
0: والله جبالي، من قال كتب صلاح قلت صلاح زريقات على طول أنا. الحد صلاح الله يتقبل حبيبنا. طبعا صلاح من أعز الأصدقاء وأحبهم أيضا، هو خطيب جمعة وأخ فاضل ومحامي أيضا، وكله بتاع منسف كله ما شاء الله، وخمسة في واحد ما شاء الله، حجة معنا هذه السنة. احكي لي يا شيخ صلاح كيف كان حجك الله يرحم والديك.
1: سبحان الله، أنت الآن سبحان الله أنا فتحت قدرا، فأنت تتكلم نفس الموضوع اللي أنا اتكلمت فيه مع اخواننا في الحج.
0: الله يجزاك،
1: زي ما حكيت كانوا يتذمروا، قلنا لهم يا اخوان انت في الحج استمتع.
0: والله
1: يعني انت يعني اشعر في المتعه. والمشكله المواضيع اللي بتذمروا منها مواضيع يعني تافهه لا تذكر، يعني المفروض ما نحكي فيها اصلا.
0: لا مش عاجبه يعني طعم الرز
1: اللي بعد الفندق الغرفه رباعيه مش ثنائيه.
0: أيوة.
1: مش عارف الكذا المواصلات،
0: ترك أمر الحج يعني الذي جاء لأجله ولا كأنه مطروح يعني. لا صبر ولا رضا ولا تحمل.
1: الإنسان يعني مؤتمن. والله العظيم الخدمات اللي كانت تقدم إشي يعني فوق الفايف ستار،
0: الحمد لله رب العالمين.
1: بالنسبة للمخيمات منى، مخيمات نعم. عرفات
0: نعم.
1: الخدمات يعني كان سبحان الله يعني تيسير وتسهيل من الله تعالى، يعني الإنسان يعني ما بصدقها. وشغلة مهمة أنا عشتها، إنه كنت أروح أزور حجاج في الزمانات.
0: أيوة.
1: ويتكلموا يعني ما الحاج لا يستطيع وصف 1% من الشعور اللي بيعيشه في عرفة وفي منى.
0: سبحان الله،
1: مستحيل. يعني شو ما أسا بدي أشرح للناس، شو ما بدي أجيب معاني وكلمات وعبارات وإلى آخره، مستحيل أوصل للشعور. لازم أنت تعيش بنفسك.
0: سبحان الله، جميل.
1: لأنك أنت تشعر أنه أنت على كف الرحمن بالضبط.
0: الحمد
1: أنت
0: لله
1: في معية الله، ربنا ينزع من عقلك كل شيء في الدنيا، لا بتفكر لا بولد ولا بزوجة ولا بدنيا ولا
0: ما بتخطر على بالك قول هاي الأمور، لكن تدعو لهم تذكرهم بالدعاء.
1: أكيد أكيد الدعاء، بس قصدي ما بتهكل همهم، يعني
0: هم بدي الله يغفر لي، بدي أروح كيوم ولدتني أمي. صحيح
1: سبحان الله، يعني الحمد لله والله إشي يعني أسأل الله تعالى أنه يطعمنا إياها جميعا، ولكل مسلم ولكل كل إنسان يعني يفكر أنه يذهب إلى الحج.
0: آمين. الحج الله يقويك شيخ صلاح، الله يتقبل يا حبيبي،
1: وإن
0: شاء الله بعودة بإذن الله تعالى.
1: آمين.
0: طبعا الشيخ صلاح أنا كنت في منى برمي الجمرات، بعث لي فيديو إله وعارف الجمرات وراه، بقول له شوي صلاح شيء قديمه، بقول لي لا فرش اليوم، فهو ما شاء الله عليه يعني كان نشيط، وانا والله ما كنت ألقي، التقيت بكثير من الاحبه والاصدقاء حتى من مدينتي معان، من مدينتي سبحان الله كان بنفس الغرفه يمكن معي اربعه. الله يتقبل يا شيخ صلاح منك ومن جميع الحجاج باذن الله تعالى. شوفوا الان نتكلم احنا، واردت ان اقارن، انا فعلا كثير الحجاج كان عنده مشكله بالاكل بالمطعم، عنده مشكله طبعا ما انا ما كان يعني عندنا هاي المشاكل مش موجوده، لكن انا كنت اسمعها بعض الناس حتى رفض يدخل على الفندق ما عجبته الغرفه وبعض الناس كذا، فجعلوا من رفاهيه الحج قبل بدء المناسك هي الحج كله عولوا عليه، احنا مش مرتاحين. حتى بعضهم قال والله انا ما بدي الحج هاي، انا هاي سمعتها والله باذني، إخوان كانوا بفندق ثاني ما عجبهم الأمور، قال يا عمي أنا حجيت 7 مرات هاي الثامنة أو التاسعة أنا ما بدي إياها، اعتراضا على الخدمات اللي كانت تقدم له، كان يظن شيء أحسن أفضل لكنه صدم. فأنت مش رايح عشان تنام على ريش نعام، ومش رايح عشان تظلك الرحلة كلها فندق وبوفيه وحطوا الأكل بثمك، أنت رايح تمشي، رايح تتعب، رايح تبكي، رايح تتضرع، رايح تدعو الله سبحانه وتعالى، رايح تطلب منه يا رب سامحني، يا رب تجاوز عني، يا رب اغفر لي، يا رب اصلحني، يا رب أصلح ذريتي، أصلح بيتي، بارك في رزقي، أنت رايح لربنا يغفر لك، مش رايح تتنعم. في معي أخ كريم، أخي عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا يحييك يا حبيبي، بس نرفع صوتنا شوي، الله يرضى عليك. تفضل السيد عمر.
2: سيدي السلام عليكم.
0: تفضل يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يحييك. الحج الدكتور خالد البزيعة.
0: والله وحج ولا ساحة حج، حجتو حجتين حبيبي. الله يرضى عليك يا أخوي يا عمر، الله يتقبل منا ومنك.
2: الله يبارك فيك. هذا زي زيك يعني حج تربيع، خلينا نقول
0: انا يعني تربيع يعني. خلص مقبول. يا الله يكرمك يا حبيبي، وارزقنا تكعيب ان شاء الله قريبا.
2: يا الله يا الله يا رب كل سنه ان شاء الله
0: يا رب. اللهم امين. اللهم
2: دكتورنا الحبيب، انا بس حاب يعني احكي كلمتينك على
0: تفضل. بسم الله بسم الله
2: حبيبي. يوم شغل غيب الحج، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحج يا اخوان، انا لما ديننا يعني ما سمح لك تتعطر وانت محرم، ما سمح لك، دليل انه الحج تكون فيه زي ما قلنا فج وعج، ويعني
0: صدق
2: يعني تعب، وتكون فيه مشقه.
0: صحيح.
2: انا مش رايح احط عطور فرنسيه ورايح انام على حرير ورايح انام
0: والديك. اي والله
2: يعني والله انا جربت، انا حجيت مرتين وجربت.
0: اخر مره متى كان شيخ عمر؟
2: اخر مره 2002.
0: يعني بعيد شوي. الله يا رب يعطيك قريبا ان شاء الله.
2: امين يا رب امين. يعني لكن اقول يا حج صدقا يا دكتورنا
0: حبيبي،
2: انه بالحج اذا ما تعبت وما يعني شفت مشقة بالحج، ما بستلذ بالحج.
0: ما له طعم، قول ما له طعم والله.
2: فعلا بعد مرحلة ما حجيت.
0: سبحان الله.
2: أنا مش رايح رحلة رفاهية، معروف يا حج ليش، كيف تأخذ أجر، كيف كما زي ما تفضل دكتورنا، كما وردتك أمك، كيف ترجع كما وردتك
0: أمك. إيه والله صحيح.
2: ما برجع كما وردتني وأنا تحت الحرير وأنا تحت المكيف وأنا تحت كذا، لكن هي خدمات كويس إذا توفرت، ما توفرت
0: بدك تصبر. بدك تصبر وترضى. صحيح.
2: بدك تصبر، ليش لا رفض ولا فسوق ولا كذا بالحج.
0: اي والله
2: كله اجر، كله مشقه، كله يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال حجوا قبل ان تحجوا.
0: الامور هاي عليه الصلاه والسلام.
2: صحيح. عليه الصلاه والسلام. فاحنا يعني انا يا اخوان يعني والله العظيم انا بقول يعني اخوان اللي بروح يحج يعني دائما لما يرجع يذكر الايجابيات لا يذكر السلبيات. الايجابيات انت شفت الكعبه، زرت النبي صلى الله عليه وسلم، طفت، سعيت، لبيت، طلعت على عرفات، هذا الحج.
0: أكرمك ربنا، أنعم عليك، صليت وحجيت واعتمرت بنفس الزيارة وما شاء الله نمت بعرفة ونمت بمزدلفة وأقمت في منى، يعني نعم كبيرة عظيمة من رب عظيم يشكر عليها. نعم. إيه والله
2: يعني إذا توفرتك هاي الأمور اذكرها، ما توفرت لك يشكي، قول أنا والله ما أقدر أطلع على عرفات ما أقدر، لكن بما أنك طلعت حتى في مشقة، هذا الحج أصلاً هو الحج
0: لازم يكون
2: في مشقة.
0: لا شك هو لا شك أنه حوى المشقة الجسدية والعبء المالي أيضاً. صحيح صحيح.
2: نعم نعم.
0: الله يتقبل يا حبيب شيخ عمر، الله يقويك. الله ويرضى عنك ويرحم والديك الله يسعد قلبك. هذا الفقه اللي احنا بحاجته اليوم. بحاجة انا لما اروح احج واروح ما اجي اقول لهم والله مواصلات ما في، والله الجو كان حامي، والله الاسعار غالية. انه بعض الناس يعني سبحان الله كأنه ذهب ليحج وما حج، والله ذهب ليطوف الكعبة وما طاف، ذهب ليسعى بين الصفا والمروة وما سعى، كان همه بس قضاها سواليف. والله بعض الحجاج يعني من باب التنبيهات يعني صارت يعني مرة واحدة انه بعضهم تفرد، فانا قمت قلت له والله غيبة، قال لي شو، قلت له بالله عليك. فالحمد لله يعني يعني كانت هي مقاطعة للحديث، فأمسك الرجل وقلنا له استغفر لمن ذكرت، فاستغفر الله له، لأنه مصيبة إذا أنا بالحج وبدي أرضى لأقتاب الناس وأذكر عيوب الناس وفضائح الناس، مصيبة هذه. يعني بعض الحجاج اليوم ليش بحكي أنا دائما ينبغي أن نتعرض لدورة قبل الحج. أنت رايح تزور مناسك عظيمة، مشاعر عظيمة، مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم جمع وراء 124 ألف صحابي وقال لهم خذوا عني مناسككم. لما نوى عليه الصلاة والسلام قال اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة. هذا مين؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل لما نبيك يقول اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة، تخيل. فأنت بحاجة للإخلاص وبحاجة أن ترضى. سبحان الله آيات الحج أتبعت بالصبر والرضا. بدك تصبر، واحد سبك تصبر، واحد دقر فيك تصبر، والله العرباية أكلت من رجلين لما قالت بس عرباية تبتسم. والله في واحد تركي لليوم كنت أنا يعني فقرا فقرات بس أمي بالعرباي فضربت فيه طبعا من غير عمد، معاذ الله انك تعمد تؤذي انسان، فزعق الرجل انا قلبي خطف حزنا عليه، فنظر لما رضى ابتسم وضحك، ابنه ما عجبه، فقلنا له والله ما احنا عارفين نحكي تركي، شو بدي اقول له قردشم وايفتو شو طالع معي، فقلنا له سوري وكذا ويعني غير متعمدين الى اخره، فتقبل وكذا واجى اصر والله الذي لا اصر بده يدش فيش يدز امي يعني مكاني. تخيل اخلاقهم ما اجملها. هذا واحد تركي وإلي صديق كركي الله يحفظه ويحفظكم جميعا كان معي بنفس الغرفة، والله أصر إلا كمان دورات كبيرة يأخذ الوالد ويلزه يا ابن الناس، هاي لا بدي هاي مثل أمي. يا أخوان يعني في أشياء جميلة جدا لو ذكرناها لغطت على كل شيء سيء ولكانت رحلة إيمانية جميلة، لكن نحن ينبغي نتذكر دائما أنه أنا ضيف عند الله. أحسن لما تروح على بيت واحد ما بتنتقي الكلمات الجميلة، ما بتختار المكان الطيب تقعد فيه، ما بتغض بصرك عن محارم الرجل في بيته، ما بتشكره على كل شيء قدم لك إياه. معي أختي أم بلال، أخذ أختي أم بلال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هلا يا خيتي، الله يسعدك.
3: حالك يا دكتور؟
0: الله يحفظك.
3: والله تتم اللي عم بتقوله، يعني في بعرف وحدة تقية جدا ما شاء الله، وما شاء الله حالتها المادية كتير عظيمة
0: تبارك الله.
3: طيب
0: ما شاء الله.
3: كانت تاخد كل مرة على الحج معها 6 أو 7 تحججهم على حسابها
0: نيالها ما شاء الله. طيب. ما شاء الله.
3: بس بدي أقول لك اللي عم بتحكي كيف إنه فعلا فظيع لما بيكون الإنسان صادق بالحج. راحت أخذوا لها وين طبعا لأنها ما شاء الله حالتها المادية كويسة، أخذوا لها فندق قريب من الكعبة وبطلع الكعبة ويجيبوا لها الصبح سمك ويجيبوا لها أكل. شو قريب من رجعت تبكي تقول أنا ما حجيت يا جماعة الخير، أنا ما راح أترفع، أنا بدي أروح أحج مرة تانية عشان أكل خبز وزيتون وجبنة.
0: الله الله الله،
3: تصور مع انه مصاري عندها ما شاء الله وخدمه ابدا. انا ما اعتبر حالي حجيت، انا اذا بدي احج لازم اكون اتقشف، لازم اكون اشعر بالزهد، اشعر بالفقر الى الله عز وجل. وفعلا بيقولوا لك لما حجت مره تانية رفضت اي نوع من الاسماك اي نوع
0: ما بدها رفاهيه
3: ما بدها ابدا، وقالت ما تخلوني انا اسفل قريب، خليني امشي لان الله. المشي هذا كله عبادة لله عز وجل.
0: اجر اي والله، اجر اي والله،
3: والله ما شاء الله عليها، يعني أضربت مثل عظيم.
0: والله هذا درس، والله درس واقعي. يعني معه أن ينعم لكنه رفض أن يعني يشوشنه، فإن النعم لا تزول. حب يشعر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحجون بلا هاي رفاهية متكاملة. أم بلال الله يحفظك، أنت حجيتي يا أم بلال؟
3: نعم بس عاد حجيت قديم كثير،
0: ما إن شاء الله ربنا برزقك مرة ثانية
3: دكتور، بيطلع لنا الحج مرة ثانية.
0: أنا بيطلع لك على حج المجاملة، لا بتأخذي حق حدا ولا كذا. إحنا السنة هاي حجينا 50,000 حاج من كل العالم على حج يسمى حج المجاملة، هذا هدايا سواء حجيت ولا ما حجيت، ولا يؤثر على حق حدا ولا بتأخذ حق إنسان ولا بتطرح على قرعة ولا إلك بالأوقاف كلها. إن شاء الله ربنا
3: أنا 40 سنة إلي حاجة.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. هنيئا لك إن شاء الله ربنا برزقك حجة وتكون تمام خير وخاتمة خير وطول عمر وحسن عمل يا أم بلال. الله يحفظك.
3: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: شكرا لك.
3: بس خلص حبيت أنا بس أفرجيك إنه فعلا الحج
0: والله درس جميل اللي حكيتيه عن أختنا الفاضلة. درس جميل. الله يحفظك يا أم بلال.
3: معلش بس هي وين كانت تكتسب الأجر؟ إنها تاخد ناس تحججون حسابها.
0: ما سمعتي بتقول تاخد 5-6 معها نيالها كلهم بصحيفتها. هنيئا لها.
3: نيالها
0: والله نيالها.
3: طعميهم هي ما تاكلها. تقول أنا بدي أزهد في الحج.
0: والله لازم نعمل معها عقد تصير تاخذنا كل سنه معها.
3: الله يرحمها. الله عليها توفت.
0: الله يرحمها. الله يرحمها ويغفر لها. هنيئا لها ان شاء الله في ميزان حسناتها. الله يحفظك يا ام بلال. شكرا لك. شكرا حبيبي ينال. ايش حالي بهددني ابو ينال مامون؟ طيب يلا فاصل ونعود ونواصل ان شاء الله. انتظرونا.

0: السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في كل مكان، رضي الله عنكم، غفر الله لكم، تقبل الله منكم. دائما لما نطلع للعمرة أو للحج علينا أن نتريث وأن نعلم أن الناس عندما نعود. أبسط سؤال، كيف كانت العمرة؟ كيف كان حجك شيخ؟ احكي لنا. امبارح كثير كان في عندي إخوة وأحبة في الله زوار ومن كل المملكة اجتمعوا عندي وباركوا بيتي، كنت مسرور ومبسوط بحضورهم. وكان السؤال شيخ خالد كيف كان الحج؟ احكي لنا بالله عليك. فقلت والله باختصار أن الله أكرمنا ودلعنا، والله رب العالمين أعطانا ما لم يعطي الصحابة، أعطانا ما لم يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا دروس في الإيثار والتضحية والصبر والرضا وعدم السخط وعدم الغضب وعدم الرفث والفسوق، وكان يعلمهم بالبسمة خذوا عني مناسككم، يتحمل عليه الصلاة والسلام. وحج مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم، للعلم يعني لم يحج غيرها عليه الصلاة والسلام، مرة واحدة حج كما يخبر أنس في الحديث الصحيح، واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات. فالحجة هذه التي حجها عليه الصلاة والسلام كانت حجة يعني لو على المقاييس اليوم احنا مرفهين، ما في قياس بين حجنا وحج النبي صلى الله عليه وسلم. والله من منى لمزدلفة للجمرات قطار يأخذنا، بالقطار ما بتمشي أبدا، وباب المخيم على باب القطار، يعني بس تطلع تطلع ومصعد على طول، اطلع المصعد ولا انت فوق، ومي باردة وبخولك مي ومظلة بيضة، كل شيء منهم طبعا مهيئين لك كل شيء، الغرفة اللي انت فيها مكيف، القطار مكيف، والشباب حلوين تعاملهم رائع جدا، وتو اخواننا السعوديين بذلوا جهود حقيقة منقطعة النظير في هذا الحج. هذا ما رأيته، انا حجيت ب 2008 لكن هذا الحج فعلا كان مميز بمعنى كلمة مميز. الاكل الشرب، لكن بعيد عن الاكل والشرب، الان لما تطلع انت وتشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان عليه الصلاة والسلام، وكيف انا اليوم، انا والله احيانا يبكي الانسان انه كيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من المدينة المنورة على دابته عليه الصلاة والسلام، مر بالمشاعر كلها من منى ومزدلفة وعرفة على دابته عليه الصلاة والسلام. بل عشان احكي لكم كيف كان بعض يعني بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد، رأى يوم عليه الصلاة والسلام انه في رجل كبير، بدي أخذ أختي رانيا قبل ما أحكي قصة هذا الرجل الكبير الذي حج ماشيا ولم يستظل. أختي رانيا السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور، ما يعطيك ألف عافية. أولا اللهم تقبل يا رب،
0: آمين يا رب.
1: حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور إن شاء الله، لك وللوالدة وللمدام إن شاء الله،
0: عبالك الله يرضى عليك
1: ولجميع المؤمنين، اللهم آمين دين يا والله،
0: عبالك أنت ومن تحبين، الله يرزقك يا قريبا عاجلا غير آجل بإذن الله، الله يرضى عليك يا خيتي.
1: آمين اللهم آمين. عند واحد بيشتاق صرنا بالعقد الخامس، لازم مفروض إنه هاي رحلة يعني هي إن شاء الله التارجت تبع أهم من أي رب. مكان تاني
0: إن شاء الله قريبا شاء الله. قريبا الله كرم رب العالمين إن شاء الله
1: لنا ولكم الجميع المؤمنين والمؤمنات.
0: الله يرضى عليك الله يرضى عليك.
1: زي ما تفضلت يعني أنا سبحان الله فتحت حضرتك عم تحكي كلام جواهر، إنه فعلا الناس للأسف إلا من رحم ربي بيرجع يشكو ويقولوا الجو، الحرارة،
0: الأسعار،
1: المواصلات، التعب، الحج كتير كراود، الأزمة جدا، يعني هاي الأشياء بيشكو منها. فنادرا ما يطلع زي تفضلت ناس يحببك برحلة الحج، وهي فريضة يعني صحيح. الأصل إنه نيجي نتحدث إنه بالعكس هاي رحلة يعني الله يرزقنا إياها جميعا، الله ما يحرمنا هالمكان الجميل، يعني يكفي إنه يكفينا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يرجع الإنسان كما ولدته أمه، شو بدنا أجمل من هذا الشعور.
0: إيه والله
1: يعني الله زي ما تفضلت إذا الإنسان طالع كل يعني إحنا سبحان الله أعظم حديث عندنا حديث النية النوايا، فإذا نيتنا لله خالص لوجه الله الكريم يكفينا هذا يعني الكرم الإلهي. بعدين في شغلة بحب أتطرق لها، إنه في ناس بيفكروا إنه والله حجيت إنه أنا قدرت أكون ماديا قادر أحج، أو إنه هاي تيسير المولى، ادعو أيوه الله صحيح. صدق النية مع الله، والله إلا الإنسان رب العالمين يرزق إياها إن شاء الله
0: يا رب يا رب.
1: يعني والدتي والدي حجوا يمكن من 30 سنة، وفعلا الله يا ربي يطول عمر أمي ويشفيها ويرحم والدي، ويا رب العالمين وجميع موتى المسلمين يبارك بأعمار والديكم إن شاء الله. يعني دكتور فعلا زي ما تفضلت والله إنه رجعوا يحكوا للناس يحببوهم برحلة الحج، يحكوا لهم حتى إنه شو كل الديتيلز كاملة، رحنا وعملنا يعني أنا ما كنت أسمع عن الحج، الناس فعلا قبل السوشيال ميديا وهيك إنه الناس تعرف كيف الإنسان شو بيعمل، فسبحان الله فأنا أطلت عليك
0: هذا قبل لا الله يرضى عليك، هذا قبل 30 سنة يعني الله يعلم شو حالتهم كانت قبل 30 سنة كيف يعني الأجواء
1: طيران وهيك، بس إيه أقول لهم إنه رحلة الحج لكن بدها جهد وبدها، لكن هقول لهم أشياء كتير حلوة إنه هاي رحلة العمر، رحلة يعني صدقتي. ما في زيها. لما تنصح الناس حتى بنصيحة خير أنت هيك بتدعو إلى الله، صدقتي. مش إنه بتنفرهم من رحلة الحج ويفكروا إنه والله إشي متعب ومرهق. صحيح. يعني سبحان الله،
0: الله يرضى عليك يا رانيا، يحفظك يسعدك ويرزقك أنت
1: ويكرمنا إحنا وياكم الذريات من الحج.
0: آمين يا رب. أنت ومن تحبين إن شاء الله والمستمعين برحلة قريبة إن شاء الله ميسورة.
1: الله عنا عن نصائحك الطيبة من لاح أكوين مكان فيسبوك يعني ما شاء الله عنك، الله يكرمك
0: تسلمي
1: ويا رب
0: ينفع
1: فيك يا دكتور.
0: الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرحم والديك إن شاء الله. تسلمي يا أختي، تسلمي، شكرا لك، الله يرضى عنك، الله يسعدك، شكرا يا أختي رانيا. يعني سبحان الله، بقول لك قبل 30 سنة يعني احنا لا تقيس اليوم قبل 30، وانا متاكد راح يجي بعد 10 سنوات سيجد ترفيه اكثر وسهوله اكثر ويسر اكثر، كل شيء متطور، كل شيء متحسن، كل شيء يعني بمتناول يد. لكن قبل 30 سنه متاكد مش اليوم، لكن بقول لك رجع يحبب الناس في هذه الرحله. قبل ما اخذ ابو اسامه، النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل يحج بيت الله كبير بالسن معه دابة ماشي جنبها ولا يستظل، فقال صلى الله عليه وسلم سلوه لما لا يركب ويستظل، يستظل ما يحط يعني طقيع على راسه، تعرفوا الحاج ممنوع، لكن أي شيء يقيه الشمس لأن الشمس حارة. فقال نذرت لله أن أحج ماشيا ولا أركب وألا أستظل. فخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل في عام قاعد بوفي بنذر النذر أنه يجي ماشي وما يغطي رأسه، ما يحط مظلة فوق رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم مروه، أمر مروه فليركب وليستظل، فإن الله غني عن تعذيبه لنفسه. ربنا ما بده يعذبك، والله رحلة الحج رحلة جمال، صح فيها تعب، فيها أرق شوي، فيها شوية يعني تحمل، لكنها لا ترتقي لرحلة مفزعة أو رحلة مخيفة، بل هي رحلة إيمانية فيها الهدوء، فيها السكينة، فيها الطمأنينة، فيها الرضا، فيها الصبر، فيها الحب، فيها التأسي بما فعل عليه الصلاة والسلام. والله يكفينا أننا نقلده صلى الله عليه وسلم، أو نفعل ما كان يحبه صلى الله عليه وسلم، أو أننا نذهب إلى المكان الذي ذهب إليه فنفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. أخي أبو أسامة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم.
0: حياك الله أخي الحبيب.
2: يعطيك العافية دكتورنا، الله يكرمك.
0: يسعدك ويرضى عنك حبيبي، الله يسعدك. أبو أسامة حج ولا مش حج؟
2: والله أنا حجيت السنة، الله يكرمك.
0: ما شاء الله، هنيئا لك، الله يتقبل يا حبيبي، الله يتقبل ما شاء الله.
2: الله يكرمك ويسعدك، وأنا بسني على كلامك، كانت من أمتع يعني تنظيم أنواع.
0: الحمد لله رب العالمين. ذهبت وحدك ولا مع الأهل؟
2: لا أنا وزوجتي.
0: الله يتقبل، العادة أخذ دبل إن شاء الله، أجورك مضاعفة، صبرت ودلعت ودر بالك عليها، هنيئا لك ما شاء الله ما شاء الله.
2: الله ربي يكرمك. أنا سؤالي دكتورنا أنه إحنا قرينا وثقفنا ما قبل الحج.
0: نعم.
2: ألا إحنا بعد ما ربنا أكرمنا ودعانا ورحنا على حجينا،
0: نعم،
2: ما واجباتنا بعد الحج؟
0: والله أنا أصلا كنت أعمل الحلقة هاي ماذا بعد الحج، وهي مأمون وأبو عبد الرحمن أبو رياش الله يحفظهم كانوا جاهزين معاي ماذا بعد الحج، لكن وجدت نفسي في بعض المسلكيات التي كنا لا نحب ولا نرغب أن نراها من بعض الحجاج، خاصة أنه اسمك حاج ولابس ملابس الإحرام، فلا يليق أن تتلفظ بألفاظ سيئة، ولا يليق أن ترمي القاذورات، ولا يليق. لكن سؤالك الوجيه والجميل، ماذا بعد الحج؟ الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرى. سبحان الله، المطلوب منا القريش كانت لما تحج زمان في الجاهلية كانوا يقفون يتفاخرون بحجهم ويذكرون آبائهم ونسبهم، وهذا كان مدعاة فخر. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعد الحج أن نكثر من ذكره كما نذكر آباءنا. فالحج يكون معك وأنت في الرحلة في المناسك، ثم يعود الحج ليبقى معك، فينظر الناس سبحان الله تغير حاله، أصبح ذاكرا لله، أصبح محافظ على صلاة الجماعة، أصبح هذا الحج من أصحاب القرآن. فهنيئا لمن حج ورجع كفلان، هذا المطلوب اليوم. والله ماذا بعد الحج، ما المطلوب منا؟ مطلوب منا أن نحافظ على هذه الحجة العظيمة، على هذه المناسك العظيمة التي زرناها، على أجورها، على تعظيمنا لربنا، أن نحافظ عليه بعدما نعود. فكلما رآنا إنسان ما شاء الله، فلان قبل ما يحج والله ما كان ملتزم، الآن ملتزم بالصلوات الخمسة، ملتزم بصلاة الفجر، ما شاء الله صار يزور أهل الحي، صار يكرم يكرمهم تبارك الله ما شاء الله صار يجلس في جلسات القرآن. المطلوب اليوم أن نظهر أرر لها من نفسك شكرا للنعمة العظيمة التي أعطاك والله ولم تعطى لغيرك. قلت لك 1,800,000,000 مسلم، هل تظن إن اختيارك أنت من بينهم كان عبث؟ لا والله، إنما أحب الله أن يكرمك، أحب الله أن يرفع شأنك، أن يعز مقامك، فاختارك لتكون حاجا. فأري الله من نفسك خيرا، اجعل الناس في المسجد يتمنون أن يحجوا بيت الله الحرام ليروك بعد الحج، واسأل الناس الذين رأوك بعد الحج أن يتمنوا أن يكون أهل القرآن، لأنه رجع من الحج وما شاء الله حفظ كتاب الله، ما شاء الله صلوات الخمسة، ما شاء الله على كرمه، ما شاء الله على بسمته، ما شاء الله على معاملته الطيبة. هذا الذي ينبغي أن يكون بعد الحج. أخوي أبو أسامة الله يحفظك ويتقبل منك إن شاء الله ومن أهلك ومن كل من حج بيت الله الحرام هذه السنة، وأسأل الله أن يرزقكم إياها إن شاء الله في السنوات القادمة. أنا ختاما بدي أشكر كل من استمع لنا وتواصل معنا وشاركنا هذه الحلقة، الله يجزيكم الخير، يبارك فيك ويرضى عنكم. بدي أشكر المايسترو هذه الحلقة أيضا حبيبنا أبو ينال مأمون شحادي، أيضا مهندسنا الحاج الذي حج هذه السنة وتنعم وترفع، لكن بقول كنت بعد شوي أنا منكم بده الدلع كمان، كنا تدلعنا الحمد لله، ربنا أكرمنا يا ربي لك الحمد. عبد الرحمن أبو رياش كل الشكر، الله يعطيك ألف عافية، ويزيد عويضة أيضا كل الشكر، خالد رمزي البزايعة محبك في الله، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: أم القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير، فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: في طاعة الله.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة لو موجودة فيك راح تفتح لك أبواب القيادة، ولو ناقصة ممكن تخسرك ترقيات ما حسبت الأحساب. اسمها السرية المهنية. السرية مش ميزة إضافية ولا مهارة بدك تتمتع فيها، هي شرط أساسي للقيادة. بدي أحكي لك 7 أنواع من المعلومات. هاي معلومات سرية ممنوع تحكيها لأي حدا غير مخول في الشركة. أولا المعلومات المالية، ثانيا المعلومات اللي بتتعلق باستراتيجية الشركة، معلومات عن الموظفين، معلومات عن العملاء، المعلومات التشغيلية، الاجتماعات والقرارات قبل ما يتم الإعلان عنها، والمنتجات والأفكار قيد التطوير. هاي كلها ملك الشركة مش ملكك. القاعدة الذهبية بتحكي شارك المعلومة مع المعنيين فقط لا أكثر ولا أقل. طب شو يعني الجهات المعنية؟ أو مين هم الجهات المعنية؟ يعني الشخص اللي عنده دور مباشر بهاي المعلومة، مطلوب منه قرار بناء على هاي المعلومة، مفوض رسميا للوصول لهاي المعلومة. أي حدا غير هدول ليس جهة معنية حتى لو كان قريب منك بالشركة. الأخطاء القاتلة اللي منوقع فيها إحنا في موضوع السرية، الخطأ الأول، أنا حكيت لزميلي بس هو شخص بثق فيه كتير. ثقتك بزميلك هاي مش مبرر، هو ما أخذ منك توقيع سرية على المعلومات وإنت هون كسرت ثقة الشركة فيك. تخيل هذا زميلك راح يحكيها لشخص ثاني لأنه هو برضو بثق فيه، راح ترجع للشركة هاي المعلومة لأنه أنت المصدر بالأخير. الخطأ الثاني، حكيت لزوجتي، حكيت لأصحابي، حكيت لوالدتي، حكيت لأبوي. البيت مش مكان لمناقشة أسرار الشركة. زوجتك ممكن بدون قصد تحكي هاي المعلومة أمام صديقتها، وصديقتها أمام جوزها، وهيك بتوصل المعلومة لمكان أنت ما توقعته. القاعدة اللي بيصير بالشركة هرجوك بضل بالشركة. الخطأ الثالث، إنك تسرب معلومات عبر السوشيال ميديا وحساباتك. يعني مثلا صورة بسيطة من مكتبك ممكن تكشف معلومة، سكرين شوت من إيميل، تعليق على مسحة على بوست من بوستات الشركة. كل حساب مهني لإلك على السوشيال ميديا ممكن يكشف معلومة سرية. الخطر الرابع، أنا خلص تركت الشركة فبحللي أحكي شو ما بدي. هنا غلط كبير، لأنه التزامك بالسرية ما بنتهي بانتهاء عقد العمل. وأكثر من هيك السوق صغير، وأي شركة جديدة بدها توظفك ممكن تسأل هل هذا الشخص حافظ على أسرار شركته السابقة؟ إذا كانت الإجابة لا، مش راح يأتمنوك على أسرارهم. الموظف العادي بيحكي بكل اللي بسمعه حتى يثبت أنه مطلع. الموظف المثالي بيعتبر كل معلومة سرية لحد ما يثبت العكس، وبيسأل قبل ما يشارك هل هذا الشخص هو جهة معنية؟ ليش السرية هون ممكن فعلاً تأثر على ترقياتك وإنك تخليك توصل مناصب عليا بشركتك؟ أصحاب الشركات عندهم قاعدة غير معلنة، ما بنرفع لمكان قيادي إلا اللي بنأتمنه على المعلومات، بالتأكيد إلى جانب المهارات. فإذا ما كنت أمين على معلومات مستواك الحالي، شو راح يضمنهم أمانتك بمستوى أعلى؟ بختم حلقة اليوم بخمس قواعد طبقها حتى تستطيع تتمتع بالسرية التامة في عملك. القاعدة الأولى، الصمت الذكي. لو ما كنت متأكد إذا المعلومة سرية ولا لا، اعتبرها سرية. قاعدة الجهة المعنية، قبل ما تشارك أي معلومة اسأل حالك هل هذا الشخص مفوض رسميا حتى يعرفها؟ إذا الإجابة لا، فما في داعي يعرف هاي المعلومة. قاعدة الفصل التام، ممنوع تحكي بأسرار الشغل ببيتك أو بجلساتك العائلية أو مع أصحابك. قاعدة البصمة الرقمية، ما تنشر، ما تصور، ما تكتب على السوشيال ميديا أي إشي بكشف معلومة داخلية. آخر قاعدة، السرية الأبدية. القاعدة الأخيرة، السرية الأبدية، حتى بعد ما تترك الشركة بسنين اللي عرفته بضل سر. الخلاصة، الموظف اللي بيحفظ السر بيحفظ مكانته وسمعته ومستقبله، بينما اللي بيطلع السر هو بيطلع حاله من سوق العمل، مش بس من سوق العمل، من سوق الاحترام. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والسرية هي العلامة التجارية لشركتك الشخصية، لا تخسرها بلحظة فضفضة.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم
0: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله. زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. ما هو معلوم طبعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجاله. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم: جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن: الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل. فاتباع بالمعروف، مدام صار في عفو وصلح، وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله انت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الآيات 79 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النساء.

في محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، انطلاقا من قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالشيء البديهي أول خطوة نحو السلامة ونحو النجاح والتفوق والنصر أن نتوب. يقول الله عز وجل في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن، لكن كلمة جميعا تلفت النظر، لا بد من أن تتوب. أتاب الناس أو لم يتوبوا؟ أكنت وسط مجتمع شارد ضال أم لم تكن؟ لا بد من أن تتوب. ولكن الناس إذا تابوا جميعا قطفتم ثمارا يانعة. ما قيمة هاتف عندك وحدك وكل من حولك لا يملك هذا الهاتف؟ إذن لا جدوى منه. أما حينما يكون كل من حولك عندهم هذا الجهاز شعرت بقيمته وكانت اتصالات مثمرة. أيها الإخوة، الأمر بالتوبة واضح في نص هذه الآية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تنجحون، لعلكم تسلمون، لعلكم تسعدون. أما الآية الثانية فيها وعيد، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. إما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما. حركة الحياة تقتضي من دون علم ومن دون إيمان ومن دون اتصال بالله أن تأخذ ما ليس لك، هكذا حركة الحياة. فإذا أنت لم تتب ولم تتعرف إلى الله ولم تلتزم منهجه فأنت في الخط الآخر حكما، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة، لا شك أن كل واحد بل أن كل مذنب يتمنى أن يتب، وقد يتوهم أن هناك عقبات تحول بينه وبين التوبة، يظنون أن هذه العقبات لا حل لها. أيها الإخوة، الشيء الأول، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التوبة التي لا تنقض بالعودة إلى الذنب. توبوا إلى الله توبة نصوح. بل إن الله سبحانه وتعالى رحمة بنا كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، لعلها يعني حقب أو لعلها أزمنة متعارف عليها وقت ورود هذا الحديث. إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإلا كتب واحدة. يعني الإنسان حينما يذنب يمهل لعله يراجع نفسه، فإن أصر على ذنبه كتب عليه هذا الذنب. وهذا معنى قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كسبت فعل ثلاثي، أما اكتسبت فعل خماسي. إن حينما لا تندم وحينما لا تستغفر وحينما تتباهى بالذنب وحينما تفتخر به وحينما تذكره للناس عندئذ يسجل عليك ذنب. المشكلة أيها الإخوة مع معظم المسلمين أن معظم المسلمين لا يقعون في الكبائر، القتل والزنا وشرب الخمر، يعني في الأعم الأغلب في بلاد المسلمين هذه كبائر والناس يبتعدون عنها لأنها كبائر. لكن الذي يهلك المسلمين تلك الذنوب التي يحتقرونها، هي صغائر ولكنهم حينما أصروا عليها قلبوها إلى كبائر. حينما أصروا عليها كانت حجاباً بينهم وبين الله،
يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لتعملون أعمالا

وسلم من الموبقات. المشكلة أن المعاصي إذا انتشرت والإنسان إن لم يكن يقظا، إن لم يكن متعلما علما شرعيا، إن لم يكن له مجلس علم، إن لم يكن له مرجعية يسأل حول أوضاعه، يظن هذه المعاصي التي ألفها الناس وانتشرت وشاعت حتى أصبحت جزءا من حياتهم يظنها ليست بمعاصي. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فلذلك لا تصاحب إلا من يرقى بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. لا تصاحب من هو أدنى منك دينا، إنك إن فعلت ذلك رأيت نفسك وليا. أما إذا صاحبت من هو فوقك إيمانا تشعر أن هناك مسافات ينبغي أن تقطعها كي تصل إلى مستوى. أيها الإخوة الكرام، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا فذبه عنه. قاعدة: كلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر الذنب عندك عظم عند الله. فالمؤمن علامته أنه يرى ذنبه كالجبل، والمنافق يرى ذنبه كالذبابة. لذلك عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، دعك من الكبائر، دعك من الكبائر. لازلنا بخير إن شاء الله، لا زال المجتمع الإسلامي يعني بعيداً عن الكبائر في خطه العريض. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه. وفي رواية أخرى: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وهذا كلام موجه إلى رواد المساجد لا إلى رواد الملاهي. رواد الملاهي في الكبائر، لكن رواد المساجد في محقرات الذنوب. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. كيف يهلكنه؟ يقول لك: أصلي فلا أشعر بشيء، وأقرأ القرآن فلا أشعر بشيء، وأذكر الله فلا أشعر بشيء. معنى ذلك أن هناك خللاً خطيراً في دينك وفي إيمانك وفي علاقتك بربك. معنى ذلك أن هذه المحقرات حجبتك عن الله عز وجل. أي ذنب يحجب عن الله ولو كان صغيرا؟ يعني مفعول الذنب في الحجاب كمفعول الكبيرة، لكن الكبيرة حجاب مستمر بينما الصغيرة حجاب موقت. لذلك ما من قول يثلج الصدر كقول أحد الصحابة: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر على من اجترأت. والحديث الجامع المانع في هذا الموضوع: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والمثل الذي كنت أضربه توضيحاً لهذه الحقيقة أنك تركب مركبة في طريق عريض جداً ومستقيم، وعن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. إذا حرفت المقود درجة واحدة وثبتت هذا الانحراف فالمصير إلى الوادي. أما الكبيرة أن تحرف المقود 90 درجة فجأة، أما الصغيرة درجة واحدة، إن ثبتت فالمصير إلى الوادي. أيها الإخوة الكرام، ذكر أهل العلم أن الصغيرة قد يقترن بها قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله، والاستهانة بها عندئذ تلحق بالكبائر. الصغيرة قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله، والاستهانة بها عندئذ تلحق بالكبائر.

كبائر. دائما القرآن الكريم متوازن، هناك من يأخذ فقرة من آية ولا يتابعه، يقول لك إن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أتمم الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أتمم الآية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. معنى ذلك هذه التوبة، باب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب، لمن آمن وعمل صالحا وأصلح ما سبق منه. شيء آخر، حينما قال الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، معنى ذلك الاستغفار شيء والتوبة شيء آخر. التوبة فيها زيادة على الاستغفار، ألف المسلمون كلما وقعوا بذنب أن يستغفروا، ينبغي أن تعقد العزم على ألا تعود إليه. لذلك العلماء حددوا شروط التوبة، أولا الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة في المستقبل. يعني التوبة تحتاج إلى علم، لا بد من أن تطلب العلم. إن طلبت العلم وعرفت أنك واقع في ذنب كبير لا بد من أن تشعر بندم شديد. حال التوبة علم وحال. أما العمل، الإقلاع فورا وإصلاح الماضي والعزم على ألا تعود إلى هذا الذنب. شيء آخر مهم جدا، وإذا بحثنا هذا الشيء دخلنا في صميم العبادة، ينبغي أن يكون ترك الذنب لله لا لشيء آخر. إنسان يعاقر الخمرة، ينصحه الطبيب أن هذه الخمرة تفسد كبده، إذن يتركها، ليست هذه هي التوبة إطلاقا. التوبة أن تدع الذنب خوفا من الله وحده. والذي يدع الذنب خوف كلام الناس أو خوف أن يفتضح ليس تائبا. لا يسمى تائبا من ترك الذنوب لأنها تؤثر على مكانته الاجتماعية وسمعته بين الناس. لا يسمى تائبا من ترك الذنب خوف أن يفصل من عمله، لا يسمى تائبا. لا يسمى تائبا من خاف من الناس. لا يسمى تائبا من حرص على صحته، كان يزني فترك الزنا خوفا من الإيدز، هذا ليس تائب. أيها الإخوة الكرام، بل إن النية في هذا الموضوع لها أثر كبير. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، هذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله حقا فيه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. لذلك أيها الإخوة، لا يسمى تائبا من عجز عن فعل معصية لأمر خارج عن إرادته. لا يسمى تائبا من عجز عن فعل معصية لأمر خارج عن إرادته. هذا الشرط الأول، أن يكون ترك الذنب لله. الشرط الثاني، أن يستشعر قبح الذنب وضرره. أحد كبار العلماء جزاهم الله خيرا عددوا بعض أضرار الذنوب. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، يحرم الرزق وقد يحرم العلم ويشعر بوحشة في القلب
وتعسير في الأمور ووهن في البدن، وقد يحرم الطاعة وتمحق البركة من حياته ولا يوفق ويضيق صدره. وهذه الذنوب تولد ذنوباً أخرى، ويعتاد الذنوب، ويهون المذنب على الله عز وجل، ويهون على الناس، ويلعنه الناس أجمعون، ويلبس بالذنب لباس الذل، ويطبع على قلبه، ويمنع من إجابة الدعاء، والذنب يفسد البر والبحر، والذنب يقلل الغيرة أو يعدمها، ويذهب بالحياء، وتزول معه النعم، وتنزل النقم، ويملأ قلب المذنب بالرعب، ويقع في أسر الشيطان وسوء الخاتمة وعذاب الآخرة. إذن ينبغي أن تدع الذنب لله أولاً، وأن تستشعر قبح هذا الذنب، فإن أنست به واستمرأته وارتحت له فهناك مشكلة كبيرة ينبغي أن تعالج. هناك مشكلة يقع بها بعضهم، أنه يبحث عن معصية ذات اسم أقل، هذه دعك من هذه الكبيرة، يفعل صغيرة ما دام يبحث عن المعاصي التي لها آثام أقل فهو في حيز المعصية. يا أيها الإخوة الكرام، أهم شيء في هذا أن تكون لك بيئة طيبة، أن يكون لك رفقاء صالحون، أن يكون لك مجتمع طاهر. أما إذا عشت مع أهل الدنيا، مع أهل المعاصي والفجور، لا بد من أن تعاود الذنب 2000 بعد 2000. الشرط الثالث أيها الإخوة أن تبادر إلى التوبة من دون تأخير، فإن تأخير التوبة في حد ذاته ذنب، والله عز وجل يقول ثم يتوبون من قريب، يعني بعد الذنب مباشرة. كلما طال الأمد بين الوقوع بالذنب وبين التوبة أصبح بينك وبين التوبة حجباً سميكة. الشيء الرابع، وهو تائب وهو ينعم بالتوبة وهو غارق في سعادة التوبة، يجب أن يقلقه أن يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية، يجب أن يخشى على توبته من النقض. الشيء الخامس من شروط التوبة أن يستدرك ما فات من حق الله تعالى إن كان ممكناً، يعني إذا كان ميسوراً، إن كان ميسوراً وعليه زكاة سنة سابقة فليؤدي ما عليه من حق الله إن أمكنه ذلك. أما أخطر شيء في شروط التوبة أن تفارق موضع المعصية، أن تفارق بيئة المعصية، أن تفارق رفقاء المعصية، أن تفارق جو المعصية، أن تفارق مكان المعصية، لأن وجودك في هذا المكان ومع هؤلاء وفي هذه الأجواء وفي تلك البيئة يدفعك إلى أن تقع بذنبك مرة أخرى. والله أعرف رجلا لم يدع معصية إلا اقترفها ثم تاب توبة نصوحة، لأنه اشتاق إلى رفقائه قبل التوبة وعاد إليهم نقض توبته. الشيء السابع أيها الإخوة أن تفارق من أعانك على المعصية، هذا من جنود إبليس. لا بد من حمية اجتماعية، لا بد من أن تبدل رفقاءك من رفقاء سوء إلى رفقاء صالحين، لأن الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. في شرط ثامن في التوبة أن تتلف كل المحرمات الموجودة عندك في البيت. شيء محرم، شريط، كتاب، آل الطرب، الأشياء التي يمكن أن تحن إليها بعد حين في ساعة غفلة ينبغي أن تزيلها من بيتك، هذا أيضا من شروط التوبة. الشرط التاسع أيها الإخوة أن تختار الرفقاء الصالحين، البيئة الطيبة، أن تؤوي إلى مساجد الله، أن تؤوي إلى بيوت الله، أن تكون مع المؤمنين. وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبمعنى من معاني هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه،
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من تتبع إذن؟ قال واتبع سبيل من أناب إلي. الشيء العاشر من شروط التوبة النصوح أن يعمد الإنسان إلى الوقت الذي أمضاه في المعصية أن يمضي مثله في الطاعة. كان يرتاد الملاهي، ينبغي أن تؤوي إلى بيوت الله. كان يفعل السيئات، ينبغي أن تفعل الصالحات. وأهم شرط في هذا أن تكون التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، فمن تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى، تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجريمة، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلان يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو له مصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مليش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة مهمة أيضا ضمن القواعد السابقة، ممكن اللي ما بيعرفها عن جد يأثر على مستقبله بإيده. القاعدة بكلمتين: احفظ الود مع مؤسستك، أو بالعامية احفظ خط الرجعة. كل شركة بتشتغل فيها مش مجرد محطة وبتنتهي، هي استثمار طويل المدى بسمعتك المهنية. ليش هاي القاعدة ممكن عن جد تكون مصيرية بمستقبلك المهني؟ لأنه السوق صغير، المدير اللي تركته اليوم ممكن تلاقيه مديرك بكرة، أو شريكك بمشروع، أو الشخص اللي بتتصل في شركة جديدة لتسأل عنك. التوصية بتشتغل اليوم بصمت في عالم التوظيف، فأكثر فرص العمل النوعية بتيجي عبر الشبكة الشخصية والعلاقات، مش من الإعلانات والمقابلات الوظيفية المباشرة، ولا بتيجي أصلاً من توصية من شركة أنت حرقت جسورك معها وطلعت منها بمشاكل. كتير ناس رجعوا لشركاتهم القديمة بمناصب أعلى لأنهم تركوها بكل احترام، وفعلاً حفظوا خط الرجعة معاهم وحفظوا الود بينهم وبين شركاتهم، وغيرهم انغلق عليهم الباب للأبد. في 4 أخطاء بتأثر عليك وبتحرق خط رجعتك فعلياً لهاي الشركة يوم الأيام، وبتأثر حتى على سمعتك المهنية لو بدك تروح شركات أخرى. النقطة الأولى إنك تترك شركة فجأة بدون إشعار، ولا إنك تسلم مهامك. النقطة الثانية إنك تنتقد بشكل علني، تصير تحكي عن مديرك بعد ما تركت الشركة، أو عن شركتك بسوء على لينكدإن، أو بمقابلات الوظيفية، أو أي جلسات عامة. النقطة الثالثة إنك تأخذ شغلات مش لإلك، ملفات، عملاء، أسرار. هذا طبعاً مش ذكاء، هذا بنسميه حرق سمعة. إنك تقطع التواصل التام مع زملائك في العمل السابقين، لو حتى كانوا بدهم يسألوك عن عمل أنت كنت بتشتغل فيه بهاي الشركة، فما بترد عليهم ولا أكنهم كانوا موجودين. الموظف العادي بيطلع من الشركة زعلان، بيحرق كل الجسور اللي بينه وبين شركته، وبفكر خلص خلصت من الشركة للأبد. الموظف المثالي بيطلع بمستوى احترام أعلى من اللي دخل فيه، وبيحفظ الود بينه وبين شركته، وبيفهم إن كل علاقة في هاي الشركة هي استثمار، مش مجرد فترة وعدت. 5 قواعد عملية طبقهم، بتحفظ فيهم فعلاً خط الرجعة لشركتك، وبتكون شخص مهني. إذا بدك تقدم استقالتك، قدمها مكتوبة وبفترة إشعار كاملة. سلم كل مهامك بترتيب، ووثق كل إشي. أشكر مديرك وفريقك علناً قبل ما تترك الشغل. ما تنتقد الشركة بعد ما تتركها، لا بمقابلة وظيفية ولا على السوشيال ميديا. ضلك على تواصل دوري معهم ولو بتهنئة بمناسبات. الخلاصة، اللي بيحفظ الود بيحفظ فرصه القادمة. كل شركة اشتغلت فيها هي مرجع إلك للأبد، لا تتركها بطريقة بتخليك تخجل تذكر اسمها بالسيرة الذاتية تاعتك. بتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وسمعتك بسوق العمل أغلى من أي زعل مؤقت.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويسألونك عن الروح قل الروح

0: في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويسألونك عن الروح قل الروح من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الفرقان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا